السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت القدس المحتلة، نستهلها بأبرز العناوين. شهيدا ومصابون بقصف الاحتلال منزلا وشقة سكنية في قطاع غزة. السيد الرئيس يترأس الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح ويؤكد التمسك بالديمقراطية والوحدة والقرار الوطني المستقل. خطة إسرائيلية لتمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة بقيمة 350 مليون دولار. غارة وقصف إسرائيلي يطال عددا من البلدات والقرى اللبنانية. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وشقة في مدينة غزة ومخيم النصيرات شمال ووسط القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل المخيم المصري شمال مخيم النصيرات، كما استشهد مواطن إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا جنوب مدينة غزة. هذا وأصيب مواطنان بجروح جراء انفجار طائرة مسيرة للاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. ترأس السيد الرئيس محمود عباس أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري المنتخب لحركة فتح، وذلك بمقر الرئاسة بمدينة رام الله تزامنا مع غزة والقاهرة وبيروت، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين. وخلال افتتاح أعمال الجلسة ثمن السيد الرئيس النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي انعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد داخل الوطن وفي غزة ومصر ولبنان. واعتبر سيادته أن الفائز الحقيقي في هذا المسار الديمقراطي هو حركة فتح، وتأكيد وحدتها ودورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني. وأوضح أن نجاح المؤتمر العام الثامن لم يكن مجرد استحقاق تنظيمي، بل رسالة سياسية ووطنية تؤكد حيوية حركة فتح وقدرتها على التجدد والتطوير والحفاظ على وحدتها الداخلية رغم كل التحديات. وأبدى السيد الرئيس الاستعداد لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، مؤكدا أهمية مواصلة حشد الدعم من الأشقاء والأصدقاء والشركاء في التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك. وأكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحوار على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية. وشدد الرئيس على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في 22 المقبل، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج، واستكمال إعداد الدستور وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات العامة، على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. وأكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني، وأننا سنواصل الدفاع عن حق العودة والتعويض وفق القرار 194 وحماية وكالة الأنروا ودعم استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين. ووجه الرئيس كلمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة قائلا: إننا وإياكم في خندق واحد، ومعنا أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس وفي مخيمات الشتات في مواجهة مؤامرات تصفية قضيتنا الوطنية.

0: انتخب المجلس الثوري لحركة فتح أمين السر ونائبي أمين السر ورئيس المحكمة الحركية ورئيس الرقابة الحركية ورئيس الرقابة المالية، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري للحركة الذي عقد بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث انتخب جمال الشوبكي أمينا لسر المجلس، بينما انتخب كل من عائشة الكرد وأنطون سلمان نائبين لأمين السر، كما انتخب علي أبو دياك رئيسا للمحكمة الحركية وياسر أبو بكر رئيسا أبو بكر رئيسا للرقابة الحركية، في حين انتخبت وفاء هب الريح رئيسا للرقابة المالية. يواجه النازحون درجات حرارة مرتفعة داخل الخيام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما يحاول الأطفال وذوهم التخفيف من آثار الحر باستخدام المياه ووسائل بدائية وسط استمرار معاناة النازحين من نقص الخدمات الأساسية وظروف المعيشة القاسية.
1: انت كم وين ابوك؟
2: احنا طبعا كنا عايشين قبل الحرب، هذه كنا عايشين في نفس البلد، كنا نملك وما كانت تمام، بس بعد الحرب طبعا دمر كل حاجه عندنا، الارض دمرت، ابر دمرت، كل ما نمتلك رب ايش الله كان ميسر لنا امور دمرنا وتفجعنا كما خلقتنا. بالوقت احنا في معيشتنا بالخيام، طبعا اذا بتحكي عن معيشتنا احنا محطوطين يا جماعه في جحيم، احنا نار ملعب هو من هذا الخيام اللي احنا عايشين فيه. انا بقولكم بصدق تمام الله، يعني احنا محرومين من كل حاجة، احنا هنا معذبين مضطهدين، بنشوف شتى انواع العداء. لو بدك تبدا حياتك اليوميه في المي، المي قاعدين مش قادر توفر، ما فيش مي لك، لا مي للشرب ولا مي للاكل. وانا على هذا الشخص انا معي 11 نفر، انا معي 11 نفر متجوز منهم 8، عندي بنتين بنات ارامل معهم اولاد 7 ايتام، وعندنا اولاد بقول لك 8 اسر متجوزين، يعني حوالي 30 نفر 35 نفر. طب انا والله بحكي لك بصدق، يعني كل هدول يعني بقول لك اللحمه كل من سنتين ما تاكلوش لحمه، من الفطر ما بياكلوش، اللحمه ما بياكلوش، مش باش من مره، احنا ما عندناش دخل بتاتا، احنا حاليا احنا عايشين ايش؟ عايشين على المساعدات يا جماعه الخير. الغزه يعني غير صالح للحياه، على من ضمن الغزه غير صالح للحياه، من وقت تديك حياه ايش؟ تديك حياه الناس. المؤسسات الدوليه كانت تطلع الناس وقفوهم، وقفت عن العمل. يعني كنا احنا عايشين مثلا زي التكفي، اليوم التكفي ما فيش تكفي، ما فيش منين احنا نجيب؟ طب احنا بنشتغل، لا في شغل ولا في اكل ولا في شرب، ايش بدنا نسوي؟ يعني احنا اطفالنا بيباتوا جياع، انا اعطيكم بصدق، اما احنا اولادنا يا جماعه الخير بيباتوا جياع، جعانين، عطشانين، يعني بيعانوا الامرين.
0: بحث رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى مع وفد من محافظة بيت لحم سبل أحياء وتطوير منطقة برك سليمان وتعزيز صموتها وحمايتها في ظل ما تتعرض له من اعتداءات ومخاطر متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين. وجرى اللقاء بحضور عدد من الوزراء، حيث تم بحث مجموعة من الخطط والإجراءات العملية للنهوض بالمنطقة وتحويلها إلى موقع حيوي سياحي وثقافي وترفيهي يخدم أبناء شعبنا والسائحين. وأكد رئيس الوزراء أهمية حماية منطقة برك سليمان باعتبارها موقعا تاريخيا وسياحيا مهما، وضرورة تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص لتأهيلها وتطويرها وتعزيز حضورها الوطني بما يضمن الحفاظ عليها في مواجهة محاولة الاحتلال الاستيلاء عليها وتغيير معالمها. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال العاصمة المحتلة، على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكدت المحافظة في بيان صادر عنها أمس أن المشروع يشكل حلقة جديدة في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل الوكالة الأممية في القدس المحتلة تحت غطاء مشاريع خدمية وتعليمية تحمل في ظاهرها أهدافا تنموية، بينما تنطوي في جوهرها على أبعاد سياسية واستعمارية خطيرة.

0: إلى ذلك أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ما يحدث في المسجد الأقصى والقدس هي محاولات لفرض واقع جديد على المدينة المقدسة، ولكن هذه المرة عبر القوانين الجائرة، مشددا على أن القدس مدينة عربية إسلامية محتلة منذ العام 1967.
1: إدانات مصرية من المؤسسات الدينية إلى كتاب وصحفيين من تكثيف شرطة الاحتلال، سياسة تفريغ مرافق ومعالم داخل المسجد الأقصى، حيث أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مجددا أن ما يحدث داخل المدينة المقدسة هو امتداد لمحاولات فرض واقع جديد عبر أنياب القوانين الجائرة من مصادرة عقارات فلسطينية إلى إفراغ المسجد الأقصى من معالمه الرئيسية.
2: قضية المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية قضية وجود وليست قضية عقيدة، وطبعا هذه المحاولات المستميتة من الكيان الصهيوني لفرض الواقع الجديد الزماني أو المكاني وطمس الهوية الإسلامية حول المسجد الأقصى والمحيط للمسجد الأقصى لن تغير الحقيقة في شيء، والتاريخ لن يتغير، ونحن له بالمرصاد، نحن نفضح مخططاته ونعرفها جيدا، ومهما حاول من فرض واقع زماني أو مكاني أو تقسيم مكاني زماني أو طمس لهوية الإسلامية هذا المسجد الأقصى وما حوله امتداد 144 ألف دونم هذه المساحة كلها وقف إسلامي خاص بالمسلمين لا يشاركهم فيه أحد أبدا.
1: المتابعون للشأن الفلسطيني من محللين وصانعي قرار في القاهرة يؤكدون أن المعالم التاريخية بالمدينة المقدسة شكلت على مدى قرون جزءا من هوية الحرم القدسي الشريف ودوره الديني والعلمي والحضاري.
3: يجب أن ننتبه إلى أن هناك مخطط كبير لمحاولة تهويد المسجد الأقصى ونزع هويته العربية والإسلامية. يجب أن نكون هناك تحرك دولي كبير من الدول العربية والإسلامية للتصدي لمثل هذا المخطط الكبير، لأن هذه الأماكن الحقيقة لها يعني مكانة كبيرة في قلوب العرب والمسلمين. لذلك محاولات التهويد ونزع هويته العربية والإسلامية والحضارية في سياق مخطط يهودي لمحاولة تهويد القدس بشكل كامل بما بينها طبعا المسجد الأقصى.
4: المساس بالمقدسات هو اقتراب من الجحيم، وإذا فتح الباب لن يغلق أبدا. هكذا جاءت التحذيرات المصرية من خطورة استهداف يطال ذاكرة الحرم القدسي وينال من هويته العربية والإسلامية. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
0: تستعد حكومة الاحتلال المصادقة على خطط لتمويل تشمل إقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
5: غيض من فيض. تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة في دعم الاستيطان والعمل على تمرير خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لإحداث تغيير كبير في الواقع الجغرافي، وهذا عبر إقامة مبان مؤقتة فورا لزيادة أعداد المستوطنين. الخطة الإسرائيلية الجهنمية تشمل تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات عدة لتحويل 61 مستوطنة تم المصادقة عليها مؤخرا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. الخطة التهويدية الاحتلالية توفر تمويلا لكتل استيطانية سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود، بمباركة شخصية من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بيتسلال سموتريتش. يرى مراقبون أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الخطة الاستيطانية إلى استمالة المستوطنين قبل التصويت على حل الكنيسة والدعوة إلى انتخابات جديدة هو سيناريو قد يجعل تخصيص ميزانيات ضخمة أكثر صعوبة. لذلك تأتي هذه الخطة كخطوة استباقية لتعزيز الاستيطان. يشار إلى أن المستوطنات المشمولة في المخطط تقع في مناطق استراتيجية حساسة، منها المناطق المحاذية للطريق رقم 90 في غور الأردن وتلال جنوب الخليل، ومواقع تهدف إلى ربط المستوطنات القائمة مقابل تمزيق الوحدة الجيوسياسية للفلسطينيين، وصولا إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقبلية. جهاد البرق، تلفزيون فلسطين.
0: وفي طول كرم صعد الاحتلال من عدوانه على المدينة ومخيميها طول كرم ونور شمس، وجرف عرضا داخل مخيم نور شمس، وذلك في ظل عدوانه المتواصل ونزوح 25,000 مواطن منذ نحو 17 شهرا.
6: عدوان الاحتلال ما زال يتواصل منذ نحو 17 شهرا بحق أبناء شعبنا في طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس بصورة متصاعدة وتطال مناطق مختلفة في المدينة والمخيمين، حيث كثف جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة من الدفع بآلياته من بينها جرافات نحو المخيمين، خاصة مخيم نور شمس الذي شهد تجريفا لأراضي جبل الصالحين فيه تحديدا في المنطقة الشرقية من المخيم، ما تسبب بتدمير جزئي للبنية التحتية في المنطقة.
7: هذا من أجل أن يجعل المواطن الموجود على أطراف مخيم عين يأس ويخرج من بيته بمحض إرادته، رغم كل هذه التصرفات إلا أن أهلنا صامدين وثابتين في أطراف المخيم، ونأمل العودة أيضا لأهالينا النازحين إلى المخيمات.
6: العدوان المتواصل ما زال يجبر حوالي 25,000 مواطن من مخيمي طول كرم والشمس ومحيطهما على النزوح القصري تحت تهديد السلاح، في وقت ما زال الاحتلال يجدد أوامره العسكرية ليواصل عدوانه حتى بداية شهر آب المقبل، في وقت ما زالت الاقتحامات متواصلة للمحورين الغربي والجنوبي من المدينة ومداهمات لمنازل المواطنين خاصة في محيط المخيمين وتحويل منازل أخرى إلى ثكنات عسكرية.
8: واستمرار العدوان والاحتلال والاستيطان مخالف للقانون وخارج عن القيم والأعراف الأخلاقية الوطنية للمنظومة الدولية، لكن الاحتلال مصر بالعبث والتخريب في المخيمات ويتلذذ على معاناة شعبنا الفلسطيني، وأيضا استمرار عملية النزوح هي بحد ذاتها معاناة مستمرة.
6: وبعد نحو عام ونصف على العدوان بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج العدوان المتواصل 14 شهيدا بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين. تصاعد عدوان الاحتلال الخطير بحق أبناء شعبنا في طول كرم يستوجب معه تدخلا دوليا وحقوقيا عاجلا للجمه وإنقاذ ما تبقى من مخيمي طول كرم وشمس وعودة النازحين الذين ذاقوا الويلات نتاج تواصل هذا العدوان. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
0: وفي أريحة هدمت قوات الاحتلال صباح أمس عددا من البركسات والمنشآت في تجمع عرب الطريفات بقرية نويمة شمال مدينة أريحة.
9: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها آليات الهدم التابعة للإدارة المدنية صباح اليوم قرية نوعمة شمال مدينة أريحة، ونفذت عمليات هدم وتجريف طالت ممتلكات المواطنين، وشملت هدم منزل وبركسات سكنية وزراعية، إضافة إلى تجريف خطوط المياه التي تغذي التجمع، ما ألحق أضرارا مباشرة بالأهالي ومصادر رزقهم.
10: اللي صار اليوم أنهم أجوا قوات جيش الاحتلال مدعومة طبعا مع مستوطنين ومع شيء من الإدارة المدنية، ضباط من الإدارة المدنية، قاموا بهدم أكثر من مبنى وأكثر من أسوار وأحواش وبركسات تعود لعرب الزايد ودار الرشايدة في منطقة الديوك والنعمة طبعا، وتوزيع العديد من إخطارات الهدم للمناطق المحيطة كلها. طبعا المستوطن بالدرجة الأولى والبؤرة الاستيطانية المحيطة في البلد هم اللي كانوا يحركوا قوات الاحتلال وكانوا معهم وكانوا أشروا لهم ومنهان وكذا، وعملية التوسع في البؤر المحيطة، يعني هذول الناس المستوطنين اللي جاءوا امبارح من برا مين أعطاهم شرعية؟ يعني بيحشوا لناس ساكنين هان من 50 سنة.
9: كما أخطرت سلطات الاحتلال عددا من المساكن والمنشآت الأخرى بحجة البناء دون ترخيص، رغم العراقيل التي تفرضها على المواطنين وتحول دون حصولهم على التراخيص اللازمة ليكون أحد أكبر أطماعها في المنطقة هو البادية الفلسطينية.
10: احنا اللي بنشوفه مستوطنات تتوسع، بؤر استيطانية تلتهم الأرض، مستوطنين حكومة الاحتلال أطلقت لهم العنان للسيطرة على المراعي، وبعد ما سيطروا على المراعي المحيطة في منطقة ديوك ونعمة الآن دخلوا على المساكن، حتى يعني مش بس القضاء على الثروة الحيوانية والقضاء على المراعي، لا حتى لحقوا الناس على مساكنهم، بهدموا بيوت، بركسات، شبكات زراعة، خطوط مياه، كل شيء الهدف إضرار وإيقاع الضرر بالشعب الفلسطيني بأكبر قدر ممكن لحث هؤلاء الناس طبعا للترحيل والتهجير، وبالتالي التمدد الاستيطاني المحيط في المنطقة على حساب أراضي وبيوت السكان.
9: وكانت قريتا ديوك ونوعمة قد تعرضتا لعمليات هدم واسعة قبل عامين، إلا أن المواطنين يخشون أن تكون هذه الإخطارات الجديدة مقدمة لموجة جديدة من عمليات الهدم التي تستهدف المزيد من المنازل والمنشآت. تتواصل عمليات الهدم في مدينة أريحة لتترك خلفها آثارها الثقيلة على المواطنين، لا سيما أهل البادية والأغوار الوسطى. من مدينة أريحة، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.
0: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة كفر الديك غرب محافظة السلفيت، وأفادت مصادر محلية بأن المنزل الذي هدمته آليات الاحتلال هو قيد الإنشاء على مساحة 150 مترا مربع تعود ملكيته للمواطن محمد إسماعيل حبوب. وفي الأغوار الشمالية أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل في قرية بردلة، وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طباس معتز بشارات بأن المنزل الإسمنتي المهدد بالهدم هو قيد الإنشاء مكون من 3 طوابق ومساحته 160 مترا مربعا يعود للمواطن عزة أحمد الرشيدة وأشقائه. تعيش قرى وبلدات البذان وطلوزة والنصارية أوضاعا مأساوية في ظل إجراءات الاحتلال التي تستهدف تضييق الخناق على المواطنين.
11: تفاقمت معاناة أهالي قرى وبلدات طلوزة والبذان والنصارية شمال محافظة نابلس جراء تجديد الاحتلال الإجراءات العسكرية وإقامة الحواجز، مما صعب دخول وخروج المواطنين.
12: الجانب الأمني الإسرائيلي لا شك أنه له معوقات للمنطقة، وذلك بسبب الحواجز الطيارة اللي بيحطوها كل يوم على فترات معينة، وهذا يؤدي إلى إرباك الزوار والسواح بتوجههم للمنطقة. لا شك أنه له تأثير سلبي على السياحة، وذلك بسبب التخوف اللي بصير من قبل الاحتلال بمواجهتهم أو من مقابل أنه يعني إعاقتهم للحضور للمنطقة.
11: ويعتاش المواطنون في هذه القرى على الزراعة والجذب السياحي من خلال المتنزهات المنتشرة في منطقة وادي البذان الذي يعد مركزا سياحيا في شمال الضفة.
13: عند وضع حاجز على طريق الصرفي فهناك إغلاق على قرية البذان، فهناك يكون سياحة شبه معدومة، هي تعاني من سياحة منذ فترة طويلة من وقت الكورونا وما رافقها من أزمات وما تبعها من أزمات من انعدام السياحة أو شبه انعدامها في قرية البذان. كمان هناك اقتحامات يومية للاحتلال في قرية البذان لأنها تقع هي قرية رابطة بين طباس ونابلس، فأي اقتحام لمدينة طباس يتم من خلال حاجز عن شبلي باتجاه البذان ثم باتجاه الفرع، وإغلاق طريق البذان أو طريق على عصيرة، هذه المنافذ الوحيدة على قرية البذان.
14: ويعمل الاحتلال على الضغط الاقتصادي المحلي، والذي يؤثر سلبا في القوة الشرائية لدى الناس التي لاحظناها، وكمان على حركة الزوار التي تأتي إلى المنطقة كبذان وبشكل عام كقطاع سياحي. وهناك أيضا يوجد عدة مشكلات تعاني منها القطاع السياحي وتؤثر على القطاع السياحي في وادي البذان، ومن أهم هذه المشكلات التلوث البيئي الموجود في المنطقة والعشوائيات الموجودة في منطقة وادي البذان.
11: يتعرض المواطنون في هذه القرى لسياسة احتلالية تستهدف الأماكن الزراعية والسياحية في المنطقة من خلال تنفيذ عمليات الدهم والتفتيش والتنكيل.
15: ما تعيشه القرى الفلسطينية في شمال محافظة نابلس معاناة مستمرة في ظل إجراءات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني، في ظل إجراءات تستهدف المواطن الفلسطيني وحرمانه من الوصول إلى أرضه. من بلدة طلوزة، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
0: في الأغوار الشمالية تعيش العائلات واقعا صعبا في ظل ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال.
16: تعيش العائلات في الأغوار الشمالية واقعا صعبا في ظل تصاعد جنوني لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الاحتلالية الهادفة إلى تضييق الخناق على المواطنين وفرض مزيد من السيطرة على الأراضي.
17: كل هاي الأراضي هي تم السيطرة عليها من قبل المستوطنين، تم تسييجها فعليا، مسيج عليها من قبل المستوطنين، ممنوع أي ولا أي تواجد فلسطيني موجود في هاي المناطق. فالإعلان العسكري يعني ولا إشي بالنسبة لأنه المستوطن مسيطر عليها، فهو بس بعزز إشي قانوني للمستوطن.

0: الدولة الحكومة أنها تستولي وتسيطر على هاي الأرض، لكن فعليا هم مسيطرين على كل شيء.
1: وتترافق هذه الانتهاكات مع عمليات تجريف وإغلاقات وملاحقة المزارعين والرعى، ما يهدد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ويقوض مقاومات الصمود في الأغوار التي تعد سلة فلسطين الغذائية.
2: نتحدث عن حوالي 21 تجمع بدوي، عمليا بقي 7 إلى 9 تجمعات بدوية هي تحت وطأة الاحتلال. هذه التجمعات الاحتلال يسعى إلى فراغ الأرض من المواطنين، يسعى إلى خلق بيئة طاردة، وبالتالي كل عملية ترحيل وتهجير يواكبها إرهاصات كثيرة على صعيد المجتمع الفلسطيني. وبالتالي نتحدث عن ترحيل عائلات بأكملها، نتحدث عن قطع سبل الرزق، نتحدث عن إغلاق الكثير من الطرق، لا يستطيع المزارع الوصول إلى المزارع، وبالتالي الأمر في الوضع في المناطق الأغوار الشمالية وضع صعب.
1: ويؤكد مراقبون أن هذه السياسات تأتي في إطار مخططات تهدف إلى تفريغ الأغوار من سكانها الأصليين، وسط مطالبات بتوفير الحماية لأبناء شعبنا وتعزيز صمودهم في مواجهة الاستهداف المتواصل. تسعى حكومة الاحتلال من خلال الجمعيات الاستيطانية المتطرفة إلى خلق واقع ديموغرافي جديد في الأغوار لما لها من أهمية سياسية واقتصادية. من الأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
3: دعما لصمود المزارعين وتعزيزا لتمسكهم بأرضهم، أعلنت وزارة الزراعة عن حزمة من المشاريع التطويرية للقطاع الزراعي، كما وقدمت بالتعاون مع مركز أبحاث الأراضي مساعدات مالية وعينية لمئات المستفيدين في مدينتي دورة ويبقى جنوب الخليل.
4: ضمن مشروع الوظائف الخضراء وفرص الدخل المستدام للشباب الفلسطيني في قطاع الأعمال الزراعية، وخلال زيارة وزير الزراعة إلى مدينة دورة وبدعم من مركز أبحاث الأراضي، جرى توزيع مخصصات مالية على 450 مستفيدا من مدينة دورة بقيمة إجمالية بلغت 700,000 شيكل. كما أعلن الوزير عن حزمة من المشاريع التطويرية التي تستهدف القطاع الزراعي في المحافظة، من أبرزها طرح عطاء لإنشاء برك زراعية مرتبطة بسد بيت الروش، إلى جانب مشاريع أخرى تهدف إلى تطوير البنية التحتية الزراعية.
5: الحقيقة اليوم أكثر من 4 فعاليات مشتركة في هذه المنطقة. أول فعالية وهي الجوهرية تم اللقاء مع 450 مزارع، وهذا هو الأهم، وإيصال رسالة واضحة، هي رسالة صمود وتحدي وثبات، وهذا موعد رباط. المشروع هو مشروع تنمية زراعة المحاصيل الحقلية والعلفية. هذا المشروع مستهدف فيه تقريبا 7750 ضنم في الضفة الغربية، تم زراعة لهذه اللحظة تقريبا 54% من المشروع.
4: وفي مدينة يطا أيضا جرى توزيع مساعدات مماثلة على 140 مستفيدا، في خطوة تؤكد توجه وزارة الزراعة نحو توسيع دائرة الدعم للمزارعين والشباب العاملين في القطاع الزراعي، حيث تشكل هذه المشاريع والمساعدات رافعة مهمة لتعزيز صمودهم في أراضيهم، خاصة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين التي طالت خلال الفترة الأخيرة الأشجار المثمرة وحقول الزيتون والمحاصيل الزراعية، الأمر الذي يزيد من أهمية توفير الدعم للمزارعين وتمكينهم من مواصلة العمل والإنتاج.
6: أنا مستفيد مباشر من نظام البرك لسد بيت الروش، نظام البرك البلاستيكية لمياه السد، ووعدونا أنه خلال أسبوعين يكون في عطاء، وهذا الكلام أجا صح متأخر، لكن أن تأتي خير من أن لا تأتي، الحمد لله رب العالمين. زاد في مجموعة من اللي استفادوا من المنح من خلال الفاو للمحاصيل الحقلية، وكذلك بعض يعني كان يوم بقدر أسميه يوم فرحة للمزارعين.
7: جينا هان عند الوزير حكينا له مشاكلنا، الزلم استقبلنا واستسمع لأرائنا وحكانا وعدنا وعود، استجاب لنا. بنطالب من الحكومة ومن الوزير دعم المزارعين، دعم أصحاب الأراضي. احنا بنواجه في المستوطنين شرسين، بدنا دعم حكومة دعم معنويا وليس ماديا.
4: وتتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز صمود المزارعين ودعم القطاع الزراعي في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهه، سواء بفعل الاعتداءات المتكررة من المستوطنين على الأراضي الزراعية أو من خلال استهداف الأشجار والمحاصيل ومصادر المياه. وتأتي المشاريع والمساعدات التي تنفذها وزارة الزراعة كجزء من مساع تهدف إلى حماية الأرض وتعزيز التمسك بها عبر دعم المزارعين وتطوير البنية التحتية الزراعية. هذه المساعدات والمشاريع التي تقدمها وزارة الزراعة ضرورية لدعم صمود المواطن وتثبيته في أرضه، خاصة في وجه الهجمات الاستيطانية الشرسة التي تستهدف الأرض والإنسان. من دورة جنوب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة على إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري إلى حين الإعلان عن صفقة نهائية قريبا. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إنه استنادا إلى حقيقة أن المناقشات مع إيران رفعت إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها فقد ألغيت بصفة رئيس الولايات المتحدة. الضربات والقصف المقرر تنفيذهما ضد إيران. ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على عدة قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. مراسلتنا أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه عدد من القرى الحدودية في القطاع الأوسط، كما قصفت واديي السلوقي والحجير ومحيط الغندورية. إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي المقاصد بمدينة النبطية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وبعدد من السيارات المركونة أمامه. بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، أطلقت لجنة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حملة لتوزيع الطرود الغذائية على أبناء شعبنا في المخيمات، لا سيما في منطقة سور.
8: بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس وبمتابعة الممثل الخاص لسيادة الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد ياسر عباس وإشراف سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد الأسعد، باشرت لجنة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المنبثقة عن اللجنة العليا لمتابعة الشأن اللبناني حملة لتوزيع الطرود الغذائية على أبناء شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، تعزيزا لصمودهم في ظل الظروف الراهنة.
9: تأتي هذه المبادرة بمكرمة من السيد الرئيس محمود عباس وتوجيهاته، وبمتابعة حثيثة من الممثل الخاص للسيد الرئيس محمود عباس الأخ ياسر عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وبالتنسيق والتعاون مع سعادة السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور محمد الأسعد والأطر الحركية في حركة فتح وفريق عمل أيضا من السفارة. بدأنا قبل أيام قليلة بتوزيع السلات الغذائية على أهلنا الصامدين في مخيمات الجنوب. العملية لازالت مستمرة، هناك إجراءات وترتيبات خاصة من أجل أن تصل هذه السلات الغذائية إلى أبناء شعبنا الذين ما زالوا صامدين رغم خطورة الأوضاع. وما نحرص عليه هي عوامل الأمن والأمان والسلامة في نقل هذه السلات الغذائية.
8: الحملة بدأت بإيصال الطرود الغذائية إلى التجمعات الفلسطينية في منطقة سور، تم توزيعها بإشراف مباشر من اللجان الشعبية والجهات المعنية على العائلات المستفيدة، فيما توصلت عمليات التوزيع على العائلات النازحة من مخيمات منطقة صور إلى مدينة صيدا بهدف تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل ظروف النزوح الحالية.
9: استطعنا الوصول إلى المخيمات أو بعض التجمعات الفلسطينية في منطقة سور القاسمية وكفر بدة وجمجيم والعيتانية وأيضا جل البحر والمعشوق وشبريحة وباقي التجمعات أيضا تابعا كما عدلون والبيسرية. هاي المناطق اللي سميتها كلها قدرنا نوصل لها بالأمس القريب، وبالتالي نحن بعملية كما ذكرت مستمرة من أجل المحاولة جاهدا للتخفيف من هذه المعاناة وتعزيز لمقومات صمود أبناء شعبنا، وهذا واجبنا اتجاههم. هذا شعب عظيم، شعب معطاء.
8: هذا وتتابع سفارة دولة فلسطين في لبنان اتصالاتها مع الجهات اللبنانية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإدخال كميات إضافية من المساعدات إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

0: الحرب ويرجعوا سالمين على بيوتهم بإذن الله.
1: عملية التوزيع وبحسب القائمين عليها ميدانيا تتم بشفافية وتنسيق بين كافة الأطراف بهدف التسهيل على المستفيدين من أبناء شعبنا وضمان وصول الطرود لمستحقيها.
2: نحن موجودين ساعات الصباح الأولى عم نحاول أنه نسير أمور الناس. هاي الأشخاص مسجلة مسبقا أسماء بالمخيمات ونحن حاليا عم نعطيهم مثل بون لحتى يقدروا يستلموا على أساس هالبون الطرد أو المكرمة اللي هني مخصصة لهم.
1: دعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها العدوان على لبنان مسألة تتربع على سلم أولويات القيادة الوطنية.
3: يستمر العمل يوميا للوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم، بخاصة الذين أجبروا على ترك منازلهم والنزوح إلى أماكن أخرى من مخيمات صور نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان. من مدينة صيدا جنوب لبنان، بلا الحجاز، تلفزيون فلسطين.
4: عاد إلى قطاع غزة 34 طفلا من الأطفال المرضى ومرافقوهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمالهم مراحل العلاج في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية.
5: بعد استكمالهم مراحل العلاج في مستشفيات المملكة الأردنية عاد إلى قطاع غزة عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية للأشقاء في القطاع. الدفعة العائدة ضمت 34 طفلا برفقة 73 من ذويهم، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية بعد أن تم إجلاؤهم إلى المملكة سابقا برا وجوا من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
6: الصراحة أنا كتير ممنونة بالشكر للملك عبد الله اللي قدر منه يطلع بنتي. بنتي أنا كنت حاطة 90% إنها خلاص ما في عداد الموتى، لكن الحمد لله، الحمد والمنة لله تعالى ثم للملك عبد الله اللي ساعدنا وقدرنا إنه أنا زي بنتي وناس كتير برضو زي بنتي إنها قدرت توصل للأردن. وكمان الشكر الجزير لكل الطواقم الطبية اللي بالأردن اللي استقبلت بنتي. الصراحة طواقم طبية أنا برفع إلا القبعة وبتشرف فيهم كتير إنهم ساعدونا وساعدوا أولادنا.
7: الحمد لله رب العالمين، تلقينا العلاج والآن بفضل الله أمورنا تمام، ونحن الآن في طريق العودة إلى قطاع غزة. وحقيقة يعني الاهتمام ما زال مستمر حتى ونحن في طريق العودة. نتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تقديم هذه الرعاية الطبية.
5: فيما يستكمل باقي الأطفال الذين أجلتهم المملكة للعلاج في مستشفياتها، تجسد مبادرة الممر الطبي الأردني الجهود الإنسانية والإغاثية التي ينفذها الأردن للتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، مع استمرار الدور الإغاثي والإنساني للأردن من خلال هيئاتها الرسمية وشركائها من الجمعيات والهيئات الخيرية في القطاع. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
4: وبالعودة إلى الشأن المحلي، حيث تمثل البلدة القديمة في مدينة نابلس معلم تاريخي وسياحي ما زال يحافظ على حضوره كوجهة للمواطنين والزوار.
8: رغم الاقتحامات المتكررة التي تشهدها مدينة نابلس وما تفرضه قوات الاحتلال من إجراءات تؤثر على الحركة الاقتصادية والسياحية، لا تزال البلدة القديمة تحافظ على حضورها كواحدة من أبرز الوجهات التي يقصدها المواطنون والزوار، فبأزقتها وأسواقها ومعالمها التاريخية تستقبل يوميا عشرات المتجولين الباحثين عن مكان يجمع بين التراث والحياة اليومية.
9: أول شيء بحب أن يجي لهون، كثير بحب أن يجي لهون على طول، حتى بيكون تعبين بحب أن يجي لهون. طيبية الناس جدا، كل ناس خدومي، لحقش نسأل إنسان أي شيء أو نسأله يسأل، بده وديني هو بنفسه، بيترك شغله بده وديني على المحل اللي أنا عم بسأله عنه. خدومي، أي مشكلة بتصير معنا تلاقي الناس تجمعت لتساعد.
10: أنا بحب أجي على كل الضفة الغربية. الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. اثنين، الضياق موجود هان، الاقتصادي.

0: مساعدة. علميا الناس متحضرة وفهمانة، جامعيين 90% منهم، شيء برفع الراس.
1: وتشكل البلدة القديمة متنفسا لأهالي المدينة، خاصة خلال العطل والأيام الصيفية، حيث تنشط الحركة في الأسواق والمحال التراثية والمقاهي المنتشرة بين أزقتها. كما توفر الحركة السياحية والداخلية فرصة لأصحاب الحرف والمهن التقليدية للاستمرار في عملهم والحفاظ على الموروث الثقافي الذي تشتهر به المدينة.
2: بلدة القديمة من هون نابلس بيقولوا أجدادنا هالجورة، لأنه بقصدوا أنها بتوقع في النص بين جبل عبال وجبل جرزم، والناس انطلقت من البلدة القديمة. هلأ قد توسعت نابلس سواء بالشرق سواء بالغرب، طلعنا على الجبال بنينا، كل أصل الحكاية بتلاقيها بالبلدة القديمة. جدودنا وأهالينا من هون ربونا هون، لهيك بتلاقي أهل البلدة القديمة متمسكين بالبلدة القديمة لأنها أصلهم ثابتين زي الشجرة، جذورنا هون ومنتفرع لبرا.
1: ورغم التحديات التي تواجهها نابلس، يؤكد المواطنون وأصحاب المحال أن البلدة القديمة ما زالت تحتفظ بمكانتها التاريخية والسياحية باعتبارها جزءا أساسيا من هوية المدينة وذاكرتها. فالمكان الذي شهد محطات تاريخية عديدة لا يزال حتى اليوم وجهة يقصدها الزوار للتعرف على تاريخ نابلس والاستمتاع بأجوائها الخاصة. هنا يلتقي التاريخ بالحياة اليومية، فأزقة البلدة القديمة شاهدة على حكايات الماضي ونابضة بحركة الناس والحياة في الحاضر. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من البلدة القديمة في نابلس.
3: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، نعود ونذكر لأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال منزلا وشقة سكنية في قطاع غزة. السيد الرئيس يترأس الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح، ويؤكد التمسك بالديمقراطية والوحدة والقرار الوطني المستقل. خطة إسرائيلية لتمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة بقيمة 350 مليون دولار. غارات وقصف إسرائيلي يطال عددا من البلدات والقرى.

יום היסטורי, זה יום חג. מסולקים מכאן כל מה שהם בנו כאן.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف وبكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان نحن نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق ان احنا نستمر نقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوه.

أداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجهة.

برج اللكلك. تم بناء برج اللكلك في عهد السلطان سليمان القانوني في عام 945 للهجرة، 1538 للميلاد، كما يثبت النقش التذكاري للبناء على الناحية الشرقية من البرج. ويشكل برج اللكلك الزاوية الشمالية الشرقية لسور مدينة القدس، ويقوم مقابل المتحف العربي الفلسطيني روكفلر. ويتميز برج اللكلك بزخارفه الهندسية التي استخدمت الزخارف النباتية، والتي تتكون من مجموعة من الدوائر الحجرية، خصوصا تلك التي تميز الواجهتان الشمالية والشرقية. ويتكون البرج من 4 واجهات، ويتألف من طابقين يتم الوصول إليهما عبر مدخل صغير تميزه بساطة التكوين من الجهة الغربية. ويتكون الطابق الأول من البرج من غرفة شبه مربعة تشكل جدرانها الشمالية والشرقية والجنوبية جزءا من سور المدينة، وفيها طاقات طولية الشكل مخصصة للرماية.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا. حبة الأكامول أنا بضطر إني أشتريها من برا، فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى جميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

יום היסטורי, זה יום חג. מסולקים מכאן, מכל מה שהם בנו כאן.

0: اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي، ساعتين من الزمن والعديد من الملفات ستكون حاضرة معكم. سنتحدث بما يجري بمحاذاة مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب والحديث عن شط طريق السيطان الجديد، وايضا من ضمن الملفات الصباحية سنتحدث حول ما اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بتقديم امتحان التربية الدينية بشكل الكتروني، كيف هي الآلية والطريقة، ستكون بالتأكيد من ضمن هذه الملفات الحاضرة. صباح الخير دلال.
1: صباح الخير ضياء، صباح الخير مشاهدينا الكرام. في اليوم الخميس 10 حزيران سنكون معكم على مدار ساعتين من الزمن، وكما ذكر زميلي ضياء العديد من الملفات المنوعة، وصولا إلى قصص الصمود والتمكين التي يصنعها الفلسطيني رغم الظروف الخاصة. إذن فقرات منوعة، تقارير ميدانية وضيوف متخصصون ورافقكم معهم على مدار هذه الحلقة، فابقوا معنا.
0: نبدا لمتابعه حاله الطقس مشاهدينا الكرام واسعار صرف العملات كما جاءت هذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجولة الصباحية الاعتيادية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. وأولى الأخبار، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألفا والإصابات إلى أكثر من 173 ألفا. في تفاصيل الخبر، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة يوم الأربعاء ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي في القطاع إلى 72,991 شهيدا و173,212 إصابة منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول للعام 2023. كما وأفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء وخمسة إصابات، وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 981، وإجمالي الإصابات إلى 3104 فيما جرى انتشال 783 جثمانا. وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. ثاني الأخبار مشاهدين الكرام من وكالة وفا، إصابات شابين برصاص الاحتلال واعتقال 3 في مخيم الفواري جنوب الخليل. في تفاصيل الخبر، أصيب مساء يوم الأربعاء شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل 3 آخرون خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل. وذكر مراسل وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وانتشرت في الطرقات وحطمت عددا من كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المحال التجارية قبل أن تداهم منازل المواطنين وتنكل بالأهالي. وأشار إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شابين بالقدم، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهما، كما اعتقلت 3 شبان لم تعرف هويتهم بعد. آخر الأخبار من وكالة وفا، غوتيريتش: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو جذور عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع. في تفاصيل الخبر، قال أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يظل الأزمة التي تكمن في جذور عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع، وأكد أن السبيل الوحيد الموثوق للمضي قدما يتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها. كما وحذر غوتيريتش في كلمة باجتماع مجلس الأمن حول التوصل إلى حلول سياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم يوم الأربعاء، من أن التأجيل والإنكار لا يؤديان إلا إلى إدامة الظلم، لافتا إلى أن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يتدهور بسرعة. وقال إنه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار قبل 8 أشهر إلى أن غزة ما تزال تواجه حالة عميقة من عدم اليقين ومعاناة إنسانية هائلة مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين يوميا وتقييد العمليات الإنسانية وعدم تلبية الاحتياجات الأساسية، ودعا إلى التنفيذ الكامل للخطة الشاملة التي يسرت الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا التوصل إليها، مؤكدا أن تقديم المساعدات الإنسانية يجب أن لا يستخدم أبدا كورقة مساومة، وأن غزة هي جزء وستظل جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن الشرق الأوسط ينزلق أكثر فأكثر نحو الأزمة، معربا عن قلقه من احتمال اندلاع نزاع واسع النطاق أو استئناف الأعمال القتالية بشكل كامل، وأضاف أن تداعيات ذلك تتجاوز حدود المنطقة لتطال العالم بأسره عبر التوترات السياسية والنزوح وانعدام الأمن وتعطل طرق التجارة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. نذهب وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الحياة. في طول كرم، الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 30 دنما من أراضي شوفة وكفر اللبد. في تفاصيل الخبر، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء بالاستيلاء على مساحات من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد في محافظة طول كرم بحجة الأغراض العسكرية. وبحسب الإخطار الذي وصل إليه المجلس القروي في شوفة، فإن القرار يستهدف الاستيلاء على ما مجموعه 29 دنما و973 مترا من الأراضي، وتقع ضمن الحوض رقم 2 في مواقع من قريتي شوفة وكفر اللبد.
وتشمل ديربان وحفاصي وركبة حمد ووادي النمر وأرض وادي عيسى ومنزلة بئر سالم وخلة الشيخ والمنازل والعقدة. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوكالة وفا إن قوات الاحتلال كانت قد استولت على المساحة الأكبر من هذه الأراضي عام 77 بموجب قرار عسكري، واليوم استولت على المزيد منها بما يقدر ب 217 مترا لتصبح مساحة المجموعة المستولى عليها نحو 30 دنما. وتعتبر أراضي منطقة دربان من أكثر المناطق المهددة بالاستعمار، حيث استولى الاحتلال على مساحات واسعة منها لإقامة بؤرة استعمارية تابعة لمستعمرة أثني حفتس المقامة على أراضي قرية كفر اللبد وشوفة وخربة الحفاصي منذ عام 87. ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في

محافظة طول كرم، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وسط مخاوف من استغلال الأوامر العسكرية لتوسيع المشاريع الاستعمارية والبنية التحتية المرتبطة بها على حساب الأراضي الزراعية وأملاك المواطنين. خبر آخر من صحيفة الحياة، المستوطنون يقطعون أشجار الزيتون والاحتلال يقتحم دير أبو مشعل. قطع مستوطنون مساء يوم الأربعاء عددا من أشجار الزيتون تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين قطعت أشجار الزيتون في أراضي القرية في اعتداء جديد يستهدف أراضي المواطنين وممتلكاتهم. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة في عدة مناطق من القرية. وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت بين الشباني وقوات الاحتلال خلال الاقتحام. وتتعرض قرية دير أبو مشعل شأنها شأن العديد من القرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين تستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين. نذهب وإياكم إلى صحيفة الأيام، استشهاد 21,000 طالب ومعلم منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية. قالت وزارة التربية والتعليم العالي أمس إن حصيلة الشهداء في قطاع التعليم منذ 7 أكتوبر للعام 2023 ارتفعت إلى 21,701 من الطلبة والكوادر التعليمية في القطاع والضفة. وأوضحت معطيات الوزارة أن 20,647 طالبا وطالبة و1,450 من المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية استشهدوا منذ 7 أكتوبر العام 2023 في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال التي تستهدف الحق في التعليم. وأشارت إلى أن أكثر من 179 مدرسة حكومية في القطاع دمرت بشكل كامل، فيما تعرض أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين للقصف والتخريب، إلى جانب تدمير أكثر من 63 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل. وفي الضفة، أشارت الوزارة إلى تعرض 9 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وأعمال تخريب، إضافة إلى استمرار الاعتداءات على عدد من المدارس واستهداف المستوطنين للطلبة. وبيّنت المعطيات أن عدد الشهداء من الطلبة في الضفة بلغ 128 من طلبة المدارس و39 من طلبة الجامعات، فيما أصيب 861 من طلبة المدارس وأكثر من 278 من طلبة الجامعات، إضافة إلى اعتقال 421 طالبا مدرسيا وأكثر من 487 طالبا جامعيا. وفي القطاع، استشهد أكثر من 19,101 من الطلبة في المدارس و1379 طالبا جامعيا، فيما أصيب أكثر من 28,419 من طلبة المدارس و3017 من طلبة الجامعات. كما طالت الانتهاكات الكوادر التعليمية، إذ استشهد 6 من العاملين في المدارس بالضفة وأصيب 25 آخرون، فيما تجاوز عدد المعتقلين في الكوادر التعليمية 171 في القطاع. استشهد 802 من العاملين في المدارس و246 من العاملين في الجامعات، وأصيب 3291 من الكوادر المدرسية وأكثر من 1493 من الكوادر الجامعية. آخر الأخبار مشاهدينا الكرام من صحيفة القدس، الرئيس الكولومبي يهاجم إسرائيل من منبر مجلس الأمن ويشبه ممارساتها بالنازية. في تفاصيل الخبر، شن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو هجوما لاذعا على السلطات الإسرائيلية خلال خطاب ألقاه في مجلس الأمن الدولي، حيث شبه ممارساتها العسكرية في قطاع غزة بجرائم النظام النازي. وأكد بيترو أن العالم يشهد حرب إبادة جماعية لا يمكن التغاضي عنها أو إخفاء أرقام ضحاياها تحت أي ذريعة سياسية أو اقتصادية.
وأوضح الرئيس الكولومبي في كلمته أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين سقطوا ضحية لآلة الحرب الإسرائيلية التي لم تستثني الأطفال والمدنيين، مشيرا إلى أن القصف الصاروخي المكثف طال كافة مناحي الحياة في القطاع، واعتبر أن ما يحدث في غزة يمثل قسما مشتركا مع الفظائع التي ارتكبت في العهد النازي، وهو ما يستوجب موقفا دوليا حازما. في المقابل سارعت الأوساط الإسرائيلية إلى التنديد بهذه التصريحات، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الرئيس الكولومبي بأنه وصمة عار على جبين بلاده، واتهم ساعر بيترو بمعاداة السامية والتقليل الممنهج من ذكر المحرقة، مدعيا أن توجهاته الشيوعية هي التي تقود سياساته الخارجية تجاه تل أبيب. من جانبه انتقد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون استخدام منصة مجلس الأمن لإطلاق ما وصفها بالأفكار الأيديولوجية المشوهة، وزعم دانون أن تصريحات الرئيس الكولومبي غير مبررة وتمثل إساءة مباشرة لذكرى الهولوكوست، معتبرا أن المنظمة الدولية لم تنشأ لتكون ساحة لمثل هذه المقارنات التاريخية. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية الجولة الصباحية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نذهب وإياكم الآن في جولة لأبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية مع المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير دلال. عمليا يعني الصحف الإسرائيلية التي صدرت صباح هذا اليوم تطرقت إلى تهديد الرئيس الأمريكي لإيران، لكن يعني منذ ساعات الصباح الأولى في حسب توقيتنا بدأت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات إلى إيران، وإيران أيضا ردت بقصف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن عمليا يعني هذه التهديدات الأمريكية، وبعد أن تم قصف اليوم أعلن الرئيس أو هدد الرئيس الأمريكي بأنه إذا لم تقم إيران بالتوصل إلى صفقة اللي بده إياها ترامب فإن أمريكا ستدمر أكثر في إيران. لكن على ما يبدو يعني وهذا تحليلي الشخصي أن الرئيس الأمريكي يعني يريد أن يصل إلى صفقة مع إيران واتفاق مع إيران وإنهاء هذه الحرب، بعكس بنيامين نتنياهو الذي يريد مواصلة هذه الحرب. لكن يعني نتنياهو لا يستطيع أن يحارب لوحده في إيران، وهو بحاجة إلى الإدارة الأمريكية الحالية. ترامب أعلن أن إسرائيل لم تشارك في هذه العملية العسكرية الأخيرة، لكن يعني هذا كلام عليه علامة سؤال كبيرة، لأن إسرائيل تجد الآن فرصة لكي تشارك لكن دون الإعلان عن ذلك بشكل واضح وصريح. صحيفة دعوات أحرونوت كما تشاهدون في الصورة العنوان الرئيسي حول المونديال الذي سيفتتح الساعة 10 اليوم حسب توقيتنا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، هذا هو العنوان الرئيسي. ويديوات تقول أن هذا هو المونديال الأكبر والأطول والأغلى في تاريخ كرة القدم العالمية، وسيشارك في المباريات على الكاس 48 دولة، 104 مباريات ستجري، وسيلعب 1247 لاعبا. كما قلت يعني الصحف الإسرائيلية قالت هناك تهديد واستعداد لقصف أمريكي في إيران، وللمرة الثانية ترامب يدرس طبعا إمكانية التوصل إلى اتفاق، وإذا لا سيزيد من القصف على إيران. التقديرات في إسرائيل أن طهران لن تقصف إسرائيل ردا على القصف الأمريكي، لكن في وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثوا منذ ساعات الصباح الأولى على أن إيران قصفت في الأردن والكويت والبحرين. وأرييلا رينجل هوفمان تكتب اليوم يعني عمليا مقال حلو جدا، أنا بدي أخذ جملة منه: تحولنا إلى غلاف واشنطن، الحقيقة المحبطة هي وقف إطلاق النار، وهي ليست في غلاف غزة ولا غلاف لبنان لكن بكل مكان، ومن الصعب إيجاد اسم يليق بهذه بوقف إطلاق النار هذا، لكن يعني ممكن تسميته غلاف ترامب أو غلاف غزة. بين قصف وقصف، تكتب يديوات أحرونوت، بعد أن غادر الوفد القطري طهران بالتنسيق مع الأمريكان في محاولة للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع الولايات المتحدة، إيران تهديد ترامب دليل على اليأس،
وترامب أعلن صباح اليوم أنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين الذين طلبوا منه وقف القصف الأمريكي، لكن في طهران ينفون ذلك. إسرائيل تراقب عن كثب تبادل الضربات بين الجانبين وتستبعد تجديد القتال مع إيران. مصدر أمني في إسرائيل في إيران، المصدر الأمني الإسرائيلي، يماطلون وترامب يفقد صبره، فقد صبره. تهديد أردوغان، يعني هذا الخبر، تهديد أردوغان يعني كان بالمبارح بالأمس، يعني بيفتح كل نشرات الأخبار تقريبا في إسرائيل. وتقول إذاعات أحرونوت هذا التهديد تهديد تركي الرئيس التركي، لكن ترامب وعد ترامب بأن أردوغان صديقه ولن يحدث شيء. الرئيس التركي يواصل التصعيد الكلامي ويدعي أن القصف الإسرائيلي في سوريا ولبنان يهدد المصالح الاستراتيجية لتركيا أيضا. ترامب ردا على التوتر بين تل أبيب وأنقرة قال أن الرئيس التركي صديق حميم، ووعد أنه لن تكون هناك مواجهة بين الجانبين ما دام هو رئيسا للولايات المتحدة. الرئيس التركي قال إن إسرائيل تهدد السلم العالمي ويجب وقف ذلك، واتهم إسرائيل بالعنف اتجاه إيران وأن السكوت الدولي يشجعها على هذه مواصلة هذه السياسة. وفي إسرائيل بدأوا يشعرون الآن بالعقوبات والعزلة الدولية لإسرائيل، وهناك تقرير في ديوت أحرونوت، تسونامي من العقوبات، طوفان من العقوبات ضد إسرائيل. ويبدأ كاتب التقرير إصدار أمر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دول تمنع وزراء من الدخول إليها، ودول كثيرة تفرض العقوبات على المستوطنين، والتي لم تتوقف يعني فقط في المقاطعة، والمقاطعة أيضا تمس بالاقتصاد الإسرائيلي وشرعية إسرائيل في الوجود. في الفترة الأخيرة أصبحت هذا التهديد واقعيا وخطرا حقيقي. هكذا تحولت إسرائيل إلى دولة معزولة ومقاطعة من العالم. يعني باختصار شديد، يعني أنا بترجمها لهذا التقرير، فيه هناك تفاصيل كثيرة عن بيغفير وسموتريتش وآخرين، أنه إسرائيل أصبحت دولة مصابة بالجرم ولا يريدون التقرب منها. الخوف الإسرائيلي الآن هو من الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قرارات من شأنها فعلا المس بإسرائيل. وتأثير انتخاب ممداني في نيويورك، الآن في لوس أنجلوس، يعني قلق الجالية اليهودية في لوس أنجلوس، لأن المرشحة لرئاسة البلدية نيتيا رامان هي تقدمية ومعادية لسياسة إسرائيل، وتدعم شعار أو الحملة أن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في غزة. هي انتقلت إلى المرحلة الجولة الثانية والحاسمة في الانتخابات لرئاسة بلدية لوس أنجلوس. يعني عمليا باختصار شديد، يعني إذا انتخبت، يعني هل انتخب ممداني في نيويورك ومعروف بمواقفه ضد إسرائيل، لا، وبنيويورك في أكثر من 5 مليون يهودي، يعني أعلى نسبة يهود بعد إسرائيل هي الأعداد في نيويورك، لكن هل اتخذ قرارات ضد اليهود؟
طبعا. وبعتقد انه اذا نجحت نيتيا رمان لن تاخذ قرارات ضد اليهود ويتعاملون مع يعني كما ممداني التعامل مع اليهود كمواطنين. لكن يعني كل واحد اليوم يعني بتقد سياسة إسرائيل الجالية اليهودية بتخاف. أنا يبي مش الجالية اليهودية بشكل عام وإلا اليهود الصهاينة في الولايات المتحدة، لأنه ممداني يعني أكثر حوالي 40% من يهود نيويورك صوتوا لها ممداني. الكاريكاتير في صحيفة يديوات أحرونوت بدأ المباريات كأس العالم 2026 الرئيس أو المرشد العام خامنئي الابن بضرب الطابة مكتوب عليها اتفاق، لكن ترامب كله طيب فهمنا انك انت بتعرف تنط. انتقل الى صحيفة معاريف. صحيفة معاريف عنوانها الرئيسي ترامب: ايران ستدفع الثمن. ويتهم القيادة الإيرانية بإضاعة الوقت في المفاوضات ويهدد بالتصعيد على الأراضي الإيرانية. وزير الحرب الأمريكي: ليس من الحكمة أن تتحدى إيران الولايات المتحدة. ووسطاء من قطر يحاولون تجديد الاتصالات والمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لكنهم غادروا طهران يعني. وفي إسرائيل يستعدون لإمكانية العودة إلى الحرب. وخبر آخر يعني يقول: عاصفة في العالم العربي. أنا ما سمعتش عن هاي العواصف يعني. غضب في العالم العربي والإسلامي في أعقاب تصريح عضو الكنيسة عميت هليفي من الليكود إلى قصف المساجد، ودعا إلى قصف المساجد في كل محل في العالم العربي والإسلامي تدعو إلى إبادة إسرائيل. في مساجد يعني بتدعو إلى إبادة إسرائيل ولا بتنتقد حكومة إسرائيل؟ لكن يعني هذا بالطبع يعني مثل هذا التصريح، وأنا بفهم ليش هو الآن يصرح. هناك الانتخابات الداخلية في الليكود البرايمريز، وكل واحد اليوم بده يحصل على أصوات أكثر داخل حزب الليكود، بدلي بتصريحات متطرفة وتصريحات يعني غريبة. اللي قال يجب قصف في لبنان وغزة بالنووي في الفترة الأخيرة، لكن لا أحد يعني يهتم. ولكن يعني يقولون أنه يعني هذا التصريح أثار العالم العربي، لأنهم طبعا هذا من شأنه أن يعني يؤدي إلى يعني في الخبر مكتوب أنه هاي نوع من الحرب الدينية. وأظهر هذا الخبر يعني في بعض وسائل الإعلام في العالم.

لم الله عربي. وأردوغان يدعو في ظهور جديد يهدد إسرائيل. إسرائيل اجتازت كافة الخطوط الحمراء، وإسرائيل تهدد العالم كله ويجب وقفها. يعني أنا ما شفتش رد نتنياهو في الصحف اليوم على تصريحات أردوغان بالمرة يعني، لكن هو أصدر بيان نتنياهو ردا على أردوغان واتهمه باللاسامية كالعادة. يعني لبنان تنزف، أول مرة بإسرائيل بكتبوا يعني عن عدد القتلى في لبنان، لا خير باستثناء صحيفة هارتس، 3000 قتيل، 30 قتيلا في يوم واحد، ومنذ بداية الحرب يعني امبارح بالأمس فقط 30 قتلوا، قتل في لبنان 4000 لبناني. وفي غزة أيضا هناك خبر حول عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار، وصل إلى 960 قتيلا في القطاع أيضا. والائتلاف الحكومي ضد المستشارة القانونية للحكومة بعد إقرار بالقراءة الثانية بالقراءة الأولى عفوا قانون يساوي بين طلاب المعاهد الدينية والجنود الذين يخدمون في الجيش. وأمس كانت هناك مظاهرات صاخبة للحريديم في عدة أماكن في القدس وبيت شمش ويافا، بمطالبين طبعا بإطلاق سراح المعتقلين من طلاب المعاهد الدينية الذين يرفضون الخدمة في الجيش. يعني شعار الحريديم اليوم نموت ولا نخدم في هذا الجيش. الكاريكاتير اليوم في صحيفة معاريف، هذا هو عضو الكنيسة سمحة روتمان ورئيس لجنة القضاء والدستور في الكنيسة، قال جملة أن هذه فترة هذه الحكومة كانت أفضل فترة في يعني من حكومات إسرائيل في السنوات الأخيرة. رسام الكاريكاتير بشوف أنه هاي خراب، هناك مكتوب خراب، هو حالته حالي، لكن الصراصير اللي تحت شو بتقول يعني الخراب بتقول الآن يعني ستكون هذه الفترة الأكثر نجاحا لنا. يعني بعد الخراب، على الخراب بتطلع الصراصير والحشرات. صحيفة هارتس، النيابة العامة، يعني طبعا عناوينها دائما تختلف، النيابة العامة في إسرائيل تقول تؤكد في تقرير لها أن أفراد الشرطة انتهكوا مرارا وتكرارا حقوق المتظاهرين ضد الحكومة الإسرائيلية. النيابة أوضحت للشرطة أنها لن تستطيع الدفاع عن الاعتقالات والتفتيش المهين بدون ملابس للمتظاهرين. وخبر آخر غاية في الأهمية، يعني الجيش يقيم قاعدة عسكرية دائمة في جنين، وهذا الموقع العسكري في المنطقة المصنفة A ألف، ويقام هذا في هذه في المنطقة المصنفة A لأول مرة منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، يقام طبعا تقام قاعدة عسكرية في منطقة جنين. وقائد المنطقة الوسطى أصدر أمرا بالاستيلاء على أراض لإقامة القاعدة العسكرية بالقرب من مخيم جنين. بالمناسبة قائد المنطقة الوسطى هو مستوطن من يتسهار، معروف بتطرفه. وتوثيق الفيديو الذي قتل فيه الطفل سام أبو هيكل نشر وبث في وسائل الإعلام الإسرائيلية وأيضا في صحيفة هارتس، وتقول أن الجنود لم يقدموا أي مساعدة لعائلة أبو هيكل، ولكن يتبين من هذا الشريط الفيديو
أن الأب السائق

0: مثلها انه شوي في بتظهر يعني قاضية محكمة نتنياهو تضرب المحامية تضرب على محل حساس يعني بتقول له وقح لأنه هو اتهم القاضية بأنها هي تمثل دور النيابة في هذه المحكمة هي صرخت في وجهه قالت له كفى يا وقح هو فعلا وقح هذا المحامي نتنياهو وقح جدا بالكاريكاتير رسمها الكاريكاتير يعني شاف أنه من المناسب أنه يظهر هذه الحدث في الكاريكاتير والمخرجة عنها قالت له ممنوع يشوفوا المشاهدين هذا الكاريكاتير شكرا لحسن متابعتكم ونلتقي مطلع الأسبوع القادم
1: شكرا لك زميلنا فايز على كل هذه التفاصيل شوارنا مستمر معكم ولكن بعد هذا الفاصل

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام وأولى محطات برنامج فلسطين هذا الصباح والحديث عن المدينة المقدسة. تتواصل في مدينة القدس وضواحيها إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للمدينة المقدسة من خلال التصعيد في عمليات الهدم والاختارات والاستيلاء على الأراضي إلى جانب القيود المفروضة على المواطنين الفلسطينيين. وفي ظل التطورات الميدانية المتسارعة تتزايد المخاوف من انعكاسات هذه السياسة على صمود المقدسيين. ضيق
1: انتهاكات مستمرة بحق العاصمة وضواحيها كان آخرها ما جرى يوم أمس والحديث عن شق طريق استيطاني جديد بمحاذاة مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب. تفاصيل أكثر سينضم إلينا عبر تقنية الزوم السيد عمر الرجوب مدير الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس. أهلا وسهلا بك معنا أخ عمر. صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير دلال, يعطيكم ألف عافية.
0: صباح الخير أستاذ عمر. يعني دعنا في صورة الوضع وآخر التطورات الميدانية التي تشهدها محافظة القدس في الأيام الأخيرة.
2: يسعد صباحكم مرة أخرى ويعطيكم ألف عافية على هذه المساحة الواسعة لكل ما تعيشه محافظة القدس من تصاعد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا وأبناء شعبنا في المدينة المقدسة والتي في الآونة الأخيرة حقيقة أخذت منحنى دراماتيكي آخر حقيقة في تصاعد هذه الانتهاكات وحدة الانتهاكات وأثرها العميق والواسع التي يهدف الاحتلال الإسرائيلي من ورائها حقيقة إلى حسم الجغرافيا والديموغرافيا في مدينة القدس لصالح المخططات الاستعمارية. آخر ما رصد حقيقة مثل ما ذكرتم في مقدمتكم فيما يتعلق بالتوسع الاستعماري في محيط مستوطنة كخاف يعقوب شمال مدينة القدس المحتلة. قبل حوالي 2 شهرين الاحتلال الإسرائيلي قام بشق

0: الطريق بمحاذاة هذه المستعمرة، وتوسع باتجاه أراضي المواطنين حوالي 100 متر على طول هذا الخط فيما يسمى المنطقة العازلة، وتوسيع المنطقة العازلة بجوار هذه المستعمرة المقامة على أراضي المواطنين. وحقيقة الحفريات الجارية اليوم في هذا المكان هي امتدت باتجاه منازل المواطنين في قلنديا وكفر عقب لمئة متر أخرى. هذا ما رصدناه حتى هذا اليوم، هو توسيع للمنطقة العازلة المحيطة بهذه المستعمرة. والمعروف بأنه بعد 7 أكتوبر كان هنالك قرار لسموتريتش بالاستيلاء على ممتلكات وأراضي المواطنين الفلسطينيين لزيادة مساحة ما يسمى المنطقة العازلة المحيطة بهذه المستعمرة.
1: طيب سيد عمر، بالنسبة لهذا الطريق الاستيطاني الجديد، أين سيصل بالضبط؟ من أي مستوطنة إلى أي مستوطنة سيربط؟ وتداعياته أيضا على سكان مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب أيضا.
0: بالفعل ضياء، نحن نتحدث عن زيادة في مساحة المنطقة العازلة للاحتلال، يعني ما في مثلا، يعني هذا ليس مشروع استيطاني لربط هذه المستوطنة بمستوطنات أخرى. حتى هذا الوقت ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يوحي بأنه لزيادة مساحة المنطقة العازلة، لكن لم تتضح الصورة أكثر إن كان هنالك نية لشق شارع استيطاني في هذا المكان.
2: يعني احنا بنحكي عن واقع صعب يستهدف الوجود الفلسطيني من خلال هدم تضييق عمراني، كل هذه الاجراءات. دعنا نتحدث عن تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على سكان المدينة المقدسة وضواحيها ايضا.
0: منذ بداية هذا العام هدم الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب 260 منشأة للمواطنين المقدسيين في محافظة القدس، سواء داخل جدار الضم والتوسع العنصري أو حتى خارج الجدار في ضواحي المدينة المقدسة. إذا كان الحديث عن داخل مدينة القدس المحتلة، فنحن نتحدث عن تهجير للمواطنين المقدسيين من داخل المدينة إلى خارجها، وبالتالي حسب العامل الديموغرافي، حسب مخططات الاحتلال الإسرائيلي ولصالح هذه المخططات فيما يتعلق بالعامل الاجتماعي. تصور يا أختي الكريمة، يعني أنت تكون منذ عشرات السنين موجود في بيتك، وفي ساعة أنت بتصفي مصيرك مجهول، وليس سهلا البتة أن يعثر المواطن المقدسي اليوم على بيت يستأجر حتى يسكن فيه في داخل مدينة القدس. بالإضافة لأنه أقل بيت اليوم في بيت حنينة أو في البلدات داخل مدينة القدس لا يقل إيجار هذا البيت الشهري من 6 إلى 8 آلاف شيكل، وبالتالي يضطر المواطن يلي مثلا كان يسكن في العيسوية أو بيت حنينة أو سلوان للبحث عن بيوت بإيجار أقل. مثلا بتلاقي الأب سكن في كفر عقب، الابن في بيت لحم أو العيزرية مثلا أو السواحرة الشرقية، وبالتالي تشتيت المواطنين بعد ما كانوا كلهم مثلا موجودين إما في سلوان أو في بيت حنينة. وعلى هذا العامل يلعب الاحتلال الإسرائيلي، وحقيقة هنالك تضييق كبير على المواطنين الفلسطينيين، إما استهدافهم بالمخالفات يعني أثقلت كاهل المواطن بشكل كبير. تصور أنت يهدم بيتك، وعدا عن دفع تكاليف الهدم في حال قامت سلطات الاحتلال بعملية الهدم، أقل مواطن بيدفع 60 و70 ألف شيكل مخالفات لبلدية الاحتلال، مخالفات سابقة. حتى لو هدم البيت، سواء هدم ذاتي أو هدم
1: فعلي، سيدفع تكاليف،
0: تفرض عليك بلدية الاحتلال دفع كل المخالفات السابقة.
2: نعم،
1: هي ظروف صعبة جدا أخ عمر، ولكن دعني أسألك بما يتعلق بالجولة التي أقيمت يوم أمس في الخان الأحمر بالتحديد بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وأيضا نتحدث عن القناصل العرب والأجانب أيضا الذين زاروا هذه المنطقة المهددة بالإخلاء بشكل كامل بعدما قرر سموتريتش بطرد سكان قرية الخان الأحمر من أجل تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني بما يسمى طبعا

0: بالقدس الكبرى، تداعيات هذه الزيارة وماذا حملت يوم أمس؟
1: يعني بالأمس كان هنالك استقبال لعشرات القناصل والسفراء العرب والأجانب مع وفد من رئاسة الوزراء، حطوا رحالهم في بلدة الخان الأحمر أو في تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. الموفد الوزاري وكذلك والوفد الوزاري وكذلك السفراء والقناصل استمعوا جيدا إلى معاناة المواطنين نتيجة اعتداءات المستعمرين المستمرة والتي تتم بحماية جيش الاحتلال، وعلى الواقع الصعب الذي يعيشونه في ظل التهديدات المستمرة من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالاستيلاء على أراضيهم لصالح المخططات الاستعمارية. وشاهدوا بأعينهم كيف البؤر الاستعمارية تحيط بتجمع الخان الأحمر على رؤوس التلال المحيطة، وكيف ينعمون بكل الخدمات في الوقت يلي الكهرباء بحدها الأدنى تصل لهؤلاء المواطنين بدون أي مقومات حياة، يتواجدون في تجمع الخان الأحمر كما هو الحال في باقي التجمعات البدوية، ولكن لسان حالهم يقول بأنهم ثابتين في أرضهم ولن يخرجوا ولن يرضخوا لكل ضغوطات وإملاءات ومخططات الاحتلال الإسرائيلي، وهم حقيقة يعني خط الدفاع الأول أمام هذه المخططات الاستعمارية، وكلنا نعي ما هي تداعيات وخطورة مشروع إيوان الاستعماري على قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وعاصمتها مدينة القدس المحتلة. الأهالي تحدثوا مباشرة سواء إلى الوفد الوزاري أو حتى إلى القناصل والسفراء العرب والأجانب، وتبادلوا الحديث يعني حتى مع كل مكونات هذا التجمع من كبار في السن، من رجال، من شباب، حتى للأطفال استمعوا لرسالتهم. وكان هنالك تأكيد من قبل السفراء والقناصل على دعم صمود المواطنين في الخان الأحمر، وكانت رسالة المواطنين بأنه نريد ردود فعل تلجم الاحتلال الإسرائيلي عن كل هذه الإجراءات وتوقف هذه المخططات حقيقة.
2: أستاذ عمر، عند الحديث عن الانتهاكات التي تطال المدينة المقدسة، لزاما علينا أن نسلط الضوء على الانتهاكات التي تحدث في البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى، دعنا في صورة الوضع وما يحدث هناك.
1: الاحتلال الإسرائيلي يريد الحسم أختي دلال فيما يتعلق بكل مكونات مدينة القدس المحتلة. وضع الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات على رأس أولوياته حسم هوية القدس لصالح مخططاته الاستعمارية. على رأس ذلك يقف المسجد الأقصى المبارك وما يجري من تصاعد في عمليات استهداف المسجد الأقصى، مثلا فيما يتعلق بدور دائرة الأوقاف الأردنية، وكلنا نشاهد كيف يكبل الاحتلال الإسرائيلي يد دائرة الأوقاف بإبعاد موظفي الدائرة، عدم السماح لهم بعمليات الترميم. تصوروا وصل الأمر بمنع موظفي دائرة الأوقاف من القيام بعمليات جز للعشب والحشائش في بساتين المسجد الأقصى المبارك داخل باحاته، بالإضافة إلى إبعاد شيوخ وأئمة عن منبر المسجد الأقصى المبارك، استهداف الموظفين بالاعتقال الإداري فيما يتعلق باستيلاء الاحتلال أو مخطط الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى وهو أحد أهم الممرات التاريخية. الاحتلال الإسرائيلي يسارع الخطى في المسجد الأقصى وبلدة القدس القديمة لحسم كل مخططاته الاستعمارية بأسرع وقت ممكن. هو يريد استغلال الظرف الإقليمي الحالي والانشغال العالمي بما يجري في العالم سواء بالتصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران وغيرها من القضايا التي ينشغل بها العالم، لكن بالتأكيد بأنه كل ذلك يقابل بصمود من قبل أبناء شعبنا في مدينة القدس، خاصة في بلدة القدس القديمة. يعني كل هذه الإجراءات والتضييقات، القدس القديمة وكأنها ثكنة عسكرية.

0: إجراءات لا تتوقف بحق أهلنا في العاصمة، وأصلا من المتوقع ربما أن تزيد هذه الانتهاكات خاصة في هذه الأشهر، وهي أشهر الانتخابات الإسرائيلية والتي يكون فيها رصيد هذه الانتخابات على حساب الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك سيد عمر رجوب، مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس، على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك مستمرنا. وإياكم مشاهدينا نذهب إلى طول كرم، حيث من قلب المعاناة تولد محاولات تمكين بين تحديات النزوح ومتطلبات الحياة. نجد نساء من مخيم نور شمس ينخرطن في دورات مهنية، فرصة لاكتساب مهارات جديدة تساعدهن على بناء مصدر دخل ودعم لأسرهم.
0: تحدث عن مشروع من النزوح إلى التمكين في ظل هذا العدوان المستمر على محافظة طول كرم وعلى مخيمي نور شمس وطول كرم بالتحديد على مدار هذا العام، العام الثاني على التوالي. نتحدث عن مبادرات لدعم هذه المشاريع الريادية. تفاصيل أكثر مع الزميل إيهاب دميري.

0: نحن كمركز نسوي مخيم نور شمس بالتعاون مع مؤسسة كي لا ننسى نفذنا مشروع اسمه من النزوح إلى التمكين، يتضمن عدة برامج تدريبية، برنامج تدريبي للشموع، برنامج تدريبي لتصنيع الغذائي، وجلسات قانونية والجلسات تفريغ نفسي. نحن اليوم بدأنا بتنفيذ أول تدريب، هو بداية صناعة الشموع والعمل على توزيعها وآلية توزيعها لتمكين المرأة من إيجاد مشروع بسيط لها لتتمكن في ظل الظروف الصعبة اللي عاشتها واللي بنعيشها إحنا، فبتلجأ إلى وجود دخل بسيط من خلاله تعيل الأسرة، خصوصا في ظل غياب الزوج عن عمله بسبب التهجير القسري والظروف التي عانيناها. برغم الألم يوجد الأمل، فبقوتها وبإرادتها بتصنع المستحيل.
1: احنا جايين على الصيف في توزيعات الاعراس، توزيعات التخرج، بتقدر الصبيه تعمل توزيعات جاهزه اما الها لبيتها لتبيع، برضو مشروع تطلع متمكنه، يعني تطلع اليوم الصبيه النساء متمكنات تفتح مشروع كامل توزيعات كامله لكل المناسبات. طبعا احنا عندنا شمع البرافين، شمع الصويا، شمع الجل، شمع الرمل، كلياتها بانواع. احنا اليوم امبارح واليوم علمناهن، يعني بنعلم فيهن الشموع كلياتها.
2: طبعا بقدم لهم انواع الشموع، الادوات، كيف التسويق، كل شيء بيشمل الشموع، انواعه، من وين يشتروه، كيف يسوقوا، يعني دورة شاملة راح تكون إن شاء الله. إحنا بلشنا فيها مبارح ومكملين، فأنا بدي أضيف على دورة الشموع كونكريت وريزن للصبايا اللي حاب بأي مجال تفوته معها هيك إمكانية تعمل مشروع خاص فيها، يعني زي هيك
3: إنه إحنا قاعدين. وأنا حبيت إني أجي أتعلمها بسبب الوضع الاقتصادي، يعني بلكت الوضع الاقتصادي لأنه تحسن، لأنه ما في دخل بفوت على بيتي. أنا لما بدفع أجار الدار 1000 شيكل غير الكهرباء والمي، طبعا هون ما في دفع، بس بقول لك في المستقبل احتمال يصير في دفع. فعلى هذا الأساس إني أنا كيف بدي أجيب، فأنا حبيت أتعلم هاي الفكرة من الصبايا، وجزاهم الله كل خير والحمد لله. والله إنها حلوة ومتعة وكثير، يعني الواحد بتغمق فيها وبتعلمها بسهولة، ما في إشي صعب.
0: جميع النساء النازحات عندنا متواجدات في مناطق متفرقة، خصوصا في منطقة طول كرم، فنحن كمركز نسوي نور شمس نحن على تواصل دائم معهن، فعملنا عدة لقاءات، فاقترحنا عليهم مثلا الاحتياج المطلوب لإنهن كان أولا كمواد تصنيعية أو برامج تدريبية لتتمكن من إيجاد مشروع بسيط إلها. نحن النساء النازحات أغلبهن كان عندهن مشاريع صغيرة في داخل المخيم تعيل أسرتها، لكن بسبب جيش الاحتلال دمر جميع المشاريع، دمر حلمها، دمر أمالها، فهي بتسعى بأقل الجهد بأقل الإمكانيات تتواصل مع المؤسسات. نحن كمركز نسوي نتواصل مع المؤسسات، نوصل رسالة النساء، نوصل احتياجاتهن. فبالرغم ذلك انه كان احتياجه هو وجود مشاريع صغيرة، نحن كمركز نسوي املنا مثلا مشاريع صغيرة، ونعمل بشراكة مع مؤسسات كتسويق، ليس فقط كمشاريع صغيرة تنتج، بل تستطيع ان تدخل في سوق العمل ومثلا يدخل عليها كدخل رئيسي للبيت.
2: يعني بظل الاوضاع الاقتصادية اللي بنمر فيها بهاي الفترات، بتفتح مشروع مثلا إلها خاص زي ما حكت الأخت خطاب، بتفوت دخل زي ما حكينا إنه ما بتطلع من بيتها، كله بالبيت بيكون موجود شغلها، مساعدة أولادها زي ما حكت كمان، يعني الأولاد في أماكن مثلا خاصة تخصص لها مكان تشتغل فيه، يعني مش صعب ومكلف شوي، بس بده بالبداية تفتح مشروعها بالتدريج، يعني إنه تتابع مثلا الإشي اللي بده مطلوب أكثر، يعني مثلا مطلوب نوع معين من الأشكال، ألوان معينة، شغلات، إنه تبلش شوي شوي. وإحنا يعني المفروض إنه في دعم مثل هيك مشاريع صغيرة للنساء بالذات والنازحات بالأخص، يعني لأنه الوضع سيء شوي معانا، فإن شاء الله إنه يستفيدوا ويفتحوا مشاريع.

0: بس تجيبها، بشرط انه تفتح مشروع مكلف اولها. لو جابت اكمل كالب شمع رخيص، يعني لو بلشت بشمع البرافين، شمع البرافين كثير رخيص 18 شيكل بتجيب الكيلو، بعملها توزيعات كمية كبيرة. اكمل كالب، لو بلشت كالب كالبين يعني لو 50 شيكل 100 شيكل بتعمل احسن مشروع من بيتها، وبتقدر يعني لقدام تطوره برضه بزيادة تجيب زباين كثير. شغل الشمع حابينه الصبايا، وحتى مبارح يعني لأول يوم احنا مبارح بلشت احد الصبايا تجيب معدات يعني قد ما هي حبات الدورة، وهن نويات بإذن الله ان نبلشن يشتغلن بهذا الشغل. وان شاء الله لقدام ان شاء الله كلياتنا نشوف مدربات، يعني اليوم احنا متدربات، احنا ان شاء الله لقدام راح ينتجوا صبايا مدربات باذن الله، يعني مؤسسات تشتركن ويدربن النساء اكثر واكثر باذن الله.
1: محاولة جيش الاحتلال كسر ارادتنا، كسر عزيمتنا، انه يفرقنا يشتتنا برغم الظروف الصعبة والتشتيت والتهجير، لان مصرين على الالتقاء، خصوصا الان نحن في مخيم نور شمس في منطقة المحجر، هي يعني ليست بعيدة بامطار عن المخيم، لكن اليوم متواجدين في مع النساء اخواتنا النساء النازحات في اجواء يسودها الحماس والفعاليات بهدف تمكين الوصول الى لأقل مشاريع صغيرة إليها.
2: فكرة الشموع سهل مش صعب، يعني فكرة الصبايا إنه صعب لا، بس لما أنت بتعمل فيه وبتشتغل فيه بإيدك بتحس ولا في أسهل منه، وحلو ومتعب. كيف المتدربات ما شاء الله عنهن بيعطينا بأشياء حلوة بروح مرحة ومتعة وحلوة يعني كثير، وحبيتها والله، لأن أنا الفكرة من زمان حاببها، والحمد لله رب العالمين أنه الله أعطانا القدرة والعمر وجيت أتعلمها. أنا بدرس كنت في روضة ولحد الآن يعني بدرس، بس الحمد لله رب العالمين حبيت أتعلم هاي الشغلة لأجل الوضع الاقتصادي اللي إلي. بشجع كل امرأة أو أم أو صبية إنها تيجي تتعلم، مش بس فقط في الشموع، في أشياء ثانية غير الشموع، ممكن في المنزل بالغذاء، ممكن في الحياكة الخياطة، ممكن بالصوف، ممكن بالخرز، أي شيء. المهم إشي يفوت دخل بيت، يفوت إشي بيئة على بيتها دخل أو اقتصاد. بشجع كل ام وكل بنت.

0: شاء الله يعني ما توقعت هيك، يعني اليوم العدد أكثر، تفاعل أكبر، وحتى بحكي لي بدنا نصير تعطينا شغل أو إنه نتواصل معك. أنا هي يعني حاضرة معهن أي شيء بدهن إياه، وإن شاء الله إنه بصير عندهن مشاريع وصير المدربات يعني للمستقبل. والشكر برضو لمركز نسا وإنه شمس اللي أتاح الفرصة إنه نعطي مثل هيك دورة من النزوح إلى التمكين.
1: هاي المهنة يعني بتساعدهن اللي قدام يعني يفتح نحكينا مشروع، وإن نصير ندربن في يعني مؤسسات كاملة يعني يعني رح يعني مشروع مهم يعني إلهن، يعني مش مشروع بيتي، مش بحاجة المرة تطلع من بيتها، مشروع من بيتها تقدر تعمل أحسن مشروع يعني عن طريق الصفحات بتاع في اليوم كل تواصل اجتماع، عن طريق الفيس، عن طريق صفحات، من صبية لصبية برضو بتصير الوحدة تبيع من بيتها، مش بحاجة تطلع من بيتها بين أسرتها بين أولادها، وممكن حتى لقدام أولادها إذا في عندها أولاد كبار يشاركوها بهذا المشروع، يعني برضو حلو مشروع أطفال أولادها الكبار طبعا الواعيين، إحنا نقدرش نقول أطفال يجي يشتركوا معاها بهذا الشغل لأنه خطر شغل.

0: شمع، فكبار ولادها الكبار قدروا يساعدوها انها تنتج بزياده، يعني شغلها بزياده
1: ان شاء الله رب العالمين. هو الامكانيات الماديه، لانها بدي اجيب قوالب، بدي اجيب اغراض للشموع، بدها في بدايه بدها شويه يعني مادي اقتصادي، فان شاء الله رب العالمين مش غلط اني اعمله. لو طورت على شيء صغير ببداية 200 شيكل، فلو بعتن على قدرهن وبعدين ان شاء الله برد اكمل، لانه الحلو واحد انه غامر وجازف ما يضل قاعد على ما هو عليه. يعني من الافضل انه الانسان يطور حاله،
2: انه يعتمد على حالنا اكثر، يكون عندهم ثقة كبيرة انه بدي انجح. ما بتنجح مباشرة، النجاح بده يعني شوي شوي تتوصل له، بده جهد، بدها يعني تكون مثلا دعم من البيت، من أهل البيت نفسهم، الزوج، الأولاد، مساندة المجتمع، برضو المؤسسات، يعني لازم يدعموا هيك مشاريع عشان تضلها ثابتة على رجلها الواحد. يعني احنا بدنا دعم.
0: نحن حكينا انه راس مال مش بحاجة راس مال كبير، يعني بتعرف انه في فيش شي ميزانية، فيش راس مال اساسي. بتقدر حكينا براس مال صغير 50 شيكل 100 شيكل بتقدر تعمل مجموعة من التوزيعات وتبيع، فبدام انه بصير تبيع الوحدة بصير معاها راس مال بزيادة، فبصير توسع مشروعها. يعني في حتى في منهن يعني فتح المصنع، يعني من اشياء بسيطه فتح المصنع وصار عندهن توصيه يعني كبيره، يعني بصير عندها توصيات كبيره يعني ولا اكثر من مناسبات.
3: ندعم اخواتنا النازحات ونشد بايديهن لابعد الحدود، ونحن ليس جيش الاحتلال يكسر ارادتنا نهائيا، مستمرين معهن متواصلين معهن بالتشبيك مع المؤسسات بتوصيل رسالتهن ان شاء الله. ورغم الالم يوجد الامل، ونحن ان شاء الله نامل انه نعمل هاي البرامج والتدريبات في مراكزنا مؤسساتنا داخل مخيم نور.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الساعة الثانية من برنامج فلسطين هذا الصباح. في محطتنا التالية سنتحدث عن قطاع الدواجن، أحد أهم القطاعات الإنتاجية في فلسطين. هذا القطاع يواجه في الآونة الأخيرة تحديات عديدة ومتزايدة نتيجة لانخفاض الحاد في أسعار الدواجن الذي ألحق خسائر كبيرة في المزارعين وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية قد تهدد استمرارية العديد من المزارع في الوجود والصمود أيضا في ظل هذه الأزمة التي تواجههم ضياء.
1: بالفعل خسائر اقتصادية كبيرة، ونتحدث عن تراجع حاد في أسعار الدواجن في ظل حالة من الإغراق في الإنتاج داخل السوق، مما أدى إلى التكدس بكميات كبيرة. ما هي الأسباب أصلا التي أدت إلى الوصول إلى هذه الحالة؟ كيف يمكن أن نخرج من هذه الأزمة؟ كيف يمكن تعويض المزارعين بالإضافة إلى التحديات القادمة؟ كل هذه التفاصيل سنتعرف عليها مع السيد عباس ملحم، المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين. أخ عباس، أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير لك، ولا صباح خلا فلسطين ولكل المتابعين والمشاهدين.
0: أهلا بك وأسعد الله صباحك. يعني دعنا نتحدث عن واقع قطاع الدواجن حاليا في ظل الانخفاض الكبير في الأسعار، كيف تصفون هذا الواقع؟
2: بداية، قطاع الدواجن مش أول أزمة بتمر فيه. يعني لو اتبعنا مسار الثلاث أربع سنوات السابقة، دائما كان هذا القطاع يعاني بين فترة وفترة من انخفاضات أو ارتفاعات. ومرة كان يئن فيها المزارع المنتج للدواجن من هبوط الأسعار، ومرة يئن فيها المستهلك من ارتفاع الأسعار، ولهذا أسباب. وإحنا بسوق، والسوق محكوم بالعرض والطلب. صحيح. إذا زاد العرض، يعني زادت كميات الإنتاج عن معدلات الاستهلاك الطبيعي، ترتفع الأسعار. وإذا قل الإنتاج والطلب كما هو، طبعا بتزيد الأسعار.
1: طبعا
2: قبل شهر ونص من الآن كانت كميات الإنتاج للدواجن عندنا في فلسطين أقل من معدلات الاستهلاك، كانت الأسعار مرتفعة. الآن كميات الإنتاج عندنا بالسوق الفلسطيني أعلى من معدلات الاستهلاك، وهذا له سببين. السبب الأول إنه اللي بيربوا الدواجن، كميات الصوص اللي بيتربى أعلى من المعتاد،
1: أعلى من حجم الطلب،
2: أعلى من حجم الطلب الاعتيادي اللي وزارة الزراعة يفترض تشرف عليه وبتضبطه من حيث كميات البيض وصوص التفريخ اللي بيطلع من فقسها. يعني لو طلعت انت

0: على صفحة وزارة الزراعة بتلاقي كميات البيض والصوص اللي يعني اللي مفقس وتقدير لكميات اللحم من الدجاج بعد التربية ونزوله على السوق. إذا بتطلع على الصفحة بتلاقيها بتتراوح ما بين مليون لمليون ومية وخمسين.
1: معدل الاستهلاك الأسبوعي.
0: الأسبوعي. مليون لمليون ومية وخمسين ألف دجاجة في الأسبوع. هذا الأسبوع لغاية 13/6 عندنا حوالي 1,120,000 دجاجة تقريبا حسب صفحة وزارة الزراعة. اسأل المزارعين بيقول لك عندنا بالسوق ما يزيد عن 1,500,000 الآن دجاج. من أين جاء هذا الدجاج؟
1: هذا السؤال، من أين أتت هذه الزيادة؟
0: طيب احنا في الاتحاد بنتبع منيح في هذا الموضوع وعندنا في اتحاد لمزارع لمربي الدواجن الحر اللي فيه معظم مربي الدواجن موجودين على هذه الصفحة وبنزلوا كل أخبارهم بنتبع معهم بشكل دؤوب. المزارعين بيقولوا أن هناك في ما لا يقل عن 400,000 صوص بيدخل تهريبا من إسرائيل على السوق الفلسطيني. هذا خارج حسابات وأرقام وزارة الزراعة. هذا
2: كيف بيدخل في ظل الرقابة الموجودة؟
0: هذا سؤال يعني برسم الإجابة عليه من أدوات وأجهزة الرقابة في فلسطين سواء كان ضابطة جمركية أو أجهزة ذات علاقة. وبيدخل من معابر المزارعين بيحكوا بيدخل من معابر وعندهم الأسماء وعندهم الكميات وعندهم وين بروح وبيعرفوه في أي مزارع.
1: هل هو السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار
0: لأنه
1: سيد عباس أم أن فترة يعني تربية الدجاج يتزامن ربما بعدد كبير من المزارعين في فترة واحدة فبالتالي حدث هذا العرض الكبير في السوق؟
0: إحنا هو ثلاث عوامل. واحد من العوامل أنه ارتفاع كميات الإنتاج كما قلت لك من 1,200,000 عندنا فوق 1,500,000 دجاج الآن بالسوق. يعني في فائض بحوالي 300,000 بالسوق الفلسطيني، يعني عرض زائد مع معدلات استهلاك معينة في صار السعر بينزل. هذا واحد. الأمر الثاني القدرة الاقتصادية والقدرة الشرائية عند مواطننا الفلسطيني في ظل هاي الأزمة اللي بيعيشها.
1: طيب
0: احنا من حرب الإبادة على غزة بسبعة أكتوبر لليوم وحظ التطهير العرقي في الضفة الغربية فقدان تقريبا 500,000 عائلة لمصدر دخلها في السوق سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي. يعني حتى موظفين الحكومة احنا حاطينهم من ضمن 500,000 هو اللي مش ماخذ راتبه إلا بالحد الأدنى، ما هذا كمان ممن فقد مصدر دخله أو صحيح. مصدر عيشه. كل هذا أثر على القدرة الشرائية عند الناس وأصبح الشراء ومعدلات الاستهلاك أقل من المعتاد عليه في هذا الوقت من العام. ثلاث، اللي فقدوا وظائفهم أو عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل جزء منهم توجه للتربية لتربية الدواجن في ظل قطاع يعاني من الارتجالية والعشوائية وغياب التنظيم في التربية هذا كله زاد في كميات الإنتاج بتخش على السوق الفلسطيني
1: وارتفاع سعر الدجاج في الفترات السابقة ربما كان محفز أيضا.
0: طبعا
2: طب في ظل ما يحدث هل يعني أدى ذلك إلى أن يضطر بعض المزارعين من الخروج عن السوق وإذا استمرت هذه الأزمة ما انعكاسها على المزارعين وعلى الأمن الغذائي الفلسطيني؟
0: المشكلة إنه المزارع لما بيربي دواجن وبيخسر بيتورط مع صاحب الأعلاف اللي بده منه حق العلف بيتورط مع اللي ورد الصوص. بالتالي إذا بده يطلع في عليه التزامات أو بروح على المحاكم بيسجن فمضطر يرد ربي كمان مرة على أمل يعوض الخسارة وسد الديون اللي تراكمت عليه. طلع على المزارعين معظمهم عليهم ديون متراكمة للموردين مدخلات الإنتاج في اللحوم البيضاء إما العلف أو الكسكوت والصوص.
1: طيب تحدثنا عن قطاع الدواجن سيد عباس، ماذا عن قطاع إنتاج البيض؟ لأن هناك خسائر كبيرة جدا بنشوف كل يوم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من سعر كان من 18 شيكل وصل إلى 8 والبعض ربما يبيع بستة شواكل فبالتالي نتحدث عن خسائر كبيرة. ما الذي يحدث أيضا في هذا القطاع؟
0: للأسف يعني كمان مرة أنا قلت العشوائية والارتجالية وغياب التنظيم في قطاع الدواجن بشقين اللحوم البيضاء والبيض المائدي. احنا شوف فلسطين فيها عدد مزارع لإنتاج البيض مش بطال في اكتفاء ذاتي وكميات تصدر الداخل المحتل سابقا وبيض المائدي تحديدا من المواد المنصوص عليها في الدخول الحر لسوق الداخل
1: قبل بداية
0: حسب أوسلو. نعم قبل بداية 7 أكتوبر إسرائيل كيان الاحتلال أخذ قرار

0: بمنع البيض من الدخول للداخل نهائيا. وهذا خلى كم المزارع اللي كانت بتربي وبتنتج بيض واساسا معتمده على تسويقه في الداخل صار يسوقوا في الداخل الفلسطيني. وهذه كميات كبيره. كمان عندنا كميات بيض عاليه. احنا اليوم طبق البيض تقريبا من باب المزرعه بين 7 و8 شواكل.
1: نعم.
0: في حين تكلفته الانتاجيه 12.5 شيكل لطبق البيض الواحد. نعم. يعني خساره فادحه. هناك مزارع من علار
2: خساره 6 شواكل
0: فتح مزرعته للناس اللي بده ياخذ بيض ببلاش واللي بده ياخذ امهات دواجن من عنده بياض ببلاش.
1: طب يعني انت حكيت استاذ عباس انه هذه الازمه متراكمه يعني من منذ سنوات. دعنا نتحدث عن الحلول العاجله والحلول بعيده المدى التي ممكن ان تساهم في حمايه هذا القطاع الحيوي.
0: دون تنظيم هذا القطاع سيبقى يائل. سيبقى يائل بالمعادله بشطري المعادله المنتج والمستهلك. تنظيم هذا القطاع يبدا من عند قانون المجالس الزراعية التخصصية اللي تم صياغته وتم الاتفاق عليه ما بيننا كاتحاد مزارعين وزارة الزراعة السابقة في الحكومة السابقة وتم تقديمه وتم الموافقة عليه والمصادقة عليه من مجلس الوزراء والآن هو عند السيد الرئيس. نتمنى من خلال هذا البرنامج أن السيد الرئيس أو يعني المستشارين القانونيين اللي براجعوا هذه القوانين قبل ما يعني يطلعوا السيد الرئيس عليها إنهم يمشوها للمصادقة. مجلس الدواجن التخصصي هو بنظم هذا القطاع. أنا بحكي عن حل جذري استراتيجي. أولا بيضبط كميات الإنتاج، بيخزن الفائض وبضبط عمليات التسويق وتدخيله على السوق حسب معدلات الاستهلاك. إذا كان في عندي فائض في الإنتاج عندي ما يخزن بالتشوك فريز أو بالتفريز الصاعق لفترة معينة وبنزله على السوق حسب كميات الاستهلاك. غياب هذا المجلس مخلي العشوائية والارتجالية قائمة لهذا القطاع بدون تنظيم بكل بساطة.
2: يعني نحن بحاجة إلى إقرار قانون المجالس الزراعية بما يشمل
0: أن يقر يعني بس
2: بما يشمل مجلس الدواجن. أيوة. طيب
0: هو 10 مجالس زراعية منهم مجلس الدواجن. عندنا مجلس الدواجن، الحبوب، الأغنام، الخضار،
2: كل ما يتعلق بهذا القطاع.
0: وفيما نعم كل مجلس بنظم أطراف المعادلة الإنتاج والاستهلاك الخاصة فيه. يعني في الدواجن بنحكي عن الفقاسات، أصحاب مصانع الأعلاف، اللي بربي، التجار، كلهم هذا في إطار هذا المجلس. في قانون ناظم بنظم العلاقة معهم وبنظم الإنتاج مقارنة بالاستهلاك وبيضبط كميات ما يعرض على السوق الفلسطيني حسب كميات استهلاكه.
2: طيب دعني أختم معك في هذا السؤال سيد عباس بشكل سريع. في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها وتكدس قطاع الدواجن والبيض، ما الذي ينتظر المزارع في الفترة القادمة؟
0: خسارة محققة على المزارعين وديون متراكمة للأسف الشديد. إحنا كنا سابقا نضالنا نضال كبير وطالبنا بتبني قانون الاسترداد الضريبي اللي بيعفي المزارع من ضريبة القيمة المضافة التي تدفع على مدخلات الإنتاج ومنها الأعلاف. لو الأعلاف، لأنه إحنا الأعلاف عندنا في فلسطين تكلفتها أعلى من المحيط والإقليم إذا بتقارنها بالأسعار. كلنا الاسترداد الضريبي كقانون وهو حق للمزارعين مطبق على الشق النباتي بس مش مطبق على الشق الحيواني بما فيه الدواجن. كلنا الاسترداد الضريبي 16% إذا ما تم إعادتها للمزارعين هذا بيقلل تكلفة التربية وبالتالي بيحل من خسارة المزارعين. لليوم هذا القانون ما زلنا نلاقين فيه وما زال يعني لم يرى حيز النور للأسف بسبب معارضة بعض الجهات فيه، وما زلنا نناضل ونكافح حتى يتم إقراره.
1: السيد عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين، شكرا جزيلا. شكرا. على تواجدك معنا اليوم وعلى هذه الإضاءة، ونتمنى من الله أن تزول هذه الأزمة التي تطال كافة القطاعات في
2: رفض. شكرا لتواجدك.
0: شكرا
2: معنا.
0: شكرا.
2: إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذا المشوار الصباحي. نذهب الآن مباشرة إلى طوباس ونتحدث عن تفشي الاستيطان في المحافظة والأغوار الشمالية. نتحدث عن مصادرة للمئات من الدنومات من الأراضي، نتحدث عن انتهاكات المستوطنين التي لا تتوقف في هذه المناطق أيضا.
1: نعم ضياء ومشاهدينا، نشاط استيطاني لا يتوقف لا يتوقف وسط شكاوى متواصلة من المواطنين والمزارعين على تداعيات على حياتهم اليومية ومصادر رزقهم، في ظل ما يرافق ذلك من اعتداءات وتضييق على الأراضي والمراعي وأيضا تقييد على حرية الحركة. للوقوف على آخر التطورات في طباس، انضم إلينا الزميل أمير شاهين. صباح الخير أمير.
2: صباح الخير أمير، ضعنا في كل هذه التفاصيل وما يجري في منطقة طباس والأغوار الشمالية في ظل هذه الانتهاكات التي لا تتوقف من قبل المستوطنين والاحتلال أيضا.
3: صباح الخير لكم وصباح الخير للسادة المشاهدين وصباح الخير لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده. بالفعل نتحدث في هذه النافذة من محافظة طباس والأغوار الشمالية عن تفشي الاستيطان الذي فاق كل التوقعات وكل التصورات، لدرجة أن هذا الاستيطان وصل على تخوم مدينة طباس وبدأ يحاصر القرى الفلسطينية الريف في محافظة طباس، وكذلك يحاصر هذه المدينة التي تجابه هذا الاستيطان وهذا التفشي بالصمود ومحاولة البقاء في الأرض وحراثة هذه الأراضي الزراعية وكذلك إحباط مخططات الاحتلال. أيضا نتحدث عن ما قبل عام 2005 كنا لم نشاهد مستوطنات ما بين على الأقل محافظة جنين وطباس، اليوم نرصد ونشاهد بؤر استيطانية ومستوطنات وحواجز عسكرية ما بين هذه المحافظتين المتلاصقتين جغرافيا فيما بينهما، فبالتالي هناك تفشي كبير لهذا الاستيطان انعكس بطبيعة الحال سلبيا على حياة أبناء شعبنا. سنتحدث بالتفاصيل حول هذا الموضوع وانعكاس تفشي الاستيطان مع عطوفة محافظ طباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد. صباح الخير.
4: صباح الخير، يعطيكم العافية.
3: يعني في البداية نطلع السادة المشاهدين على واقع الاستيطان وواقع الحياة في هذه المحافظة التي تعاني الأمرين من تفشي الاستيطان وكذلك الاقتحامات المستمرة في محاولة لفرض واقع جديد في هذه المنطقة، وبالفعل وللأسف نجحت عصابات المستوطنين بفصل الأغوار الشمالية من خلال انتشار هذه البؤر عن محيطها الجغرافي.
4: نعم، يعني ما يجري في طباس تقريبا يجري في كل محافظات الوطن. محافظات الوطن تحت وطأة جيش الاحتلال، هي عمليا ساحة عمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب. هناك كان استيطان صامت قبل حرب أكتوبر، ولكن بعد الحرب وبعد الحرب الإيرانية ازدادت وتيرة هذا الاحتلال. نحن نتحدث عن مناطق كما أسلفت، هي مناطق متاخمة المناطق السيادة، مناطق ألف في محافظة طوباس، وبالتالي ما يجري في الأغوار الشمالية هو سياسة مبرمجة، سياسة حكومية. هي هذه السياسة كانت برامج لمنظمات إرهابية في الثمانينات مثل حركة كيهان حي، الآن هي برنامج لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة. نحن نتحدث عن فصل مساحات شاسعة، تقريبا نتحدث عن ثلث مساحة الضفة الغربية من بيسان شمالا إلى بيت لحم جنوبا، مشروع اللون القديم اللي طرح في السبعينات الآن يجسد على أرض الواقع. نتحدث عن
3: كيف يجسد عطوفة محافظ طباس هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني في هذه المنطقة، ما هي أشكال التجسيد على الأرض، ماذا يعيش أبناء شعبنا اليوم؟
4: نعم، هو بدأ بسلسلة بؤر استيطانية من خلال فتية التلال، سيطروا على هذه التلال. نتحدث من نهر الأردن باتجاه طباس حوالي 10 كيلومتر أو بعض المناطق 17 كيلومتر، كل هذا الشريط الحدودي في سفوح التلال يوجد هناك بؤر استيطانية، وبالتالي الطريق المنوي الطريق العسكري المنوي شكه وبدأوا بالفعل بشكه من عين شبلي إلى تيسير، هو سيكون الفاصل ما بين الأراضي الزراعية وأراضي طباس، وبالتالي هذا هو تجسيد لمشروع اللون، هذا هو الفصل الحقيقي، وبالتالي هذا الخط الاستيطاني الخط العسكري سيصل المستوطنات في مناطق طباس، المنطقة طمون المستوطن اللي تم إقرارها من مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اللي تقع شرق طمون مع المستوطنات التي ينوي إقامتها في جنين، وبالتالي تربط مع مستوطنات نابلس، وبالتالي هذا هو خط اللون اللي بدأ من بيسان ومن شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. هذا هو يجسد على أرض الواقع. طبعا نتحدث عن ترحيل تجمعات بدوية وقضية الترحيل واكبها تهجير قصري. نتحدث عن 21 تجمع بدوي تقريبا لم يتبقى سوى 7 تجمعات بدوية. نتحدث عن 15,000 دنم هي مراعي في هذه المناطق لم يتبقى سوى 1500 دنم. وبالتالي هذا يخلق بيئة طاردة للمواطنين من أجل ترحيل المواطنين من هذه المناطق مناطق الأغوار الشمالية.
3: هنا نتحدث عطوفتك عن انعكاس تفشي الاستيطان على حياة أبناء شعبنا خصوصا في الجزء الاستراتيجي من الوطن ومن هذه المحافظة الأغوار الشمالية. تحدثت عن تهجير تجمعات كبرى من مناطق الأغوار وبالفعل رصدنا ذلك خلال الأشهر المنصرمة من عمليات تهجير جماعي لهذه التجمعات السكانية. كيف انعكس انتشار عصابات المستوطنين على حياة أبناء شعبنا؟ كانت هذه المناطق عبارة عن مناطق رعوية وزراعية تشتهر في الزراعة وكذلك تربية الثروة الحيوانية، تراجعت كثيرا، تكاد تندثر هذه الثروة الحيوانية، عشرات العائلات البدوية يعني اضطرت إلى بيع أغنامها، تركت أراضي ومساحات شاسعة تحت تهديد السلاح والضرب، فانعكس ذلك على حياة أبناء شعبنا وعلى مصادر رزقهم. اليوم الواقع صعب للغاية في محافظة طوباس.
4: نعم، ما يجري في الأغوار الشمالية هو صراع إرادة، صراع بين الحق والباطل. المواطن الفلسطيني صامد في هذه الأرض. نعم له انعكاسات كبيرة، نتحدث عن ضياع حوالي 14,000 فرصة عمل، نتحدث عن العمال الذين كانوا يذهبوا إلى مناطق 48 كلهم توجهوا إلى القطاع الزراعي، وبالتالي هذه المشاريع الاستيطانية أثرت على القطاع الزراعي وتؤثر على الثروة الحيوانية وتؤثر على النسيج الاجتماعي. حتى موضوع فصل الأغوار الشمالية من خلال حاجز تياسير وحاجز الحمرة سابقا وعين شبل الآن ويؤثر على النسيج الاجتماعي، وبالتالي هذا الخط العسكري سيحجب، سيكون خلفه 180,000 دنم تقريبا، هي نصف مساحة أراضي طوباس. الآن قاموا بقطع المياه عن 12,000 دنم. كل ذلك يؤثر على كل مجريات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في محافظة طوباس، وبالتالي هم يحاولوا تكريس أمر واقع في الأغوار الشمالية.
3: اليوم نحتاج لرسالة لأبناء شعبنا في هذه المحافظة وبالتحديد في مناطق الأغوار الشمالية من المستوى القيادي والحكومي، رسالة مطمئنة لأبناء شعبنا بضرورة تعزيز صمودهم وبقائهم. هناك عائلات ما زالت تجابه هذا الاستيطان واعتداءات المستوطنين خصوصا في سمرة. ما هي الرسالة اليوم؟
4: أولا رسالتنا لأبناء شعبنا جميعهم ومن ضمنهم أهلنا في الأغوار اللي هم أصلا بيعطونا رسالة الصمود والتحدي. نحن صامدين في أرضنا، هذا قدر الشعب الفلسطيني، هم صامدين. نحن من خلال تعليمات السيد الرئيس وقرار دولة رئيس الوزراء نسعى لتجسيد صمود المواطنين وتعزيز صمودهم في هذه المناطق. هم صامدون، كل بداية لها نهاية، والقضية قضية عض على النواجذ. نحن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية. ما يجري اليوم هو محاولة تركيع الشعب الفلسطيني على كل المستويات من خلال تضييق الخناق على الحكومة على الشعب. كما أسلفت الآن هم على أبواب طوباس مناطق السيادة، كل يوم هناك عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مناطق السيادة. نحن صامدون في أرضنا. ما يجري أن الشعب الفلسطيني اليوم طريقه واضح، لا ضبابية بالرؤية، نحن ماضون قدما لإنجاز استقلال الوطني، وبالتالي الشعب الفلسطيني صامد. أهلنا في الأغوار، في القدس، في غزة، في كل مناطق تواجدنا في الضفة الغربية صامدين. اليوم علمنا أكثر علم يرفرف في العالم. نحن شعب يؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بعدالة قضيتنا، سنبقى صامدين حتى نيل استقلالنا بإذن الله.
3: شكرا عطوفة محافظ طوباس أحمد الأسعد على وجودك معنا وعلى هذه التفاصيل. يعني الحديث يطول عن تأثير وهذا الاستيطان وتفشي الاستيطان على واقع الحياة في محافظة طوباس، أسوة في محافظات الضفة الغربية وكذلك في محافظات بالتحديد شمال الضفة الغربية التي عاد إليها الاستيطان بشكل جنوني في العديد من المناطق. كما أسلفنا هناك مستوطنات وبؤر وحواجز ونقاط عسكرية انتشار لعصابات المستوطنين ما بين طوباس وجنين وكذلك فصل الأغوار الشمالية تماما من خلال هذا المخطط الاستيطاني الذي يقام في هذه الأثناء ابتداء من عين شبل بالأغوار الوسطى مرورا في طمون وسهل البقيعة والرأس الأحمر وعطوف.
1: نعم الزميل أمير شاهين، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة، ونتمنى أن يبدل الله هذا الحال إلى حال أفضل ويزيل الاحتلال الجاتم على صدورنا. مشاهدينا الكرام، مستمرون وإياكم في محطتنا التالية الحديث عن امتحانات الثانوية العامة التي ستعقد في 20 من الشهر الجاري. مع اقتراب الامتحانات تتجه الأنظار إلى خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التوجيه في ظل نقاش واسع أثرته بعض القرارات الجديدة فيما يتعلق بعقد امتحان التربية الإسلامية والتربية المسيحية إلكترونيا.
2: سنتحدث بشكل مفصل في هذا الملف، ونتحدث عن الموعد الرسمي لانطلاق امتحانات الثانوية العامة بتاريخ 20 من هذا الشهر الجاري يوم السبت بإذن الله. سنتعرف حول تفاصيل جديدة بما يتعلق بامتحان التربية الدينية الذي سيتم تقديمه بشكل إلكتروني، وأيضا سنتعرف معكم على عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، وهل هذا الأمر أيضا سيجري بالتناسب وبالتوافق أيضا مع طلبة قطاع غزة؟ كل هذه التفاصيل نتعرف عليها مع السيد صادق خضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير.
5: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا، ودعني في البداية أوجه التحية لطلبتنا، لأولياء أمورهم، لمعلمينا ومعلماتنا، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للطلبة وهم يقبلون على هذا الاستحقاق المهم في حياتهم وفي مسيرتهم.
1: يعني هو دائما بنحكي الثانوية العامة مصدر قلق للأهالي وللطلاب، وقبل ما نحكي عن تفاصيل كثيرة فيما يخص نظام الثانوية العامة، كما قلنا في المقدمة الامتحان الأول سيعقد في 20 من الشهر الحالي. دعنا نتحدث بشكل عام عن الجاهزية، التجهيز لاستقبال أول امتحان في الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم.
5: إذن يوم السبت إن شاء الله من هذا الشهر سينطلق الامتحان. كما ذكرنا تقريبا 89,000 طالب يتقدمون للامتحان، منهم 51,000 في الضفة بما فيها القدس، تقريبا 35,500 تقريبا داخل قطاع غزة
2: بالتزامن،
5: نعم، و 2,200 تقريبا خارج فلسطين، ومعظمهم من طلبة قطاع غزة اللي خرجوا هذا العام. طبعا لدينا أكبر عدد من الدول التي ستتقدم فيها الطلاب للامتحان، نتحدث عن 46 دولة. امتحانات الضفة بما فيها القدس وطلبة غزة في الخارج ستكون من 26 إلى 87. امتحانات طلبة غزة داخل قطاع غزة من 26 إلى 29 6، لأنه هي إلكترونية بالنسبة لطلاب قطاع غزة. كما جرت العادة تطبيق وايز سكول في السنتين الأخيرتين. بالنسبة لطلبة الضفة بما فيها القدس وطلبة الطلبة في الخارج سيكون امتحان التربية الدينية كما أسلفتم إلكترونيا في موعد المقرر بتاريخ 4/7، على أن تكون هناك محاكاة خلال الأسبوع المقبل، محاكاة للتطبيق للنظام لجاهزية القاعات وليس للمادة نفسها، باعتبار أن الطالب ليس مضطرا لأن يغير جدول تحضيراته للامتحان وأنه يصير يدرس على التربية الدينية.
2: طيب سيد صادق، يعني بنبدأ من أين انتهيت؟ موضوع امتحان التربية الدينية الذي هو حديث حاليا الشارع، نريد أن نفهم آلية التقديم كيف ستكون. كما تفضلتم سيكون بشكل إلكتروني، يريد الأهالي الطلبة معرفة تفاصيل أكثر حول آلية التقديم، وأيضا عن اختيار هذا التوقيت سيد صادق، لأن هناك الحديث يعني كثير من الجدل حاليا في الشارع.
1: صحيح.
2: فمهم جدا التوضيح من طرفكم.
5: يعني أولا أبدأ بالسؤال اللي إحنا رصدنا الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا التربية الدينية مثلا تحديدا؟ التربية الدينية لأنه في بنك أسئلة جاهز، لأن أنت تتحدث عن امتحان نفس الطلاب في داخل القاعة، الأسئلة بتكون مختلفة، وبالتالي لدينا جهوزية للتربية الدينية. احنا في بنك الأسئلة كانوا للجغرافيا مع عدم استكمال الجاهزية لموضوع الجغرافيا لأنه في رسم، وبالتالي بدأنا بالتربية الدينية. أيضا اختيار التربية الدينية لأنه مبحث مشترك بين جميع الفروع ما عدا طبعا الفرع الشرعي اللي بتكون القرآن وأحكامه، أيضا ستنفذ يوم 4/7 المادة بالألي ذاته. الآن توقيت الإعلان، وهذه نقطة يعني صحيح البعض يتساءل عن التأخير في توقيت الإعلان، احنا أعلننا بعد أن استكملنا الجهوزية، والحديث لا يدور عن امتحان في أول الامتحانات، هو الامتحان في 4/7 تقريبا، في آخر 3 أيام من عمر الامتحانات اللي بتنتهي في 8/7. الموضوع سيكون داخل القاعات اللي الطالب يقدم فيها امتحان العادي عبر الهاتف المحمول، وبالتالي ليس شرطا كما يشاع أن يكون هناك جهاز حاسوب محمول أو جهاز تابلت. هذا أولا. معظم الأجهزة اللي بيمتلكها الطلاب أقول يعني جاهزة لاستقبال هذا التطبيق، اختيار من متعدد 50 سؤال 50 سؤالا، ومجرد إنهاء الطالب الامتحان يتم رصد علامته، وبالتالي هذا
2: تخرج النتيجة مباشرة.
5: عندنا بس تخرج
1: بس ما في أسئلة إنشائية في الامتحان، لا كلها قطع دائرة أو صح أو خطأ.
5: 50 سؤال كلها اختيار من متعدد.
1: يعني هو النظام يعني لما بتحكوا عنه بنحس قديشه سهل، لكن الطلاب كان يعني حتى القرار كأنه بالمساء طلع، كانوا بدهم يناموا فقلقوا من هذا القرار، انه فجأة اجا بشكل مفاجئ. شو بتحكي لطلاب الثانوية العامة اللي هم اصلا يعني بتلاقيهم متوترين بطبيعة الحال؟

0: الحال ان انت حكيت انه احنا مش اداه لنكون ضدكم، احنا معكم عشان نجاحكم. شو بتحكي لهم اليوم لحتى تطمنهم، لانهم هم بدهم شيء يلاقوا منه
1: اصلا؟ الطالب والمطلوب منه انه يتمكن من الماده ويستعد منها. اذا ما اخذنا هذا الموضوع، الطالب حفظ الماده تقريبا ويعني
0: درسها اصلا
1: وقدمها تجربه، وبالتالي سيكون الاختبار الاختيار المتعدد اسهل له. ثانيا انا بقول للطلاب موضوع الجانب التقني والتجهيزات هذا شغلنا، وبالتالي لا تقلقوا انتم من هذا المجال
0: حتى لو صار اي خلل مع الطالب.
1: لا هذا سيتم معالجته. لماذا؟ لان انا اريد ان اطمن انه احنا طبقنا هذا الموضوع في 4 دورات في قطاع غزه، وبالتالي نقول للطلاب استحضروا نموذج غزه. ولا مره يقارن الجاهزيه في غزه بالنسبه للضفه من حيث الجاهزيه التقنيه والانترنت والكهرباء
0: والظروف العامه،
1: ورغم ذلك نجح الموضوع في غزه، وكانت نسب المتوسط علامات الطلاب في المواد اللي قدموا فيها وتحديدا في التربيه الدينيه اعلى من مثيلاتها في الاعوام العاديه وبالنظام العادي. نطمن الطلاب واحنا بنقولهم انه لن يكون هناك، يعني لن يكون هناك ان شاء الله اي خلل يتسبب في حرمان اي طالب. لدينا طواقم مختصه تعمل على هذا الجانب، ولعل احد اسباب التاخير في الاعلام يعني انه هي التحقق من استكمال الجاهزيه 100%. ان شاء الله انه الموضوع بيصير كما هو مخطط له، علما انه هذا الموضوع ان شاء الله سيكون احد المرتكزات مستقبلا للتعامل مع الظروف الطارئه. يعني العام الماضي والقبل اضطرينا لتاجيل الامتحانات في بعض الاحيان في جنين وطول كرم بسبب الاجتياحات. لو كان هذا النظام في حين جاهز لبعض المباحث
2: تم تطبيقه بشكل
1: مباشر، كان تطبيقه في البيت.
2: لنوضح اكثر من نقطه ايضا سيد صادق، كما وصلنا من الاهالي ومن الطلبه ايضا في اليه التقديم للامتحان بشكل الكتروني، هل سيكون هناك قدره عند الطالب بالعوده لمراجعه مثلا الاجابات؟ هل في حال حدث خلل في الجهاز، جهاز الطالب يعني في تليفونه، هل سيكون هناك تعويض؟ هل سيكون هناك تليفون آخر؟ آلية التعامل؟
0: انكسر التليفون؟
2: هذه الأمور البسيطة يسأل عنها الطالب.
1: أولا سيكون في كل قاعة مختص إضافي مختص في التكنولوجيا اللي هم معلم التكنولوجيا، وبالتالي أي مشكلة تقنية سيتم. اثنين، في عنا غرفة عمليات تتابع كما هو حال غزة. الجميع لا يعلم أنه احنا طيلة أيام امتحانات غزة فريق العمل في الغرفة بيكون بيتابع كل مشكلة بحلها على المحل. ثالثا، في حال وجود لا سمح الله خلل في الجهاز، لدينا أيضا احتياطاتنا داخل كل قاعة لتزويد الطالب ببديل، إما جهاز تابلت أو جهاز هاتف محمول وما إلى ذلك. مدة الامتحان ما أظن ساعة ونصف، ساعة ونصف. وأيضا إمكانية التنقل، يعني الطالب أنه يقفز عن
0: من صفحة لصفحة
1: ويرجع لسؤال لاحقا. نعم، ما لم يثبت الطالب الإجابي فبإمكانه التنقل بين الأسئلة والرجوع من سؤال إلى آخر، وبالتالي إمكانية المراجعة متاحة أيضا. يعني الطالب ما لم يثبت في اللحظة اللي بيثبت فيها إحنا اليوم إن شاء الله يعني في غضون ساعتين على صفحة الوزارة ستكون هناك نشرة ببعض الإيضاحات. يعني الآن هناك اجتماع لجنة الامتحانات إن شاء الله الساعة 10:00، بعد انتهاء الاجتماع مباشرة سيتم نشر هذه التعليمات بعد التحقق. ولذلك اليوم الاجتماع برئاسة معالي الوزير سيكون لهذه الغاية، هو يضم لجنة الامتحانات ومديرين عامين التربية. الهدف التحقق من الجهوزية التقنية. الموضوع النفسي يعني انت حكيته عن قلق الامتحان، قد يكون الإعلان زاد القلق، بس احنا بنحاول دائما اي بخطوة نخفف من القلق. بس قلق الامتحان، قلق الامتحان موجود. حتى الطالب اللي بدرس دكتوراه بيكون مر في المدرسة وبكالوريوس وماجستير، عند امتحان بقلق وعند المقابلة بقلق. لكن احنا نطمن الطلبة انه نثق بانه ان شاء الله الامور ستكون بخواتيمها، وخواتيمها ان شاء الله. لكن الطالب الان حتى نعزل الطالب، موضوع التقني هذا شغل الوزاره وتجهيزات الوزاره ومدير القاعه وطاقم القاعه والتجهيزات اللوجستيه كلها ترتيبات الوزاره. الطالب ما عليه الا انه يدرس. الطالب في جميعها سيتقدم الامتحان الكترونيا او ورقيا، وبالتالي هذا الموضوع مهم جدا. واحنا بنعرف انه هذا الاختيار من متعدد سيلمس الطلبه، وذكر ذلك معالي الوزير بالامس انه مستوى الاسئله ان شاء الله سيكون في متناول الطلبه ولن يكون فوق ما اعتادوا عليه ولا مره.
0: استاذ صادق، يعني يوجد مواقيت محدده، مثلا رمضان له وقت محدد، عيد الاضحى وقت محدد، امتحان الثانويه العامه من المتعارف عليه انه وقته ثابت. ليش ما مثلا بدي ارجع لموضوع التوقيت لانه حساس كثير، قبل ما تبلش الامتحانات بعشر ايام تم اتخاذ هذا القرار، هل تم بناء على دراسات ومراجعات؟ ليش

0: عليه ثم يقدم بهذه الآلية سيجد سهولة أكبر. وبالتالي لم نشأ أن نعلن في توقيت مبكر حتى لا يركن الطلبة ويصيروا فقط يركزوا على المعلومات الشكلية. هم الآن حفظوا المادة تقريبا، تمكنوا منها، قدموا فيها امتحان تجريبي، وبالتالي سيجد الطالب أن اختيار هذه الآلية مما يساعد ولن يكون تعجيزيا.
1: طب هل بعد ذلك بعد هذا الامتحان الإلكتروني سيتم عمل تقييم لتجربة هذا الامتحان الإلكتروني؟
0: تم تطبيقه الموضوع
1: بغزة
0: وبالتالي الموضوع في الضفة
2: وزارة في غزة من سنوات.
0: نعم أربع مرات، تم أربع دورات، يعني كل دورة ثمان امتحانات.
1: يعني أكيد غزة شطرية الوطن،
0: حتى قبل قليل ذكرت لكم امتحان غزة هذا العام بده يكون من 20 إلى 29 ستة، إذا الطالب سيكون قد قدم مرة خامسة في قطاع غزة قبل أن يصل إلى 4-7. طيب
2: في حال يعني نجحت هذه التجربة سيد صادق، هل هناك توجه من قبل وزارة التربية والتعليم في المرحلة القادمة أو السنة القادمة إلى التوجه لتقديم الامتحانات بشكل إلكتروني وربما لساتنا بعض المواد؟
0: زيادة عدد المباحث نعم القابلة للتعامل معها وفق هذا المنهج، على اعتبار أنه هناك مباحث لا كليا لا يمكن التعامل
2: الرياضيات
0: معها
2: والفيزياء.
0: الرياضيات والفيزياء طيب. وهناك مباحث لا يمكن التعامل معها كليا، يمكن التعامل جزئيا. إذا ما أخذنا اللغات زي العربي والإنجليزي موضوع التعبير عادة بيجي في الورقة الثانية، وبالتالي نبكي على بعض، لكن الموضوع قابل لتعميمه على مواد أخرى وقابل أيضا للتحول مستقبلا وفق الأنظمة العالمية. أن الطالب إحنا في حال وجود مراكز مختصة الآن هذا الموضوع مقدم، لأنه الطالب يصير يقدم الامتحان نعلن عن شهر في حال أراد التقديم في أي يوم، هذا مستقبلا. لكن دعونا الآن نبدأ، دون أن نبدأ لن نتمكن من التطوير. الجميع كان يتحدث عن طوره في الثانوي العام، طوره في عندما نقدم على التطوير، لكن أنا
2: هذه المرة
0: شاطركي كولية أمر وشاطركي كولية أمر موضوع التوقيت والهامش الزمني، لا نريد أن نكون كنعامة لا تضع رأسها في الرمال وأن نتجاهل كل
1: أكيد. يعني أستاذ صادق كلمة أخيرة، يعني إحنا ما بدنا نستبق الأمور نحكي عن نظام الثانوية العامة على نظام سنتين، العديد من القرارات بين مد وجزر تضع الطلاب في مرحلة قلق، حتى طلاب الثانوية العامة للسنة القادمة. أعطينا كلمة تطمن فيها قلوب 89 ألف طالب قاعدين بيحضروا فيك هلأ، وهم الآنين عينهم على الامتحانات الثانية وعينهم عن مبحث اللغة الإسلامية تحديدا.
0: يعني قبل يومين مع الوزير كان معكم في إحدى البرامج أول أمس عبر تلفزيون فلسطين، وأعلن أنه إن شاء الله الأسئلة سهلة، الأسئلة لن تكون تعجيزية، طمأن الطلاب. إحنا نعيد ونكرر لن نكون نحن والظروف على الطلاب، نتفاهم أي ملاحظة موضوعية للطلاب، اطمئنوا الأمور بخواتيمها إن شاء الله. أنتوا واصلوا دراستكم ستجدوا أن الوزارة انتصرت تفاهمت هذه الظروف، لا نقول ذلك من باب المجاملة ولا من باب التنظير، نحن ننتصر بدليل أنه العام الماضي، وأنا انتقل للهواء كنت تسألين بعض الملاحظات، لم نجد ولا ملاحظة على سؤال العام الماضي كانت على فرع في هذا السؤال أو ذاك، على دائرة لم تتعدى ذلك. حتى في الفيزا لما كان في جدل على دائرة آنذاك اعتمدنا الإجابتين حتى نخرج من دائرة الجدل، وأنه ما نخليش ولا طالب يشعر أنه هضم حقه. في المحصلة جميعها نتفاهم، لا ننسى الظروف طلبة غزة وطلبة تلكرم وطلبة كل طلبتنا الآن. هل عاش طلبتنا عاما دراسيا عاديا؟ لا ولا مرة. وبالتالي لن نكون نحن الظروف عليهم، نقول للطلبة اطمئنوا، أنتم أبنائنا قبل أن تكونوا وبناتنا قبل أن تكونوا طلبة، الموضوع ليس لن يكون تعجيزيا، وإحنا في لجنة الامتحانات العامة ننتصر دائما لكل ما في مصلحة طلبتنا، ونشكر كل الشركاء لنا في عقد امتحان الثانوية العامة، ونحن مقدمين على ذلك في الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة.
1: والأسئلة رح تكون المدنية. سهلة أستاذ صادق، الأسئلة رح تكون سهلة
0: بإذن الله، الأسئلة في متناول الطلب ولن تكون تعجيزية وإن شاء الله متوسطة، يعني لا نستطيع حتى ما يقولوا خدعونا، بس لن تكون صعبة، يعني هذا ما أؤكد
1: إن شاء الله.
2: نتمنى بالتأكيد التوفيق لكل طلبتنا، ونؤكد أن الموعد الرسمي سيكون بتاريخ 20 من هذا الشهر إن شاء الله، موعد رسمي لانطلاق امتحانات الثانوية العامة هنا في الضفة الغربية والقدس، وبالتزامن أيضا مع أهلنا في قطاع غزة.
0: شكرا نعم جزيلا. يعني دعني في فقط في النهاية نعم أن نترحم على من قدوا شهداء من طلاب الثانوية العامة، وكان يفترض أن يقدم الامتحان هذا العام، وتحديدا في طلبة قطاع غزة حتى في الضفة كان عندنا عدد من الطلاب، نترحم عليهم وندرك أن الامتحان سيعقد، أيضا الطلبة المعتقلين من طلبة الثانوية العامة لدينا عشرات الطلاب، نتمنى الإفراج العاجل لهم، وأي طالب إن شاء الله بخرج من الأسر خلال حتى خلال الامتحانات بإمكانه أن يلتحق فورا بالامتحانات، والله نسأل التوفيق لكل طلبتنا.

0: ونشكر أولياء الأمور على تفاهم وسعة صدر.
1: شكرا لك على سعة صدرك كمان وعلى هذا الشرح الوافي، ويربي يوفق كل أبنائنا. وبتعرف إحنا ما عندنا موارد، إحنا بنستثمر في الإنسان الفلسطيني اللي هو بإيده رح يبني هذا الوطن في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية.
2: شكرا جزيلا لك سيد صادق خضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم على كل هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، نذهب الآن لمتابعة هذا التقرير من الزملاء في وكالة وفا، ونتحدث عن انتشال مقتنيات أثرية من تحت المباني المدمرة.
3: الفريق مكون من 20 شخص، هو 20 شاب وصبية من تخصصين، تاريخ وأثار وهندسة معماري. بعد ما جمعنا هدف واحد هو حماية وحفظ وصون التراث الثقافي في قطاع غزة، اشتغلنا في مجال جمع القطع المتحفية من المجموعات الخاصة. المجموعات الخاصة كانت في منطقة، بداية في منطقة خان يونس ومن ثم في منطقة غزة، الآن شغالين على كل المحافظات. بنجمع قطع من 11 مجموعة تقريبا، هي 11 مجموعة خاصة لأشخاص وهبوا حياتهم لتجميع هذه القطع، وإحنا من واجبنا أن نحافظ عليها. بداية بنتم توجيهنا لهذه المجموعة، بنروح على هذه المجموعة بنعمل لها استبانة، الاستبانة تحصر أضرار للقطع المتحفية، وإذا كان المبنى مبنى أثري كمان الاستبانة بتشمل اللي هي المعلومات التضرر الكامل لهذا المكان. بنجمع هذه القطع، بنخرجها من تحت الركام. بعد استخراجها من تحت الركام يتم إحضارها لهذا المخزن، بيتم عملية الأرشفة، تنظيفها، أرشفتها، ومن ثم وضعها في الصناديق. الأرشفة بتكون ورقية ومن ثم أرشفة إلكترونية. بدأ فريق حراس التراث العمل مع نهاية 2024 وبداية 2025 ومستمرين حتى الآن. الهدف كان إنه هو كان في عندنا متحف اسمه متحف القرارات الثقافي. المتحف هذا مؤسس من 2016. في نهاية 2024 تم قصف المتحف ووضعت كل الأثار والأثار والقطع المتحفية تحت الركام، فاضطر الفريق إلى تجميع الفريق بالكامل وذهاب إلى المنطقة، كانت منطقة خطرة، ثم استخرجنا هذه القطع وتم نقلها إلى مكان اسمه المواصي. مع بداية 2025 قمنا بإرجاع القطع الموجودة في المتحف اللي كانت موجودة بالمصيف، أرجعناها إلى المتحف وتم وضعها على الرفوف كما كانت سابقا. ومع بداية شهر 5 ل 2025 الجيش تقدم لهذه المنطقة، فاضطرينا أنه نخلي هذا المكان، لكن القطع الآن موجودة تحت الركام في هذا المكان.
4: طبعا هذا المشروع يستهدف كبار السن، لنرى خان يونس من أفواه وعيون الكبار، ونجمع مادة التاريخ الشفوي تختص بالعادات والتقاليد بمدينة خان يونس، منها الأعراس والمآتم. أيضا نتطرق إلى موضوع علاقة الإنسان بالجيرة والحيوانات قديما، كيف كانت البيوت قديما، كيف كانت الأعراس قديما، العادات التقاليد، بماذا تشتهر مدينة خان يونس. طبعا تشتهر مدينة خان يونس معروف عنها بالزراعة والحمضيات واللوزيات. طبعا نتطرق أيضا للقضاء العشائري والصلح العشائري، المرأة في المنشد، الرجال والإصلاح العشائري. أيضا نتطرق إلى مواضيع القصص، الأمثال الشعبية، المرأة في الحكاية الشعبية.
5: شغلنا هون مش مجرد حفظ صور أو إدخال بيانات على الكمبيوتر، إحنا بنوثق تاريخ وقصص موجودة خلف كل قطعة، بنحافظ عليها وبنحميها حتى تظل شاهدة للأجيال القادمة. كل قطعة عنا بتمر بعدة مراحل من التصوير والتوثيق والوصف والأرشفة الرقمية. هاي العملية ما بتنجح إلا بجهود الفريق كامل، كل واحد فينا بكمل دور للتاني. هدفنا واحد، أنه نحافظ على التراث الثقافي حتى يظل موجود ومحمي مهما مرت عليه الظروف. بالنسبة لنا شغل الأرشفة مش مجرد شغل مكتبي، هي مسؤولية ورسالة. كل قطعة بنوثقها بتحمل جزء من حكاية غزة وتاريخها.
6: لا لا لا لا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر محطات برنامج فلسطين هذا الصباح. في بلدة تقوع شمال بيت لحم يوجد مسار لدعم الصمود والاطلاع على الطبيعة الفلسطينية في بيت لحم ضياء.
1: تابع تفاصيل أكثر هذا المسار وما يجري في بلدة تقوع في هذا التقرير.

بصراحة اليوم احنا مسارنا مميز جدا، مسافته تقريبا 30 كيلومتر، بتميز هذا المسار بتنوعه. يعني بلشنا في مسارنا من واد حصاصة باتجاه واد الكرات، باتجاه وادي العاصية ووادي طقوع ومنطقة الأثرية القصير، ومشينا برضو باتجاه وادي طقوع إلى وادي الدرجة الشمالي، ثم وادي الدرجة باتجاه الآخر، وإحنا الآن على مفرق وادي

الدرجة السفلي مع المواد الدرجة المتفرعة اليمين وشمال، وإن شاء الله مسارنا حيستمر لمطلة العريشة وعودة باتجاه حصاصة وباتجاه وادي الكرة.

0: مشاهدينا الكرام، هكذا نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج فلسطين هذا الصباح الذي رافقناكم فيه على مدار ساعتين من الزمن. مع إشراقة صباح جديد في الأسبوع المقبل نلقاكم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وشكرا لك زميل ضياء على وصفتك هذا المشوار الصباحي.
1: مشوار بالتأكيد سيستمر معكم إلى يوم السبت، اللقاء بإذن الله. إلى اللقاء.

وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

العقوبات الجماعية. تعرف العقوبات الجماعية على أنها الإجراءات والممارسات التي تخالف القانون الدولي وتتناقض مع أحكام القانون الإنساني والدولي. وتعرف العقوبات الجماعية لغوياً بأنها تلك الإجراءات والخطوات التي تأخذ شكل العقوبات التي تفرضها قوة ذات سلطة، وغالباً ما تكون قوة محتلة على جماعة أو جزء من شعب أو على شعب كامل يخضع لسيطرة القوة المحتلة. والعقوبات الجماعية تكون بمثابة ردة فعل القوة المحتلة على جماعة بأكملها أو شعب نتيجة سلوك وأحداث قام بها فرد أو أفراد أو فئة من الشعب الخاضع للاحتلال. وسياسة العقوبات الجماعية استعملها المستعمر والمحتل، فقد استخدمها الاحتلال البريطاني ضد الشعب العربي الفلسطيني كإجراء عقابي، ومارسها الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله لغايات تحقيق أهداف سياسية واستراتيجية. ومنذ عام 1948 تعرض الشعب العربي الفلسطيني للعقوبات الجماعية على أيدي إسرائيل. وبعد عام 1967 مارس جيش الاحتلال الإسرائيلي العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين كنشره الحواجز العسكرية والاحتجاز لساعات طويلة وإغلاق المدن والقرى والمخيمات والإغلاق الكامل للضفة الغربية وقطاع غزة وتدمير الممتلكات وهدم البيوت والاعتقالات الجماعية بشكل واسع.

مسحوني من جمالها، مسحوني من اهتمامي، منطقة منطقة بنكسر، وين ما بنروح نلاقي خلاقة وخطوط.

0: هنا صوت فلسطين. اللهم في يوم الجمعة اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. صباح مليء بالأمل والتفاؤل نتمناه لكل مستمعاتنا ومستمعين الأعزاء. معكم نبدأ المشوار لهذا اليوم الجمعة 12 من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرف.

0: جاءكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، ورواه مالك وأحمد والنسائي. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة، ومعنى حبوا أي مشيا على اليدين والركبتين أو على المقعدة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم وابن ماجه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
0: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

جيتارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: الساعة الآن 7 في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: سيداتي وسادتي، طاب صباحكم، نحييكم وإليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص وقصف الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة ومخيم انصارات وبيت لاهيا في القطاع، وشن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في مخيم المغازي. وفي وقت لاحق تعرض مخيم المغازي لقصف عنيف، فيما دمر الطيران الحربي منزلا لعائلة عبد السلام كان ضمن المنازل المهددة بالإخلاء في المخيم. جدد السيد الرئيس محمود عباس خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثور فتح المنتخب الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام شعبنا والمجتمع الدولي وفق الجداول الزمنية المحددة. كما أكد الرئيس أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني. وألقى السيد الرئيس محمود عباس رئيس حركة فتح هذه الكلمة السياسية المهمة برام الله تزامنا مع غزة والقاهرة وبيروت وبحضور أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين، حيث قال فيها إن الانتخابات في مؤتمر فتح الثامن أثبتت قدرة الحركة على التجدد والتمسك بالقرار المستقل. وأضاف سيادته أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. وشدد الرئيس على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية، على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. تعتزم حكومة الاحتلال المصدقة على خطط لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة. وبحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على المقترح، فإن الحكومة تخطط لتخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لذلك المشروع. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين استمرار التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية. قال

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن توصلت إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران. جاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال فيه إنه يمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة المقبلة. حقق منتخب المكسيك فوزا مستحقا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم. واستحق منتخب المكسيك الذي يستضيف البطولة برفقة كندا وأمريكا الفوز في لقاء شهد 3 بطاقات حمراء، 2 منها للضيف جنوب إفريقيا. وحصد منتخب المكسيك أول 3 نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة في انتظار اللقاء الثاني ضمن نفس المجموعة الذي يجري فجر اليوم بين منتخبي كوريا الجنوبية وتشيك. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وتبقى الأجواء الحارة حتى يوم الأربعاء المقبل. من صوت فلسطين وفيناكم بأولى نشرتنا الإخبارية، هذه تحية وإلى اللقاء.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين برصاص وقصف الاحتلال على مدينة غزة ومخيم نصيرات وبيت لاهيا في القطاع. خلال ترأسه لأعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح، جدد السيد الرئيس محمود عباس الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم تعهد به أمام المجتمع الدولي بحسب الجداول الزمنية المحددة، وشدد على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل التي تشمل الانتخابات العامة التشريعية، على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. حكومة الاحتلال تعتزم المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وتخطط لتقصيص أكثر من 350 مليون دولار لعدة سنوات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن توصلت إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران، وأنه سيتم الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. منتخب المكسيك يحقق فوزا مستحقا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم. أخيرا، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، وتبقى الأجواء حارة حتى الأربعاء المقبل بأمان الله.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كان الممات خيرا لنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، كما سائر الصحابة، دائما كان ملاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول المبعوث رحمة للعالمين، الذي زكاه الله سبحانه وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. كانوا يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مصدر من مصادر التشريع. فهذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل سأل وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة. كل واحد فينا، كل واحد من المسلمين، كل واحد من المؤمنين، هو يطلب ويأمل من الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. دائما هذا لسان حال المؤمن، هو أن يدخلني الله الجنة، هذا أغلى ما أتمنى، هذا أغلى أمنية للإنسان، أن يدخل الجنة، لأن هذه الحياة الدنيا هي ممر للآخرة. اليوم عمل ولا حساب، لكن في الآخرة حساب ولا عمل. فيزرع الإنسان للآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. هذا الصحابي الجليل أراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة وتوجيه: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذا كل واحد فينا، كل مؤمن، هو لسان حاله هذا الأمر، هو يريد الجنة ويريد الابتعاد عن النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. هذا الأمر عظيم، لقد سألت يا معاذ عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. من أراد هذا الأمر فهو يسير، من نال توفيق الله سبحانه وتعالى فهذا يسير وهو عظيم. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أمور سهلة وبسيطة احرص عليها. إذن عبادة الله وعدم الشرك به، التوحيد هذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا. فمعاذ بن جبل نفسه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ تصور، أحيانا تأتي السنة النبوية إما توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وإما جواب على سؤال. الحديث الأول لمعاذ هو جواب على سؤال معاذ وطلب معاذ، الحديث الثاني هو توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا سؤال قال له: أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. دائما هذا أدب المتعلم، هذا أدب لا بد منه مع هذا. هؤلاء الصحابة علمونا الأدب أيضا، كذلك طلاب العلم مع أساتذتهم الأصل ألا يتعالموا عليهم. تصور لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه يصير يفتي ويصير يحكي من هنا وهناك، لكن كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. هذا معاذ بن جبل قال: الله ورسوله أعلم. هو يريد من الرسول، هذا مصدر العلم ومصدر التشريع. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. تصور، هذه معادلة: لا تشرك بالله يضمن لك الله سبحانه وتعالى ألا يعذبك. إذن أول شيء، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإشراك ظلم عظيم. الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور الرازق، هو صاحب الحق بالعبادة. لا يجوز أن توجه العبادة إلى غير الله. إذن أول شيء إخلاص العبادة لله وعدم الشرك. الصلاة أيضا، الصلاة عمود الدين، الصلاة هي صلة الإنسان بربه. إذا تركت الصلاة، هذا لشبابنا لأبنائنا لبناتنا الذين يقصرون في هذه العبادة، نقول لهم: هي صلتك بالله سبحانه وتعالى، إياك أن تقطع هذه الصلة بينك وبين الله. صلي، لابد وأن تقيم الصلاة، وأيضا تؤتي الزكاة لأصحاب المال الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالمال وبالنعمة، لابد وأن يؤدوا حق الله في هذا المال، سواء كان بأداء الزكاة أو بالصدقات اللي هي ما بعد الزكاة. الصدقة هو على المال تجب الزكاة، وبعد الزكاة أيضا يسن أداء الصدقات، التبرع للفقراء والمحتاجين والمساكين والأيتام. شعبنا ما أحوجه في هذه الأيام إلى التكافل فيما بينهم في ظل هذه الظروف الصعبة وهذا الاقتصاد والمقاطعة والحصار المالي. شعبنا بحاجة ماسة إلى مثل هذه المعاني. أيضا تصوم رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام فريضة على الإنسان المكلف شرعا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لابد أن نحرص على صيام رمضان وأن نصومه كما أراد الله سبحانه وتعالى، لأن أجره غير محدود. قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيضا تحج البيت، من استطاع عليه سبيلا. الحج مفروض على المستطيع، مستطيع جسديا والمستطيع ماليا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلذلك هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل معاذ بن جبل، هذه أعمال تدخل الجنة وتباعد عن النار. لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه، لكنه دله على أبواب الخير. قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. احنا قلنا تصوم رمضان الفريضة، الآن النافلة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطية، تكلمنا عن الزكاة، هنا تكلم عن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل. إذن هذه ثلاث أمور: صيام، صدقة، قيام ليل، صلاة في الليل. قال عن الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه الأمور أيضا من أبواب الخير. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله، يعني رأس الأمر، دائما رأس الأمر هو أعلاه. كيف رأس الإنسان؟ أعلى الجسد. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر معاذ برأس الأمر، قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، الإسلام الدين الذي نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. المسلمون يجب أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمة هذا الدين العظيم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رأس الأمر الإسلام، وعموده، عمود الأمر، الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله. المسلمون لما تركوا الجهاد ذلوا، استباحهم أعداؤهم، لأنهم تركوا ما أعزهم الله سبحانه وتعالى به. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إذن الأمة الآن تعاني لأنها تركت رأس الأمر وقصرت به، الصلاة يعني أيضا في تقصير، الجهاد في تقصير. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، كل اللي حدثتك به يا معاذ من الأمور التي تدخلك الجنة وتبعدك عن النار، من توحيد وعبادة الله وصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وصوم وصلاة في جوف الليل. ضابط هذا الأمر كله أراد أن يخبره به صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. قال: قلت بلى. دائما الإنسان العاقل لا يرد الخير، لا يرد النصيحة، لا يتكبر على النصيحة. قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: يا معاذ كف عليك هذا، يعني إذا أنت عملت كل اللي أنا قلته إليك ولسانك مش ضابطه على الفاضي، كف عليك هذا. لذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه استغرب وتعجب فقال: إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني حتى الحكي اللي بنحكيه ربنا يعني بحاسبنا عليه؟ استغرب صحابي جليل. قال: فكلتك أمك يا معاذ. تحببا طبعا، هو دعاء. كيف يعني أنت تدعي على واحد بدعوة؟ لكن هذه الدعوة تحببا، يعني هي فقدتك أمك، لكن من الرسول صلى الله عليه وسلم هي تحببا. فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة طبعا إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن هذا يدفعنا إلى أن نذكر حديث المفلس لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، أيضا أراد أن يصحح لهم مفاهيم، قال: أتدرون ما المفلس؟ هذا السؤال لو طرح الآن بيننا بنقول المفلس اللي ما معه فلوس. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عنده عقارات ولا عنده فلوس هذا المفلس. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، عبادات، هذا على يعني سبيل ذكر للحصر. قال: ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا، هاي كلها لسان، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرح بالنار والعياذ بالله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا ولمعاذ بن جبل الذي يسأل عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، أراد أن يقول له: إياك أن تطلق لسانك في أعراض الناس، في أموال الناس، في ذكر الناس، في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في القذف، في غيره، قذف المحصنات طبعا. فهذا الأمر مهم جدا، على المسلم أن يحرص

يكون القتل. أتحدث إلى شخص أن فلان قال كذا أو فلان فعل كذا كذبا طبعا وبهتانا، ربما يقتل هذا الإنسان من كلمتك، ربما يضرب هذا الإنسان من كلمتك، فكيف ستلقى الله سبحانه وتعالى؟ ستكون من المفلسين. إياك أن تكون من المفلسين وأنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج وبدك الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة، تجد نفسك من المفلسين. فالحرص، الحرص على العبادات، والحرص على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. الزكاة فعل، والذين هم للزكاة فاعلون، والصلاة إقامة، أن تقيم الصلاة شروطها وأركانها بخشوعها، بأنك تستشعر أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، اخلص النية لله، استشعر أنك تقف بين يدي الله، استشعر أنها آخر عبادة ستقوم بها، استشعر أنها آخر عبادة ستقوم بها. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. كان معكم الشيخ عبد الله حرب، ومن الهندسة الإذاعية صبحي عكاشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بقصف ورصاص الاحتلال على قطاع غزة. الرئيس محمود عباس يجدد الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، ويشدد على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني. الاحتلال يعتقل شابا في نابلس. استشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص وقصف الاحتلال على مدينة غزة ومخيمن سيرات وبيت لهيا في القطاع، وشن طيران الاحتلال غارة استهدفت منزلا في محيط مشفى شهداء الأقصى في دير البلح بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في مخيم المغازي. هذا وتعرض المخيم لقصف عنيف فيما دمر طيران الاحتلال منزلا لعائلة عبد السلام كان ضمن المنازل المهددة. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من نابلس من خلال قيام قوة خاصة بمداهمة فندق، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، واعتقلت المواطن أيمن الخطيب وهو من داخل أراضي عام 48. هدمت قوات الاحتلال مساء أمس منشآت المواطنين في الطريفات بنوعمي في مدينة أريحة وأخطرت بهدم أخرى. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والمقترح يخصص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات للمشروع. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال لإقامة مجمع تعليمي جديد في حي كفر عقب على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا. جدد السيد الرئيس محمود عباس خلال ترأس أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح المنتخب الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تم التعهد به أمام المجتمع الدولي بحسب الجداول الزمنية، وأكد أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب المشروع الوطني، وأضاف أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، وشدد على الجاهزية لتنظيم انتخابات المجلس الوطني في تشرين الثاني المقبل التي تشمل الانتخابات العامة التشريعية، على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. أكدت وزيرة الخارجية فارسين شاهين استمرار التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فاعلة.
1: كل دولة تأخذ أي إجراءات هذا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الحل أو السلام اللي إحنا منحب إنه نوصل له، مع يعني احترامنا لكل القوانين الدولية وما يعطينا إياه هذا القانون. يعني القانون الدولي قال بصراحة إنه على هذا الاحتلال أن يرحل، ونريد أن نرى الدول كافة تضع إجراءات اللي تساعدنا للوصول ل الانعطاف من هذا الاحتلال.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن توصلت إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه يمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. حقق منتخب المكسيك فوزا مستحقا على منتخب جنوب افريقيا بهدفين نظيفين في

افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم، وحصد المنتخب أول 3 نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة في انتظار لقاء الثاني اليوم ضمن نفس المجموعة بين منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك. هذا وانطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع إقامة حفل الافتتاح الرسمي على ملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وتستمر المنافسات لكأس العالم حتى 19 من تموز يوليو المقبل. أخيرا في هذه النشرة، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام وحار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا.

0: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي أرض زرع. في هذه الحلقة نتنقل بين المناحل وحقول الخضار والبساتين وحظائر الأغنام وأشجار الزيتون لننقل الخبرة والمعرفة الزراعية من أهل الاختصاص إلى كل مزارع ومهتم بالشأن الزراعي، ونستمع إلى تجارب ميدانية تؤكد أن التخطيط السليم والعمل الدؤوب هما مفتاح النجاح في القطاع الزراعي. لكل قطاع رزنامته وعملياته التي تسهم في الحفاظ على الإنتاج وتحسين جودته، ويحمل شهر حزيران العديد من الأعمال والمهام الزراعية التي تتطلب المتابعة والاهتمام. في حلقتنا لهذا اليوم أهم التوصيات والعمليات الزراعية التي ينصح بها النحالون خلال شهر حزيران للحفاظ على قوة الطوائف وتحسين الإنتاج. الرزنامة الزراعية لمحاصيل الخضار وأبرز الأعمال الزراعية الواجب متابعتها خلال هذا الشهر. تجربة ميدانية في استثمار المساحات الزراعية وتنظيم الإنتاج وفق احتياجات السوق. أهم العمليات الزراعية الموصى بها في البستنة الشجرية خلال شهر حزيران. وأيضا أبرز الممارسات والإرشادات المتعلقة بتربية الأغنام والعناية بها خلال هذه الفترة. وأيضا سنكون مع الرزنامة الزراعية لبساتين الزيتون وأهم التوصيات الفنية الخاصة بهذا القطاع الحيوي. مستمعينا الكرام، نبدأ أولى محطاتنا الزراعية من بين خلايا النحل، حيث نتعرف إلى أهم العمليات والتوصيات التي يقدمها النحال الريادي أسامة نعيرات من بلدة ميثلون بمحافظة جنين للنحالين خلال شهر حزيران، ولكن بعد فاصل قصير.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في أولى فقرات برنامج أرض وزرع. نستمع وإياكم إلى النحال الريادي أسامة نعيرات ليتحدث عن أهم العمليات الزراعية التي ينفذها في مناحله خلال شهر حزيران وأبرز التوصيات التي يوجهها إلى النحالين خلال هذه الفترة لضمان استمرار قوة الطوائف وجودة الإنتاج.
1: هون احنا في شهر 6 اخت ضحى، هو شهر ذروة نشاط النحل في معظم مناطق فلسطين، لهيك تتمركز الاعمال على ادارة القوة والانتاجية للطائفة مثل انتاج العسل ومحافظة على صحة النحل في هذه الفترة الحرجة. هذه الفترة اللي ممكن انها تكون هي بمثابة مفترق طرق ما بين النجاح والفشل في الانتاج او في عدم الإنتاج، لهيك هذه الفترة هي تعتبر من الفترات الحرجة اللي لازم يكون النحال فيها جاهز وعلى دراية تامة وعلى معرفة وقدرة على التنفيذ وإدارة المخاطر وإدارة المرحلة حتى يكون قادر على التعامل مع نحله ومع منحله وإنتاجيته وموسمه. لهيك من أهم الأعمال النحلية اللي لازم يكون فيها النحال هذه الفترة أهم شيء توفير التظليل وتوفير مياه الشرب النظيفة للنحل اللي ممكن تكون هي عامل جذب وعامل طرد للنحل، توفيرها وعدم توفيرها في هذه الفترة ممكن برضو يكون في لها تأثير على المحيط وعلى الجيران ربما في بعض المناطق. ممكن انه يستخدم التضليل في اما يحط في ظل بنسبة 70% 90% او في بعض الاعمال اللي بنكون فيها في اغلب السنوات هو دهان غطاء الخلايا بالشيد او الدهان الابيض لعكس اشعة الشمس وعدم المساعدة على امتصاصها علشان نبرد على الخلية. وكان هناك عندنا دراسات على موضوع انه كيف الفرق بين الخلايا المدهونة في الابيض غطيها والخلايا الغير مدهونة. ومن اهم الاعمال برضو خلينا نكون شوي دقيقين اللي هو فحص دوري لخلايا النحل ما بين 7 إلى 10-12 يوم والتأكد من وجود الملكات ودلالات وجودها ووجود البيض والفحص الحضري ومكتافتها مع مراقبة كميات توفر حبوب اللقاح وكميات تدفق حور الرحيق، وتحديدا انه هذا شهر 6 هو من الشهور المميزة عندنا في فلسطين هو شهر العسل تحديدا لانه هذه الفترة هي شهر انتاج العسل الصيفي او خلينا نقول العسل الشعبي المعروف عندنا في فلسطين الطبيعي عسل الرباط او الفكوع. ولا ننسى انه احنا في هذه الفترة بما انها فترة جمع العسل التركيز على ضغط عش الحضني وضغط الخلايا من الاسفل لانتاج اكبر كمية من العسل وتعويضها تعويض التوسع في الحضني لانتاج كميات اكبر من العسل. هذه الطريقة بنلجأ لها في حال كان هناك تأخر في الجمع وكان هناك توسع في كبير في عش الحضني، لذلك احنا ما بدنا حاليا كثير حضني لفصل الصيف الا في حال كان هناك توجه من النحال للتوجه في نحله الى الاغوار لانتاج عسل الصدر الصيفي. ولا ننسى أهمية مراقبة الفاروة، الفاروة المدمرة واختيار اقل ما فيها دورات قياس الإصابة أقل تعديل وفحص حظنة الذكور واستخدام المصائد الحيوية أو مكافحة الفاروة بطريقة طبيعية وتسجيل مستويات الإصابة فيها للاستعداد لعلاجها بعد القطاف. طبعا هذه الفترة هي فترة ذهبية وفترة مناسبة لموضوع اللي هو إنتاج تسجيل وتدوين إنتاجيات الخلية أو خلايا النحل وتقييم أداء الملكات وتوثيق الحالات اللي صارت عندنا خلال الفترة الماضية. هذه الفترة هي اللي بنحدد فيها كديش كان إنتاجية كل خلية وممكن أنه يكون في عنا عملية الانتخاب من ضمن هذه الفترة، لأنه ما يهم النحال الفلسطيني أو أي نحال في العالم هو كميات الإنتاج اللي بتنتجها الخلية أو السلالة حتى يعتمدها كسلالة قياسية وممكن يعتمد عليها في الإنتاج مستقبلا. هذه الفترة من الفترات المهمة لا ننسى مراقبة النحل بشكل مستمر، عدم الغياب عن النحل لفترات طويلة وأيام طويلة. كان هذا الموسم عندنا حالة تسمم ل 35 خلية في الأغوار نتيجة غياب عنهم لمدة أسبوع، فلو كان في عندنا زيارة دورية لهذا المنحل ما كان تعرضنا لهذه الحالة من التسمم. كان عندما أنه كان في بداياته لكنا أقل ما فيها احتوينا الموقف ونقلنا النحل. التركيز على سلامة النحل وصحة النحل شيء ضروري جدا. بالإضافة أختنا أنه لازم إحنا كنحالين لما يكون عندنا طرود مش متوفر فيها يعني صفات الطرود الجامعة للعسل، خلينا نقول طرود ضعيفة في هذه الفترة، التوجه على تقسيمها إما في ملكات ملقحة أو ما زال عندنا هناك فرصة ذهبية للتلقيح الطبيعي. فالتلقيح الطبيعي هذه الفترة ما زال مستمر، والآن إحنا نقوم مثلا في مناحلنا في إنتاج الملكات ضمن نويات معينة. فبالحالة هذه إحنا قمنا على توفير

0: كميات أكبر من الطرود والتعويض من الفاقد خلال الفترة الماضية والتجهيز للتعويض للفاقد خلال فترة الصيف، لأنه لابد أن يكون عندنا فاقد خلال فترة الصيف، وتحديدا أنه في عندنا هذه الفترة انتشار لكثير من الأمراض مثل الفاروة ومشاكل الحضانة، في بعض المناطق انتشرت هذه الآفات، فلذلك التركيز على علاجها والتعويض بطرود جديدة شيء مهم جدا، بالإضافة إلى إنتاج الملكات. إنتاج الملكات الآن فرصة ذهبية للنحال اللي عنده قدرة على الإنتاج طبعا، بالإضافة إنه في عنا إحنا تنوع للمصادر الرحيق في فلسطين، فالآن بعد انتهاء موسم الجبل الصيفي أو الرباط في فلسطين هناك توجه من كثير من النحالين لإنتاج عسل الزحيف من مناطق رام الله أو مناطق الجنوب، مناطق الخليل وبيت لحم وسعير، لذلك تجهيز الخلايا بطريقة صحيحة وتغذيتها وتقديم العجائن لها قبل توجيهها إلى المراعي الجديدة، لأن المراعي الصيفية بتكون قاسية على النحل في الإنتاج، احنا بناخذ عسل لكن في المقابل بنخسر كميات كبيره من النحل، لذلك احنا لازم نهتم فيها بشكل كبير او انه نقسم النحل حسب اتجاه النحال او حسب توجهه. واهم شيء بنيجي لموضوع قطاف العسل، بعد ملاحظاتنا ومراقباتنا للموسم وللمرحة وللظهور في المنطقه ولفحص يدوي للخلايا وللعسل ولمجموع العسل داخل الخلايا مباشرة بعد التأكد من انتهاء موسم الفيض، التوجه لقطاف العسل وتخزينه والتأكد من نضوجه وأنها تكون نسبة الرطوبة فيه مناسبة للتخزين التي تقل عن 18% حسب نظام ومقاييس العمل المعمول فيها في فلسطين. طبعا بعد عملية القطاف في عنا إحنا بعض المتبقيات اللي لازم إحنا نستغلها ونستثمرها، مثل متبقيات الشمعية اللي بتكون نتيجة عمليات الفرز والبراويز التالف شمعها، لازم نقوم على تدويرها والاهتمام فيها والاهتمام بمخلفاتها وعدم رميها، ربما تشكل في لحظة من اللحظات عامل من عوامل أمراض النحل أو مسبب لأمراض النحل، بالإضافة يمكن أن استغلالها واستغلال شمعها واستغلال الصافي من شمعها وبيعه للكريمات والصوابين واستخدامه لكثير من المنتجات أو المستحضرات الطبية والتجميلية. طبعا والأهم من ذلك بعد القطاف مباشرة تقديم التغذية كما ذكرنا مسبقا، تقديم التغذية التعويضية للنحل بكميات منتظمة وبكميات غير مركزة عالية جدا، لأنه في حالة صيف والصيف بحاجة لرطوبة النحل داخل الخلايا، لو كانت بفارق واحد لواحد لواحد كويس خلينا نقول حسب النظام المعمول فيه عالميا، هناك بعض الاجتهادات في نسب مختلفة، لكن احنا في واحد لواحد بنقدم التغذية السكرية للنحل. وأهم من شيء أهم شيء التوجه لوزارة الزراعة قبل القطاف وتقدير كميات الإنتاج في المنحل وبعد القطاف مباشرة، وبعد أن يكون العسل قد ارتاح خلينا نسميه بالعامية في المناضج، دعوة وزارة الزراعة ومندوبي الزراعة في المنطقة لأخذ عينات وفحصها في مختبرات وزارة الزراعة والمختبرات المتفق عليها مع الوزارة، عشان احنا بالحالة هذه ناخذ عسل درجة اكسترا كما تعودنا او ناخذ درجة عسل درجة اولى ونقدمه للمستهلك مختوم وموثق من وزارة الزراعة. طبعا بشكركم مرة ثانية مستمعين الكرام، واخت ضحى تحياتي اليك ولجميع نحالينا ومزارعنا الفلسطيني اينما كان وتواجد.
1: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع، ومن المناحل التي تستفيد من تنوع الغطاء النباتي ننتقل إلى الحقول الزراعية ومحاصيل الخضار، حيث يحتاج المزارعون خلال شهر حزيران إلى متابعة العديد من العمليات الزراعية لضمان إنتاج وفير وجودة أفضل. وفي هذا السياق نستمع إلى توصية المهندس المختص محمود دروبي من دائرة الخضار في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة.
2: إخوان المزارعين، هالفترة من السنة بتكون درجات الحرارة ترتفع بشكل واضح، وعشان هيك أهم نقطة لازم ننتبه لها هي الري. النبات بهالجو بصير يستهلك مياه أكثر والتبخر بكون أعلى وعملية النتح بتكون أعلى، فضروري جدا نراقب رطوبة التربة بشكل مستمر وما نخلي النبات يعطش، وبنفس الوقت نتجنب زيادة الري لأنه ممكن تسبب مشاكل بالجذور وتزيد من انتشار الأمراض خاصة أمراض التربة. النقطة الثانية اللي بدنا نحكي عنها هي التسميد. محاصيل الخيار والبندورة والفلة بتحتاج متابعة جيدة للتسميد. أهم الأسمدة اللي بنركز عليها بهالفترة هي البوتاسيوم والكالسيوم لأنها بتزيد من صلابة

0: ثمار، بتزيد من جودة الثمار، وبالتالي راح تقلل عنا الإصابة بالأمراض الفسيولوجية خاصة اللي هو مرض العفن الزهري. الموضوع الثالث نحكي عنه الآفات الزراعية. مع ارتفاع الحرارة بنشوف زيادة من نشاطة الذباب البيضاء والتريبس، وهم حشرتين هم العناكب والتوت أبسوليوت. لذلك احنا لازم ننصح المزارعين بالكشف الدوري داخل الحقل والتدخل المبكر عند ظهور الإصابة حتى ما تنتشر وتسبب خسائر أكبر. بالإضافة لذلك نستخدم المصائد الملونة أو المصائد الفرمانية، إزالة جميع الأعشاب حول البيت البلاستيكي. نحكي عن التهوية في البيوت البلاستيكية. التهوية خاصة أنه تكون درجة الرطوبة عالية جدا في هذا الوقت من السنة، عشان هيك لازم نفتح الجوانب، نفتح الشبابيك، نقلل من النباتات ونتخلص من الأوراق المصابة لحتى تزيد التهوية داخل البيت. بالنسبة للزراعة المكشوفة، المهم متابعة الأعشاب أول بأول لأنها هي اللي بتنافس المحصول على الماء والغذاء. وبالنهاية دائما نأكد أنه مرور المزارع اليومي على أرضه هو أفضل وسيلة لاكتشاف أي مشكلة ببدايتها. يعني حتى لو المزارع ما عنده أي شغل، مروره على أرضه بخليه يكتشف المشكلة قبل بدايتها، سواء كانت آفة أو مرض أو نقص عنصر أو أي مشكلة من ري. نتمنى السلام لمحاصيلكم وموسما زراعيا ناجحا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. بينما تشكل التوصيات الفنية أساس النجاح الزراعي، تبقى التجارب الميدانية خير دليل على أهمية التخطيط وحسن الإدارة. ومن هذا المنطلق نتوقف عند تجربة المزارعة النشيطة سحر كعابنة، التي نجحت في تنظيم عملها الزراعي واستثمار أرضها بما يتناسب مع احتياجات السوق. فلنستمع وإياكم.
2: أنا المزارعة سحر كعبنة من بلدة العوجة. بحييك أخت ضحى على استضافتي في برنامج أرض وزرع، وبحيي جميع مستمعينا. أنا أملك بيت بلاستيكي بقوم زراعته في فصل الشتاء بموسم الخيار، وبعد انتهاء الموسم طبعا بستبدله بزراعة الملوخية. فباستثناء هاي السنة حبيت أريح الأرض، فعملت على تنظيفها وحرثها والتسميد الحيواني، وبهيئها للتعقيم الحراري خلال الشهر القادم لتهيئتها في فصل الشتاء لزراعة طبعا موسم الخيار. فهي في هذه الفترة انه ما فيش زراعة بالبيت البلاستيكي، فاستغليت الارض المكشوفة لزراعة الملوخية. طبعا بالنسبة لتريح ارض البيت البلاستيكي بتختلف من مزارع لمزارع. في مزارعين بزرعوا دورة واحدة، في دورتين، في منهم ثلاث دورات. انا بالنسبة لي كانت دورة واحدة اكتفيت فيها، كان انتهاء الموسم بشهر ثلاث. يعني تقريبا مدة تريح الأرض بتكون من خلصنا الإنتاج لنظفنا الأرض وريحناها للتعقيم الحراري لوقت الزراعة بفصل الشتاء، بتكون المدة تقريبا خمس شهور. بوجه رسالة للسيدات المزارعات إنه مش شرط يكون عندك أرض واسعة مكشوفة، ممكن تستغلي دائر البيت البلاستيكي، ممكن تستغلي حديقة البيت تزرعيها، حتى لو تستغلي الإطارات إحواض تزرعي فيهم، دائر الشجر المثمر. يعني استفيدي قدر المستطاع من الأراضي المكشوفة إنك تزرعيها، في حال إنه مش موجود زراعة راح تزرعي بالبيت البلاستيكي. فبشكركم جميعا على استضافتي، وبشكرك أخت ضحى وجميع مستمعينا، وبوجه برضو تحية لجميع السيدات المزارعات.
1: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. تؤكد هذه التجارب أن استثمار الأرض بالشكل الأمثل يحتاج إلى معرفة دقيقة بمواعيد العمليات الزراعية ومتطلباتها، سواء في المحاصيل الحقلية أو الأشجار المثمرة. لهذا ننتقل الآن إلى البسنة الشجرية مع المهندس خلدون غضبان من دائرة البسنة الشجرية في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، والحديث عن الرزنامة الزراعية وأهمية العمليات الزراعية في بساتين البسنة الشجرية. فلنستمع وإياكم.
3: من خلال برنامج أرض وزرع بدنا نقدم

0: الري، كل مزارع بحط البرنامج الري اللي بتعلق في المحصول عنده وأساس يبلش هو بعملية الري. طبعا هي برضو أهم شيء برضو في عملية الري نقطة مهمة جدا بنركز عليها، عملية تنظيم الري. نيجي لموضوع الأشجار، في الحقل ممكن يكون عندي أنا عين أشتال جديدة، ممكن في يكون عندي أشتال كبيرة وأشتال عمر وسط. يعني الأشتال المزروعة حديثا طبعا بدي أحافظ على الري تبعها لأنها ما بتتحمل بهاي الفترات، بدي أبلش أروي فيها وأنظم بالري فيها مع عدم زيادة كميات الري. في بعض الأشتال المزروعة حديثا اللي هي الأشتال الصغيرة اللي ما هي ما بين سنة وسنتين، هاي ما بتتحمل اللي هي ارتفاع درجات الحرارة، بدي أضطر أعملها معاملة خاصة. مثل مثلا في الأشتال الشبه الاستوائية اللي هو محصول الأفوكادو مثلا، أشتاله هي شوي حساسة لارتفاع درجات الحرارة، فبذلك فهي بتحتاج لبعض الإجراءات مثل أنه مثلا ألف حواليها خيش، أكون بعملية تشييد على الشجرة في شيد معين عساس أخفف درجات الحرارة عنها وأحميها، لأنه ممكن يعني أنه أعرضها للنشفان والموت وأفقدها. بالنسبة للأشجار الكبيرة أنا بقدر أعمل عملية اللي هي، وهي عملية مهمة جدا دائما إحنا بننصح فيها، وهي أصلا بتبلش بشهر 4 و5 طبعا، اللي هي عملية دهان بوردو أو دهان محلول بوردو اللي هو بتكون من الشيد أو الكلس والجنزارة، وبضيف عليهم مركب مبيد نحاسي. طبعا الخلطة كاملة 100 لـ 5 لـ 1 حسب التركيبة، وبقوم بدهان السيقان على أساس أنا هاي لها فوائد عظيمة في الحقل عندي، حيث أنها بتحمل الأشجار من الحشرات والحفرات، وبتحميها من برضو الأمراض الفطرية كالأشنات اللي احنا بنحكي لها في العامية الخضرام. بهاي الفترة طبعا هي تبدأ دورة حياة الآفات وبتبدأ دورة حياة الأمراض كذلك الأمر، لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة توفر الظروف المناسبة. فبهاي الحالة أنا بدأ أقوم بعملية المراقبة، مراقبة دائمة في الحقل حساس أقدر أسيطر على الأمراض والآفات منذ بدايتها. وضمن البرنامج أصلا اللي حاطه المهندس في الحقول، المهندس المشرف بكون في المنطقة، بكون في رش وقائية دائما في هاي الفترة، رش وقائية للثمار منعقدة حديثا على أساس تحمينا من بعض الآفات اللي بتتكرر في هذا الوقت، مثل ذبابة البحر المتوسط أو ذبابة الثمار، مثل ليف ماينر أو صانعة الأنفاق اللي بتكون بتصيب الأوراق طبعا، مثل العناكب وباقي الأمراض طبعا، هاي آفات وباقي الأمراض التانية، أساس أنا أكون أجهز حالي للوقاية منها وما أتعرض لها بعد الوقوع في المشكلة، لأنه تصبح المشكلة حلها صعب وممكن أنه أخسر المحصول وأخسر الثمار المنعقدة حديثا، وممكن أنها تسقط وأخسر كل محصولي. بالنسبة لمرش المبيدات طبعا في عندنا أهم نقطة هي الالتزامات بالمواعيد والتزام بالفترة الأمان، وعندنا كمان وأهم نقطة هي عدم الرش بفترات ارتفاع درجات الحرارة. أيضا للتغذية الشجرة بهاي الفترة هي في عندها ثمار منعقدة حديثا، معناته هي جاي بدها مخزون غذائي يكون مخزن بطريقة منيحة بحاجة لتغذية. فهاي الفترة بشكل عام منضيف اللي هو السماد المتوازن، متوازن التركيبة له عدة تركيبات، وفي بعض المحاصيل طبعا اللي بتحتاج حاليا مثلا زي البورون زي الحديد بالرش أو بإضافته من خلال التسميد. فحسب المحصول طبعا بدنا ننتبه لبرنامج الري عنا ونراقبه أيضا، وحسب المواعيد وحسب المهندس المشرف على المحصول. هناك في محاصيل برضو يعني بتختلف شوي طبيعتها عن نموها عن في القطاع البستني، وهو تابع للبستني أصلا، هو زي محصول العنب مثلا طبيعة نموه بتختلف. بهاي الحالة أنا في محصول العنب وبحاجة إن أقوم بعملية بهاي الفترة عملية التقليم الأخضر، تفتيح الشجرة، بعملية اللي هو تنزيل القطوف وتهويتها، ومراقبة طبعا برضو زي ما حكينا الآفات والأمراض فيها للسيطرة عليها. احنا هيك بنكون يعني أجملنا العمليات الزراعية بشكل عام بهاي الفترة بقطاع البستنية، زي ما حكينا فترة مهمة. نشكركم على برنامجكم الرائع وشكرا لكم، وندعو لمزارعينا بالتوفيق.
1: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. وإذا كانت الأشجار المثمرة تحتاج إلى

0: رعاية ومتابعة مستمرة خلال هذا الشهر، فإن الثروة الحيوانية بدورها تتطلب إجراءات وممارسات تضمن صحة القطيع وتحسين إنتاجيته. للتعرف أكثر حول أهم العمليات الزراعية في حظائر التربية في الأغنام، نستضيف معنا المهندس الزراعي مجدي إبشارات من مديرية زراعة طوباس. مهندس مجدي، أهلا وسهلا فيك في برنامج أرض الزرع.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا.
0: حول أهم العمليات الزراعية اللي بتنصح فيها الإخوة المزارعين في حظائر التربية في الأغنام خلال شهر حزيران، تفضل.
1: بداية، من المعروف أن موسم التزاوج والتناسل الطبيعي في مصر في الأغنام بيبدأ عادة من شهر أيار ويمتد لغاية شهر تشرين الثاني، طبعا وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكذلك نتيجة طول ساعات النهار. من هنا لابد من التركيز على بعض المتطلبات أو العمليات الزراعية التي لابد من القيام بها من خلال المزارع. أولى هذه العمليات باختيار الأغنام السليمة الخالية من الأمراض، وخاصة الأمراض المسببة للإجهاض. من المعروف أن هناك أمراض كثيرة مسببة للإجهاض تؤدي إلى خسائر كبيرة في المواليد وارتفاع نسبة النفوق لدى المواليد. وكذلك اختيار الأغنام من حيث درجة السمنة، بحيث أن لا تكون هذه الأغنام سمينة بدرجة كبيرة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى عملية صعوبة الميلاد ومشاكل في خلال عملية الولادة، وأن لا تكون هذه الأغنام كذلك هزيلة وضعيفة، بحيث كذلك ينعكس سلبا على عملية التوقيع وعملية التزوج. النقطة الثانية، لابد من مقاومة التصليات الخارجية والداخلية للأغنام، خاصة بعد عمليات جذع الصوف والتي معظم المزارعين قد قام بها خلال شهر أيار الماضي. عملية اختيار الكبش، لأن معروف أن الكبش يشكل 50% من القطيع، بمعنى أن الكبش يورث 50% من الصفات للمواليد. طبعا اختيار الكبش بحيث أنه يكون الكبش خالي من الأمراض، خاصة الأمراض المسببة للإجهاض والتي تنتقل طبيعيا للمواليد أو خاصة العبورات. هذا يتطلب انه يكون الكبش يعني مطعم في دائرة البيطرة، وهناك تطعيمات وجدول دوري للامراض المسببة للاجهاض متبع في دائرة البيطرة. كذلك لابد من عملية استبدال الاغنام والاحلال، بمعنى انه يقوم المزارع باستبدال الاغنام الغير جيدة في القطيع والتي يعني انتاجيتها متدنية من المواليد، وكذلك انتاجيتها متدنية من الحليب، واستبدالها بعبورات جيدة، إما أن تكون هذه العبورات من المزرعة نفسها أو أن تكون يعني من خارج المزرعة، بمعنى أن يكون المزارع قد اشتراها من مزارع أخرى. ويفضل أن تكون هذه العبورات يعني مطعمة ضد الأمراض المسببة للإجهاض، وخاصة مرض الحمى المغطية ومرض الكيو فيبر، التي يعني تشكل خسارة كبيرة لدى المزارعين من حيث نفوق المواليد قد تصل إلى 25% في معظم القطعان.
0: نعم، إذا المهندس تحدثنا حول اختيار الأغنام والكباش وأيضا مكافحة الطفيليات وعملية الاستبدال، هل من إجراءات أخرى وعمليات زراعية بتوصي فيها الإخوة مربي الأغنام؟
1: طبعا هناك عمليات أخرى لابد منها، اللي عمليات قيام الدفع الغذائي، عملية قيام المزارع بعملية الدفع الغذائي للأغنام المراد إدخالها في التزاوج، بمعنى أنه يقوم المزارع بزيادة العليقة المقدمة للأغنام بمعدل 200 إلى 300 جرام من العلف الجيد للأغنام المراد إدخالها في التزاوج. ويفضل أن المزارع يقوم باستخدام العلائق المركزة، من المعروف أن معظم المزارعين لدينا يستخدموا الخلطات العلفية الشعبية والتي عادة تكون يعني تفتقر للعناصر الغذائية المطلوبة واللازمة لموسم التناسل، ويفضل عادة استخدام الخلطات العلفية المتوازنة والتي يتم إعدادها من قبل مصانع العلاف، بحيث أن تكون هذه الخلطات مدروسة وتوفر جميع الاحتياجات اللازمة للأغنام. طبعا من المعروف أن المزارعين يعني بيقوموا في خلال موسم التزاوج بطريقتين، إما الموسم الطبيعي وهو عملية إدخال الكبش القطيع بشكل عشوائي، وإما استخدام الكباش، طبعا استخدام الاستنجات والهرمون. طبعا في المزارع المغلقة معظم المزارعين يقوموا بعمليات تنظيم القطيع، وهذه نقطة أساسية في إدارة المزرعة والتي لابد من التركيز عليها بشكل كبير. طبعا إدارة القطيع بمعنى أن يكون هناك مجموعات للأغنام يتم إدخالها على كل كبش، بمعنى أنه تخصيص من 15 إلى 20 رأس لكل كبش، وليس إدخال أكثر من كبش على نفس المجموعة، وذلك لضمان تسجيل الإنتاجية الجيدة لكل مولود لكل كبش. من أجل تجنب حدوث الأمراض المسببة للإجهاض. وهناك أمراض أخرى تورث من خلال عملية التزاوج، وخاصة مرض الإسكريبي والذي أصبح يشكل يعني عائق كبير لدى المزارعين ويشكل خسارة كبيرة عند المزارعين.
0: نعم، إذن يعني نقاط مهمة أفادت فيها المستمعين ومربي الغنم مهندس مجدي بشارات من مديرية زراعة طوباس. أشكر تواجدك معنا في برنامج أرض وزرع، يعطيك العافية.
1: شكرا لك. شكرا لك.
0: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. بعد أن تعرفنا إلى أبرز التوصيات المتعلقة بالنحل والخضار والبستنة الشجرية والأغنام، نصل إلى بساتين الزيتون لنستعرض معكم الرزنامة الزراعية الخاصة ببساتين الزيتون. يعد شهر حزيران من أهم الفترات لمكافحة ذبابة الزيتون في مختلف البساتين والأصناف، مع ازدياد حجم الثمار حيث أصبحت أكثر جاذبية للإصابة. تشهد هذه الفترة أيضاً هجوم عفة الزيتون على الثمار قبل تصلب النواء، حيث تتغذى اليرقات على جنين الثمرة، مما يؤدي إلى تساقط الثمار الخضراء. تنتقل الثمار خلال هذا الشهر من مرحلة نمو اللب الأولى إلى مرحلة تصلب النواء، لذا من الضروري الاستمرار في تعليق ومتابعة المصائد الخاصة بذبابة الزيتون لرصد الإصابة والحد من انتشارها. الإخوة المزارعين، في البساتين المروية المخصصة ثمارها للتخليل يجب الاهتمام بمكافحة ذبابة الزيتون، بما في ذلك المكافحة الكيميائية عند الحاجة ووفق التوصيات الفنية. تبدأ خلال هذا الشهر أيضا مرحلة تصلب نواة الثمرة، والتي تمتد حتى منتصف الشهر القادم، وتحتاج خلالها الأشجار إلى الري المناسب لإتمام عملية التصلب. في البساتين التي تعتمد على الري التكميلي ومع عدم حاجة الثمار إلى زيادة كبيرة في الحجم خلال هذه المرحلة، ينصح بتقليل الري التكميلي أو إيقافه وفق حالة الأشجار والتربة. ضرورة الاستمرار في إزالة النموات الخضرية النامية على جذوع الأشجار أو ما يسمى بالمصات الغذائية، للحفاظ على حيوية الأشجار وتوجيه الغذاء نحو النمو والإثمار. نذكر مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين، بأن هذه الفقرة أعدت بالتعاون مع خبير الزيتون الفلسطيني المهندس فارس الجابي ودائرة الزيتون في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة ومجلس الزيتون الفلسطيني والشبكة النسائية الفلسطينية العربية لزيت الزيتون. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع. استعرضنا خلالها أبرز توصيات الرزنامة الزراعية لشهر حزيران في قطاعات النحل والخضار والبستنة الشجرية والأغنام والزيتون، وتعرفنا إلى تجارب ونصائح عملية من الميدان تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. هذه تحيات مهند قعدان من الهندسة الإذاعية والمونتاج، كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، هذه تحياتنا وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعلم.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

الساعة الآن 10 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وقصفه على مدينة غزة ومخيم سيرات بيت لهيا في قطاع غزة. قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شابا من مدينة نابلس. مستوطنون هاجموا منازل المواطنين ومركباتهم في قرية ياسوف شرق سلفيت فجر اليوم. مستوطنون اقتحموا صباح اليوم متنزها في بلدة عطارة شمال مدينة رام الله وقاموا بقطع أسلاك شائكة وتجولوا بداخله. السيد الرئيس محمود عباس وخلال ترأس أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح يجدد الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام المجتمع الدولي بحسب الجداول الزمنية المحددة، وشدد على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية على يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن توصلت إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران. منتخب المكسيك يحقق فوزا مستحقا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم. أخيرا يكون جو اليوم صافيا بوجه عام وحار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. بأمان الله.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

بس مجروح وبيطلع منها طول وعرض والطعم بتوصل للروح. في جروح وأصعب جرح جرح الروح.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم. جرح لا يلتئم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أتواجد الآن في منطقة المواصي من إحدى هذه الخيام، وفي قلب هذا الإيواء نستمع إلى قصة هذه السيدة ونتعرف عليها أكثر.
1: أنا مواطنة من الشعب اللي عانى من مرارة النزوح. صحينا طبعا زي كل هالناس 7 أكتوبر المشؤوم زي ما بحكوها، الزوج أسير، الأهل أغلبهم استشهدوا، أغلبهم مصابين، اطلعنا خلاص ما ضلش أمل، يعني ما ضلش حتى ناس إنك تقعدي معهم. بالصف دخنة وطبخ، وبرا زبائن اللي بتنحرق. خلص صرنا هلقيتها انه خلص، انه احنا خلص فيش امامنا الا حلين، يا اما الموت يا اما مقابلة اليهود وانا نمشي عن الحاجز ونطلع. يا حرام راحت على البيت وهي على البيت وهي هناك انقصفوها، بس هو بيحمل الطحين على رأسها. أنا نفسي أفصل الزمن عن اللي أنا عايشاه.
0: أعطيك ألف عافية، عارفين عليك.
1: الله يعافيك. أنا مواطنة من الشعب اللي عانى من مرارة النزوح، عانى من الجوع والمجاعة، عانى الآن يعني وصل فيه الأمر إني سيدة معيلة لثلاث أفراد، الزوج أسير، الأهل أغلبهم استشهدوا، أغلبهم مصابين مشتتين.
0: طب حضرتك يعني زوجة أسير خلال الحرب، تمام؟
1: نعم مظبوط.
0: نتعرف أكثر عليكي، مكان السكن، وين كنتي ساكنة، كيف قصة النزوح بدأت معاكم، حياتكم ما قبل 7 أكتوبر، هاي التفاصيل كلها نستمع إليها نحن والمستمعين.
1: أنا مواطنة من بيت لاهية، من شمال بيت لاهية. إحنا كأي أسرة عادية طبيعية كنا عايشين حياتنا، خلينا نقول سعيدين، بدناش نقول 100%، خليها 80%، الحمد لله راضيين بحياتنا. بيوم صحينا على شغلنا، أولادي راحوا على المدرسة، إحنا منجهز حالنا لحتى نطلع شغلنا، إلا صحينا طبعا زي كل هالناس 7 أكتوبر المشؤوم زي ما بحكوها، القصف، صواريخ. عرفنا إنه الأمر صعب، إنه الأمر مش هيكون سهل. التزمنا بيوتنا على أمل إنه يصير حل اليوم بكرة بعده، ما صار حل. بس خلص إنه إحنا صار عنا حروب قبل هيك وما نزحنا، وخلصت الحرب بالسلامة بالنهاية. عارفين إحنا إيش يعني الواحد يطلع من داره. ضلينا صامدين، مش من الناس اللي رحلوا فورا، لأنه في شغل، في كان عندي محل أنا، في زوجي، خلص ما فيش مكان اصلا نلجأ له. وبعدين بدك تروحي تنزحي، بدك تروحي على مدرسه، والمدرسه بهدله، يعني مش كل مين بيقبل بحياتها، ويعني في ناس بتقولك بموت موت موتي ولا اني اروح على مدرسه. وقرايب ما فيش الا قرايب احنا بغزه او بالجنوب او باي حد، يعني خلص التزمنا بيتنا. بس الامر شد، صارت الناس حوالينا تنقصف عليها البيوت وهم تحت الركام، حتى إنهم ما يخدوهم ما ينقذوهم. فصار الأمر كتير يعني صعب إنه الواحد يفكر فيه.
0: في هاي اللحظات شو عملتوا يعني لما شفتوا إنه الأمور اشتدت أكتر في المنطقة اللي أنتوا ساكنين فيها؟ وين بالضبط يعني، في شر أو غرب؟
1: إحنا غرب، إحنا بيت لاهية، بيت لاهية الدوار الغربي بيحكون هالمنطقة، بيت لاهية الدوار الغربي. اطلعنا خلاص ما ضلش أمل، يعني ما ضلش حتى ناس إنك تقعدي معهم. فأخذنا صغارنا وطلعنا على

0: إحدى المدارس. علينا كتير كتير كتير كتير من مرارة النزوح، كتير من حمامات، من نظافة، من مية. أنا كان عندي ابني رضيع 4 شهور وأنا ما كنت أرضعه، فكنت أعاني إن أوفر له مية مفلترة بالصف دخنة وطبخ، وبرا زبائل بتنحرق. وبهاي المدرسة مع الأسف هذه مدارس الحرازين، حكونا اليهود نفسهم إنه لجأوا إلهم، بس ما كانت في بيئة متوفرة. في هذا الوقت صار في حصار هيك على المدرسة أو حوالين المدرسة، وإنه خلص إحنا لازم نطلع من هذه المنطقة. طلعنا منها، بس طلعنا منها بمأساة برضو. سلفي كان صيدلاني، كان في مصابين تحت راح ينقذهم، إلا تصاوب أجا طلق برجله. يعني كان بين الحياة والموت. الثاني عانى كتير بس لمجرد إنه بده دكتور يعالجه. في الآخر أول يوم تاني يوم الرجل بدأت تتلوث، بتروا له إياها، عمينه هو صيدلان وما شاء الله عنه. طلعنا بكارثة من هذا المكان. طلعنا هلقيتها خلص منطقة الشفا والمنطقة الغربية هاي صارت خطرة، اليهود قربت عليها إخلاء. وين رحنا؟ رجعنا للشمال. شفتي كيف الآية انقلبت؟ رجعنا للشمال.
1: رجعت لبيوتكم؟
0: حواليها لسه بيوتنا خطرة. رجعنا للشمال، ضلينا في هذيك المنطقة فترة. يمكن تسأليني انت سؤال تقولي لي ليش ما لجأت للجنوب في هذا الوقت. الجنوب كان انك انت من النابلسي للنويري هذا اللي بيحكوا عنها مسافة طويلة، واحنا هلقيت عندنا سيلفي مصاب يعني ما بيقدر ينزح، عندك انا اولاد صغار يعني الثلاثة بدهم حمل الثلاثة. سلفتي نفس القصة، يعني لسه زي ما بحكوها موتي في مكانك ولا تموتي في مكان انت مش عارفة شو هو. بقول لك رجعنا على الشمال. لما رجعنا على الشمال قريب من بيوتنا، صح كان الوضع خطير بس انه تعرفي خل منطقتك يمكن ها اهون. بعديها احنا في هذه المرحلة لما رجعنا على بيوتنا نزحنا يمكن 10 مرات او 15 مرة بعدها من مكان لمكان، زي حكاية المدرسة اللي حكيت لك اياها، من المدرسة هاي للمدرسة هاي، من البيت هذا للبيت هذا. اليهود قربوا عنها، نبعد على منطقة اكتر امان شوية. كتير تمرمرتنا في النزوح كتير.
1: شو صار معاكم؟
0: احنا جينا على بيت لهيا، هلقيت وبيت لهيا صارت كويسة، قضينا المجاعة، اكلنا اللي ما بين اكل اللي هو العشب اللي هذا بيحكوا له رجل ابو علي. صار جوزي وسلفي يروحوا على الطيارات المظلات هاي المساعدات اللي بتيجي. كانوا يضحوا بروحهم كتير عشان يوفروا لنا، ساعدونا بصراحة. كانوا يحصلوا على بعض الشغلات،
1: كان يحصلوا على بعض المساعدات من المظلات.
0: لله علينا، كان متنا من الجوع زي ما بيحكوها. كانت في شهر رمضان والحمد لله عدى على خير. بعد هذه الفترة بدأ الحصار أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر علينا. صارت اليهود تحاصر من فوق، يعني مثلا أقولك من غزة بدأت، وبدأت على الشمال هيك تضغط في أهل الشمال. يعني إحنا من آخر الناس اللي طلعت في الشمال. هلقيت خلص تقولي يعني حصرونا بزاوية ما فيش حل، يا إما بتشوفي ابنك ميت قدام حتى لو تصاب. لما حصروا مدرسة كمال عدوان وحصروا هذه الشغلات وياخذوا الرجال والنسوان يمشن، احنا عشنا هذا كمان. خلص صرنا هلقيتها انه خلص انه احنا خلص فيش امامنا الا حلين، يا اما الموت يا اما مقابلة اليهود وانا نمشي على الحاجز ونطلع. لو تعرف ايش كنت اوصي ولادي، انا كنت اقولهم يا ماما لما يجي اليهود ويقول لك روحي هناك ما تصيحش علي، رد عليه وروحي هناك. وابني لسه عمره 5 سنين. انا بلاقيك. هم لو قالوا لك روح على اي مكان انا بلاقيك حلاقيك، بس انت لازم تسمع الكلام، ما تضلكش تصيح، بدكم تكونوا قواي، بدناش نضعف، بدنا نكون كذا. كتير يعني عشنا حاجات انت بالخيال ما بتعيشيهاش ولا بتحكيها. وصلنا هنا بزاويه خلص انه خلص ما فيش الا انك تشوف اليهود يا اما انك تموتي. اخذنا القرار وخلص انه بدنا نفترق، وانه خلص لازم احنا نطلع عن الحاجز، ما فيش مجال. فعلا طلعنا عن الحاجز، انا ابني كان على ايدي، حاولت اخذ اغراض اللي يعني انا خلص انه اولادي انه محمله كل واحد شنطه، ايش رايك يا ماما بتقدر تشيلها ولا لا؟ بس والباقي كله خلص تركته. وابني الصغير على ايدي طبعا. طلعنا وهم في

عليها. يا حرام راحت على البيت وهي على البيت وهي هناك انقصفوها، قصفوها وهي حامل الطحين على راسها. يعني صورها وهي مستشهدة طحين بإيديها وعلى وشها، والله يرحمها. بعد وخالي لو حماية تصاوب معها إصابة، هل قد صار عندنا كم مصاب؟ عندنا 2 لو حماية وسيلفي ومش قادرين يجوا، ولما تصل لنقطة معينة تقولي خلاص أنا عديت اليهود وأنا هنا بدي أرتاح، تجيك الدبابة وتقعد تعفر بالدخان تبعها. هذا تعرف ابني لحتى الآن صرخته بدانه وهو بيقول لي يا ماما الدبابة دحستني، وحياة الله أنا أجري في مين؟ أجري مع أولاد صغار، أنا وسلفتي كانت والتاني زي إذا 4 أولاد صغار كلهم. ضليت أنا هلقيتها بغزة ونص تاني في الشمال. هلقيت خلاص قرروا برضو شدت الأمر عليهم، ضلوا من آخر مدرسة اللي هي مدرسة بيت لاهيا، معروف هذا الكلام كله كان على التلفزيون. ضلت مدرسة بيت لاهيا، اليهود حصرتها وطلعت الناس اللي فيها، ضلهم ناس فيها. من طلعوا أنا أخذوا زوجي وسلف المصاب اللي رجله مبتورة وأخذوا حماية. تخيل الثلاثة من أسره. كان على كلامهم بيقولوا إنه الشفت كان أيامها خلص بده عدد، هي كانت قربت الهدنة فذاك الوقت. أخذوا ناس كتير، يعني حماية عمره 66 سنة ومصاوب، وعندك سلفي رجله مبتورة وهو صيدلاني دكتور، وعندك جوزي اللي هو تاجر ملابس حريمي. المهم أخذوهم الثلاثة، ضلينا أنا وسلفتي مع سلفي، إلنا سلف ضلوا معانا وضلوا داير باله علينا. إجت الهدنة وضلينا نستنى على أمل إنه مين يطلع فيهم. طلعوا أول إشي خالي لو حماية، وبعد فترة طلعوا سلفي، ولحتى الآن ضايل زوجي وإن شاء الله يا ربي يطلع. إحنا هلقيتها خلاص إنه اللي طلع واللي جوا السجن ضلوا جوا السجن. رجعنا على بيت لاهيا، حاولنا نلملم حالنا باللي صالح من بيوتنا وقعدنا. إلا بيوم أنا إلي أخو ضلوا بالجنوب، إلا بيوم شدد علينا الوضع خلاص برضو نفس القصة إنه اليهود بدأت تهدد. إلا حكيت لهم أنا خلاص أنا تعبت وديش أعيد اللي أنا عشته من أول وجديد، أنا بدي أروح عند أخوي على الجنوب. خلاص اليهود مش ناوي على خير وما ما في عناد، ما بدناش نعند. فالكل بجهز في حاله. احنا كان مكاننا اسمه الدوار. فانه صحينا نتفاجئ هيك الصبح انه الكل قاعد بجهز في حاله، وانه بنسال بعضنا ايش بدك تطلع، ايش انت قاعد، ايش انت مش انت عارف الناس. المهم الكل بجهز في حاله، حتى سلفتي لو احنا طالعين قصفوا الدوار بس فأولى كالعادة انت بدك تطلعي تشوفي مين اللي انقصف، تشوفي مين حواليك. واحنا طلعين قصفوا كمان واحدة في الثانية، هاي اغلبنا طلعين، اغلبنا في الشارع، اغلبنا بيوتنا، بس انه مش جوا. كتير استشهدوا منا، مجزرة كان هذا الدوار اللي بحكي لك عنه، عبارة عن مجزرة. سلفتي انا وياها كنا جنب بعض، شردنا اللي انا بتطلع هيك وراي لقيتها مرمية على الارض، ما كانش فيها دم. بقول لها ملاك اصحي اصحي اصحي، بدا الدم يطلع من تمها ومن مناخيرها. ايش في مالها؟ والله طلعت شضية بالقلب والله يرحمها. وبنت حماية نفس القصة، كأني طلع على الشارع تشوف مين استشهد واستشهدت. تنتين الله يرحمهن. احنا كلنا صوبنا، انا صوبت برجلي ما كنتش حاسة بحالي، كنت بس بدي أنقذها. يعني كانت هذه سلفتي، أنا ما كنتش عارف بنت حماية إنها على الشارع، كان اللي في وشي هي سلفتي، إنه بس دخيلكو جيبوا سيارة. بلكي يعني أنا عشت الأحداث هاي مع سلفي لما تصاوب، كان شبه ميت والله أحيا، فإن عندي أمل إنه هي ممكن تعيش. الله يرحمها. دفناهم وطلعنا، بس إيش كان المنظر؟ كان منظر مخيف. تعرف من طلعنا حملناها ببطانية وطلعنا فيها على الشارع، واقف على الباب شاب وبنزف من رجله والدم هيك نفورة، برفع لي بإيده زي هيك إنه ينقذيني. قسما بالله ما جت من فوقي، قلت له هيك رفع، عملت له بإيدي هيك، إيش أعمل؟ طلعت على إيدي على الجهة الشمال لقيت واحد مني كله دم. في مرة كاين واقفة على الباب برضو كنا نازحة هي وجوزها وابنها، لقيتها مكفية على وشها وميتة وحواليها جوزها وولادها بصيحوا عليها. هذا كله بلحظة أنا كنت شايفاهم كلهم عايشين. هلقيت
مجزر مجزر.

0: دم دم دم دم وين ما تروحي، ناس مصاوبة، ناس بتصوت، ناس واللي قادر يمشي ومصوب بإيده أحكي له اجري، فيش حد هينقذك، اجري روح على المستشفى، مشي روح على الأندونيسيا، كانت الأندونيسيا شبه كويسة. عشان هيك أنت لما تقولي لي إيش إيش إيش شعورك لما تحني لذكريات زمان، أنا نفسي أفصل الزمن عن اللي أنا عايشاه. لا لا إيش بوجع، شايفة أنت قديش إحنا فقدنا من عائلتنا، وما فقدناهم مش بضربة واحدة إنك خلص تعديتيها جوزتيها، لا كل ما نخلص من شغلة تيجي شغلة تانية، كل ما نخلص نداوي حالنا ونداوي جروحنا تيجي إشي تاني. والقيت الله يعلم هينا كلنا واقفين، وانت شايفه الحياه اللي احنا عايشينها ما فيش اشي فيها بخليك تتفائلي نهائيا.
1: شو اكثر شيء بتعاني منه اليوم وانت بعد ما استقريتي في الجنوب في منطقه المواسي مع اطفالك مع بعض اقاربك بهي المنطقه، ولكن بضل هناك يعني الامر بخصك انت لوحدك، معاناه المراه؟
0: انا اليوم انا بصراع مع نفسي، بصراع مع الواقع اللي انا عايشاه، إني أنا معيلة لهدول الثلاث أولاد، أنا كيف بدي أعيشهم بكرة؟ بفكر ببكرة كتير. يعني أنا كنت بالأول زي ما حكيت لك بشتغل، وما عمريش كنت إنسانة فاشلة أو قاعدة، أو أنا خرجت مثلا لغة عربية ومعدل ممتاز، وطول النزوح اللي أنا حكيت لك عنه وأنا بحمل بشهاداتي، عندي شهادات أحملهم أهم من كل أغراض. بس اليوم في مؤسسات بتنزل وبتروح بتلاقي إنهم مختارين اللي حواليه ومخلصين، يعني فيش حد بقول لك اعطيني شهادتك، فيش حد بقول لك اعطيني خبرتك. يا اخي انا معي شهادات، انت موظف حدا اصلا؟ والله بديش واحد ابصر مخلصين جامعه ومش مخلصين جامعه، بديش اقول لك ابصر مش مخلصين، بس اليوم في
1: الواسطه بتلعب دور المحسوبيات الاقارب طبعا يعني هناك.
0: مين هي الفئه اليوم اللي ماسك البلد؟ مين هي؟ دكتور، مهندس، حدا كان قبل هيك في التعليم؟ فيش حدا ماسك البلد من هدول الشخصيات. اللي ماسكين البلد ناس عمرها اصلا ما بتعرف شو هو التعليم. إيه؟ انا لو الاقي بس فرصه، طيب بلاش انا بدي ابدا لحالي، قلت انا بدي ارجع لمشروعي وابدا فيه من اول وجديد. انت في نزوح، وين وين البلد اللي انت فيها مش عارفاها؟ والله وبحاول وما زلت احاول يعني احاول.
1: يعني احنا كمان بنقول عن المعاناه اليوميه، كانت الست عايشه ببيتها مسيده مأيده، اليوم في معاناه بنقل الماء الحلوه والمالحه، بتوفيرهم كمان، بالتفاصيل هذه اللي احنا بنعيشها، درجات الحراره في الصيف والمقبل علينا، برد الشتاء، كيف كنت يعني تتعاملي مع هذه الظروف الصعبه والقاهره اليوم؟
0: مع الأسف اليوم أنت بتعلميها لأولادك، مضطرة أنك تعلميها لأولادك. ابنك اللي كنت تخاف على صحته وتخاف عليه اليوم بحملك قربتين وبيجي فيه، وهو عمره 5 سنين، إيش بدك أكتر من هيك؟ مش قادرة أنك تمنعي، لأنه لو هو ما جاب الكيش أنت مش حتجيبي يعني. وأنا صح محضونة حوالي والإخواتي حوالي، بس هذه المشكلة مشكلة المية عند الكل، مشكلة التكية والأكل والشرب عند الكل، مشكلة المجاعة اللي إحنا عشناها عند الكل، وما زالت
1: المعاناة مستمرة في قطاع غزة لكل النازحين اللي عايشين داخل خيم النزوح، أو حتى الساكنين داخل منازل بالإيجار، أو حتى المتملكين. المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يعاني الأمرين. يعني حقيقة استمعنا إلى قصتك، قصة زوجة أسير، وكيف يعني شافت أمامها كل لحظات الموت ولحظات النزوح والترحال، يعني شفتي بعينيك وجود المحتل على أرضك ومدينتك وداخل منازلنا وبيوتنا، يعني مواقف صعبة حضرتك مريتي فيها، وما زلتي صامدة وما زلتي شايلة أولادك بحضنك، متبنياهم بقلبك وبروحك، محتضناهم بعمرك يعني وبحياتك، من أجل أن تنتظري هذه اللحظة اللي يطلع فيها زوجك من السجن. هذه هي قصة كل عائلة فلسطينية تعيش هذا العذاب في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كانت معكم سلوى ياسين من الهندسة الإذاعية، محمد صلاح، إخراج محمد أبو سمرة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية موجزة. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بالرصاص وقصف الاحتلال على مدينة غزة ومخيم نصيرات وبيت لاهيا في القطاع. وشن طيران الاحتلال غارات جوية استهدفت منزلا في محيط مستشفى شهداء الأقصى، وفي وقت لاحق تعرض مخيم المغازي لقصف عنيف. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من مدينة نابلس، حيث قامت قوة خاصة إسرائيلية بمداهمة فندق واعتقلت المواطن أيمن الخطيب وهم سكان أراضي عام 48. هاجم مستوطنون فجر اليوم منازل مواطنين ومركباتهم في قرية ياسوف شرق سلفيت. وأفاد المجلس القروي بأن المستوطنين كسروا زجاج نوافذ مركبات ومنازل بالحجارة. وفي رام الله اقتحم المستوطنون صباح اليوم متنزها في بلدة عطارة وقاموا بقطع الأسلاك الشائكة وتجولوا داخله. جدد السيد الرئيس محمود عباس خلال ترأس أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم تعهد به أمام المجتمع الدولي بحسب الجداول الزمنية المحددة، وأكد أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب المشروع الوطني. وأضاف أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية. وشدد الرئيس على الجاهزية لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل التي تشمل انتخابات العامة التشريعية على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن توصلت إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الاتفاق سيتم الانتهاء منه في غضون الأيام القليلة القادمة. حقق منتخب المكسيك فوزا مستحقا أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم. وحصد منتخب المكسيك أول 3 نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة في انتظار اللقاء الثاني اليوم ضمن نفس المجموعة بين منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك. أخيرا في هذه النشرة، يكون جو اليوم صافيا بوجه عام وحار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. شكرا على المتابعة، بأمان الله.
0: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وآمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. في قصيدة للشاعر غريس ديبيات قال: فلسطين الحبيبة سوف تبقى لنا وطنا، وقدس الله دارا، وما زلنا بطول البعد نشقى، ونصلى في النوى جمرا ونارا، سنمضي خلفها بالحق نرقى، ويوما ما سنغمرها انتصارا، ونطفئ في الحمى وجعا وشوقا، ونسقي من مدامعنا الديارا، وتسمعنا الدنا غربا وشرقا، نرد إلى حكاياتنا اعتبارا، بعودتنا تطيب الأرض عرقا، وتمسح عن سماء البيت عارا، ويحلو مع رجوع الأهل ملقى، يروض الفجر يفتتح النهارا، لنا حق وسوف يعود حقا، ولو طال الزمان به انتظارا. ضيفة حلقتنا لهذا اليوم هي السيدة رنا الحداد. في البداية حدثتنا عن الشعور الذي عاشه أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، شعور الغربة وأنت داخل الوطن حين تترك مدينتك مجبرا تحت النيران والقصف والتهديد، نازحا يرافق قلبك الوجع والألم، تنظر نظرة أخيرة لبيتك وقد لا تستطيع أن تحظى بها في غالب الوقت بسبب الرعب وأصوات الصواريخ التي تخترق الأذن لتنزف، هي وقلبك معا دما، ثم تأخذ المفتاح وتصدق أنه سيلزمك فيما بعد، وستفتح به باب منزلك عائدا مشتاقا، ثم لا تحظى بأي جدار يأويك فتفترش الأرض وتلتحف السماء، ولا يقيك هذا من البرد والحر، وعندما تعود لمنزلك لا تجد بابا ولا منزل ولا حياة.
2: بما أني أنا كنت في مدينة غزة ونزحت لمدينة رفح، فطبعا إلي طبعا عائلتي، إشي منهم نزح في مدينة نصيرات، إشي منهم نزح في مدينة خان يونس. طبعا كان إشي صعب جدا، بالكاد كنا نصلهم أو نعرف عنهم أي معلومة، وطبعا أصعب شيء كان لما بيجي خبر أنه صار قصف بنفس الشارع أو بنفس المنطقة اللي هم موجودين فيها. طبعا كانت تسيبنا حالة هستيريا، نقعد بالساعات الجوال ما ينزلش من ايدينا، واحنا نحاول نتصل عليهم، ما فيش خط بيلقط، شبكة واقعة. طبعا كنا نقعد احيانا بالايام لحد ما نقدر نسمع عنهم اي خبر. طبعا ننام ونصحى واحنا بس بالالم وبالخوف وبالتخيل انه ممكن يكونوا استشهدوا او جرى لهم اشي لا قدر الله. طبعا تخيل انه وضع كان صعب جدا جدا جدا، يعني ما كناش نقدر نصل لهم ولا نعرف عنهم اي حاجه، خاصه لما تضلوا يرن وما فيش حد برد، وهو طبعا بالاصل انه الشبكه كلها سيئه، يعني النزوح بهدله وقله قيمه وتشرد وجوع وعطش، وفيش اكل فيش ميه فيش حمام عفوا، مجاعه، بتروح السوق بينزلوا بيرجعوا فيش اكل، بتضطر تعمل معكرونه او معلبات السردينه، طبعا بتضطر انك تحت تدبر حالك بأي إشي موجود. كنا نعمل المعكرونة بالجطاط الكبيرة كل شقة، وتلاقي فيها فوق 4 عائلات فوق 30-40 شخص في نفس الشقة، ما تلاقي الطحين ما نلاقيهوش، نضطر نعمل خبز على النار توصل بالأيام، يعني أيام كاملة توصل فينا، نقسم الرغيف الخبز لكل شخص يكون له ربع رغيف أو نص رغيف، هذا نص رغيف إلك أو ربع رغيف إلك، ما لكش غيره طول النهار. طبعا إحنا الكبار ممكن نتحمل، طب الطفل الصغير كيف بده يأكل طول النهار ربع رغيف؟ إيش يعني هذا، فطور ولا غدا ولا عشاء ولا كيف؟ كان أحيانا نضطر إحنا نعطي نصيبنا للأطفال الصغار عشان ما يبكوش، عشان ما يعيطوش، عشان ما يشعروش بأنه هم مش قادرين، فيش لهم أكل، هم أطفال مش فاهمين إشي. كتير يعني كان أصعب إشي لما يصحوا من النوم ولسه مش مدبرين قصة الخبز أو المية. كيف بدك تقول للطفل إنه ما فيش إله أكل أو ما فيش إله شرب وإنه هو لازم مضطر إنه يصبر؟ يعني هذا إشي كتير كان صعب علينا، ما كانش في حلول. يعني كتير كتير الأطفال فلسطين وأطفال غزة تحديدا عانوا هذا وجع كبير إنه يمر فيه أي أهل أو أي عيلة فيها أطفال.
1: يظل وقع الخبر الصعب على القلب لا ينسى وباق أكثر من أي خبر يمر مرور العابرين على مسمعك، وتظل تلك اللحظة محفورة بالوجع داخلك، فلا تنساها ولا تنساك في أيامك القادمة، وتتحول إلى ذكريات مهلكة لصاحبها، وكأن الزمن يتوقف عند تلك اللحظة يعيد تفاصيلها في صمت ثقيل كلما حاول القلب أن ينجو منها. فتبقى الندبة خفية لا يراها أحد، لكنها تسكن الروح وتثقلها كلما مر طيف الذكرى.

بالنسبة لأصعب خبر أو لحظة وصلتني خلال الحرب صراحة هما شغلتين. أول أيام الحرب وصلني خبر استشهاد أحد صديقة علي، هي المحامية المرحومة بإذن الله هي أبو كرش. كانت لسه ملهاش غير يوم واحد نازحة على رفح، صارت ضربة في البيت اللي جنبهم اللي هما نازحين فيه، وقع السقف عليها وعلى ابنها الوحيد يوسف. استشهدت هي وابنها وأخوها وولاده شباب تنين وأقارب آخرين موجودين كانوا معاهم. يعني هذا كان أصعب وأشرس خبر أنا سمعته بالحرب إجاني، خاصة أنه في الحرب كانت تحاول تتصل فيها كل يوم أو تبعث لي رسائل أو بأي طريقة تحاول توصل لي أنه هي بتحاول تسأل عني. فإجاني خبر استشهادها يعني كان كارثة وكان صعب جدا علي. وطبعا بديت أدرك أنه هي أول الخسائر والهزائم بدت بالنسبة لنا بالفقدان. تاني شغلة كانت صعبة جدا علي، يعني أنا سمعتها بالحرب برضو بأول شهر من الحرب، لما وصلنا خبر قصف منزلنا الموجود في منطقة النصر. يعني كان إشي صعب جدا علينا، حالة بكاء هستيري. هذا البيت والدي بناه من عام 1974، تخيل 1974 بيت من البيوت القديمة اللي إلها جنينة. طبعا تعب والدي فيه جدا،

0: ببيت العيلة في كل الذكريات الحلوة والنجاحات والأفراح والمناسبات، كان هذا صدمة. بتشعر هيك إشي في روحك انكسر. طبعا صار انقطاع كامل في التواصل للأخبار، ما كناش نقدر نعرف إشي عن أخبار الدنيا بالأيام. إسرائيل عطلت الشبكة الهواتف المحمولة، يعني أنا أختي كانت موجودة في خانونس وسمعنا أنه كان في ضربة جنبها، قعدت أسبوع كامل أنا ما بعرفش إذا أختي لا قدر الله جرى لها إشي أو هي ما زالت على قيد الحياة. اضطرينا إنه نخلي إخواتنا اللي في دول أوروبا يكلموهم دولي، كان يزبط أحيانا بعض الأوقات يطمئنوا عليهم إنه هم أمورهم تمام ويرجعوا يتصلوا فينا، وإحنا برفح يقولوا لنا إنه أختكم اللي بخانونس أو أختكم اللي بالنصيرات ما زالت على قيد الحياة واطمئنوا هم بخير. في مرة من المرات برضو بسبب قطع الاتصال قعدنا حوالي 10 أيام أختي ما بنعرف عنها إشي، اضطريت أنا وأخويا رغم إنه ما فيش مواصلات في السيارات، أي حد بيمشي بالشارع الطيارة بتضربه، اضطريت أنا وأخويا نجازف بحياتنا وعدة مواصلات وعدة سيارات لما قدرنا نصلها في عبسان الكبيرة في مدرسة في خيمة كانت نازحة عشان نقدر إنه إحنا نطمئن عليها ونصل لها.
1: أما ما حدث مع السيدة رنا في رفح فكان وصفه ليس سهلا، لحظة فارقة بين الحياة والموت، بين النجاة واللا نجاة. هي النجاة كانت مكتوبة وهو المشهد صار كي لا ينسى. بلحظة واحدة تصبح الحياة بعينيك بلا أي قيمة، وتغدو النجاة هي الأمل الوحيد. وفي زحام الخوف لم يكن أحد يبحث عن شيء سوى فرصة أخرى للبقاء، ولو على هيئة نفس تنجو من الركام والوجع. تبقى تلك اللحظات شاهدة على هشاشة الإنسان أمام الفقد وعلى قوة القلب حين يتشبث بالحياة رغم كل ما ينهار من حوله.

طبعا أثناء تواجد في مدينة رفح في إحدى المرات فجأة اختفى الطيران بالكامل من السماء، وكلنا استغربنا، حسينا فجأة ما عادش في صوت الزنانة، وكنا متوجهين في قلب البيت لأنه إحنا بدنا نروح نصلي العشاء، وفجأة إحنا كنا الشقة الموجودين فيها كانت في الطابق الثالث، فجأة أنا ما سمعتش الصوت قصف، أنا شفت نار أعلى من العمارة اللي إحنا ساكنين فيها، يعني نار في حياتي لم أتخيل، كأنها أهوال يوم القيامة. وبعدين أنا فوجئت بأنه صار قصف شديد جدا جدا جدا، وأنا مش عارفة كيف، أنا من منظر رعب النار كانت طفلة صغيرة قاعدة جنبي، حملتها، هي دي بنت أخويا، كانت حملتها أنا بإيدي وطلعت أجري، وفجأة صار صوت الانفجارات متتالية، يمكن حوالي كانوا 7 صواريخ طلعوا مرمي، يعني قصف لعمارة مجاورة كان مشتبه فيها وجود أحد الأشخاص. وبعدين أنا في ثواني، أنا هذا كله في ثواني، أنا عملته، أنا حملت البنت وطلعت أجري لمنطقة تانية من غرف النوم، وبعد ما خلص الحدث طبعا الصراخ وصوات والعمارة راحت ورجعت مكانها وصوت يعني تهشم الزجاج كان إشي مرعب، فوجئت بأنه قذيفة كاملة داخلة بالقلب الحائط اللي أنا كنت قاعدة جنبه بالضبط، وداخلة في قلب الكنبة، والكنبة كلها مقسمة 500 شقفة، وهذه الكنبة اجت بالضبط من هو يعني من حملة هواية دخلت في قلب المحل ما أنا كنت قاعدة على الأرض أنا والبنت الصغيرة. فأنا لما شفت المنظر القذيفة اللي داخلة بقلب الحيطة، الكنبة المدمرة، المكان كله بعد ما كان نظيف ومرتب صار كله إزاز ورمل وحجار وتراب وغبر ودمار. تعالى رح نرجع نعيش ونكبر ونبني ونعمر بإذن الله، اللي إحنا مش رح نلحق نعمله رح يعملوا الأجيال القادمة. حب فلسطين في قلب الأطفال، فلسطين موجود معاهم بالدم وبالميلاد وبالوراثة وبكل شيء، هذا بإذن الله تعالى موجود في كل بيت فلسطيني، مهما تغربنا مهما تشردنا مهما جار علينا الزمان، فلسطين باقية في قلوب الجميع، وإلا ما يجي يوم نرجع ونعمرها، الأمل موجود وتمسك

هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج آلام وآمال، وهذه تحيات فريق العمل. رافقنا من الهندسة الإذاعية بسام محسن، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، ومن الإخراج محمد أبو سمرة. في أمان الله ورعايته.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة. الاحتلال يعتقل 3 شبان في جنين ونابلس. الرئيس محمود عباس يجدد الالتزام بمواصلة برنامج الإصلاح الوطني ويشدد الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني. استشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في مدينة غزة ومخيم سيرات وبيت لهيا في القطاع. وشن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في مخيم المغازي. هذا وتعرض المخيم لقصف عنيف، فيما دمر طيران الاحتلال منزلا لعائلة عبد السلام في المخيم. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من نابلس، وقامت قوة خاصة باعتقال المواطن أيمن الخطيب وهو من سكان أراضي عام 48. كما واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين من جنين. هاجم مستوطنون فجر اليوم منازل المواطنين ومركباتهم في قرية ياسوف.

شرق سلفيت، وقاموا بتكسير زجاج نوافذ مركبات ومنازل بالحجارة. وفي رام الله اقتحم المستوطنون صباح اليوم متنزها في بلدة عطارة شمال المدينة وتجولوا بداخله. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والمقترح ينص على تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لذلك المشروع. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب على أراضي تتبع كلية التدريب المهنية التابعة لوكالة الأونروا. جدد السيد الرئيس محمود عباس خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثوري فتح المنتخب الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الذي تم التعهد به أمام المجتمع الدولي بحسب الجداول الزمنية المحددة. وأكد الرئيس أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب المشروع الوطني، وأضاف أن الشعب يواجه تفويضا أو تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. وشدد الرئيس على الجاهزية لتنظيم انتخابات المجلس الوطني في تشرين الثاني المقبل التي تشمل الانتخابات العامة التشريعية على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن توصلت إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه يمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات اليوم غرقا داخل أحد الشاليهات في محافظة قلقيلية. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إنه جرى نقل الطفل للمشفى الحكومي، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته. ودعا رزيقات الأهالي لضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف قرب المسابح حفاظا على سلامتهم. أخيرا في هذه النشرة، يكون جو اليوم صافيا بوجه عام وحار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

نبتت بين أصابعه النور، طفل يكتب فوق جدار، طفل نبتت بين أصابعه النور.

0: ما صوت فلسطين حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين وهذا الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت مدر ولا حجر إلا وسيدخله هذا الدين، إما بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذل يذل الله به الكفر وأهله. والصلاة والسلام على الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلينا وعليكم وعلى الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين وعلى النازحين وعلى اللاجئين وعلى المشردين وعلى المرابطين في كل فلسطين وعلى أمة محمد أجمعين. أيها الأحباب، إننا نشهد في الآونة الأخيرة في كل الأراضي الفلسطينية في كل وطننا الحبيب عامة وفي الضفة الغربية وفي القدس خاصة، نرى هناك هجمة شرسة استعمارية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل العصابات الصهيونية المتطرفة في تبادل أدوار بينهما، فتقوم قوات الاحتلال يوميا بالاقتحامات والاعتداءات المتكررة في المحافظات والمدن والقرى والبلدات الفلسطينية وفي الأرياف وفي المضارب البدوية عند عشائرنا وإخوتنا وأحبتنا الذين أصلا يعيشون ظروفا حياتية قاسية، فهم يهجرونهم على لكمة عيشهم وعلى كدهم وعلى صمودهم وعلى تعبهم. قوات الاحتلال يوميا تصادر آلاف الدنومات من أراضي المواطنين من أجل توسيع المستوطنات ومن أجل إقامة بؤر استيطانية جديدة أو شق شوارع التفافية على حساب الأرض الفلسطينية، عدا عن هدم البيوت وعن إقامة الحواجز الاحتلالية والبوابات الحديدية التي تقطع أوصال الوطن وتمنع المواطنين من حقهم ومن استفادتهم من الأمور الأساسية كالصحة والتعليم والعمل. وتكون قوات الاحتلال كذلك وبمرافقة المستوطنين باقتحامات متكررة للأقصى المبارك من أجل تدنيسه ومن أجل العبث فيه وتهويده وتهديده وإقامة الصلوات التلمودية والتوراتية فيه من أجل فرض التقسيم الزماني والمكان عليه ومنع وصول المصلين إليه. كذلك تقوم عصابات المستوطنين بمداهمة واقتحام البيوت على الآمنين من أهلنا ضد النساء والأطفال والشيوخ، ويحرقون البيوت والممتلكات والمركبات والمزروعات، وكذلك يقومون بسرقة المواشي، كل ذلك من أجل إخلاء هذه الأرض وهذه الديار من أصحابها الأصليين ومن أجل تهجيرهم وإجبارهم وإلجائهم على الخروج منها من أجل ضمها والسيطرة عليها وتهويدها إلى دولتهم. إن هذا الشاب لا زال ثابتا ومرابطا وصامدا ومتمسكا في أرضه وفي جذوره وعلى حقوقه الدينية والتاريخية والشرعية والوطنية والحضارية، وإن ارتباطنا في هذه الديار وارتباطنا في هذه الأرض ليس من قبيل الصدفة وليس ارتباطا عابرا أو عبثا، بل مرتبطون وتجذرون في هذه الديار لأن هذا جزءا من عقيدتنا وجزء أصيل من ديننا بالإسراء التي أنزلها الله في كتابه في وسط القرآن الكريم التي أكدت هذه الصورة على قدسية وبركة هذه الديار وارتباطها بمكة المكرمة. فهذا الأقصى المبارك الذي نبعد عنه أمياما قليلة نخاطبه كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن أخرج منها، قال لها بعد أن كادت أن تغيب عن ناظريه، قال لها: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك خرجوني منك ما خرجت. فنزل جبريل عليه السلام برسالة أمان واطمئنان.

0: لكلب النبي صلى الله عليه وسلم يمسح حزنه ويواسي وحدته ويقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وعده بالنصر في ساعة اليأس، ووفى الله بعهده، ومن أوفى بمن عاهد عليه الله. فعاد صلى الله عليه وسلم بعد بضعة سنين فاتحا إلى مكة، وكما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر والعودة والفتح، فإن الله قد وعد هذا الشعب المرابط إلى يوم الدين على ثرى هذه الأرض الطيبة، وعده بالفتح والنصر. فقال في الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا الوعد، ولن يخلف الله وعده بإذن الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الأصابع عندما سأله وقال له: يا رسول الله، أين تأمرنا بالبقاء والمقام إذا طال بنا العمر من بعدك؟ قال: عليكم ببيت المقدس وأكنا في بيت المقدس، فلعله أن يكون لك ذرية يغدون لذلك المسجد ويروحون. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إن الله سيفتح عليكم الشام من بعدي، من العريش إلى الفرات، نساؤهم ورجالهم وإماؤهم في رباط إلى يوم الدين. ونحن على هذه البشرى وهذه النبوءات وهذا التبشير بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثابتون ومصرون ومتشبثون بثوابتنا وحقوقنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، الذي قال لعمه أبا طالب الذي كان يحميه من قريش بعد أن كبر سنه وبعد أن امتد به العمر، قال له: يا ابن أخي، إن قريش عاتبوني أنك تهجو أصنامهم، فخفف من لهجتك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمه: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر وهذا الدين ما تركته حتى ينصره الله أو أهلك من دونه. هذا موقفنا، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه هذا الكلام، وهو قدوتنا وهو ناصرنا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحباب، هناك كذلك معركة أخرى، وهناك مظلمة أخرى، ومأساة إنسانية تحدث في بقعة عند الاحتلال، في باستلات الاحتلال النازي والصهيوني. هناك الآلاف من المعتقلين في باستلات الاحتلال النازي يعانون الأمرين، يعانون من ظروف إنسانية قاسية وصعبة جدا. هؤلاء محرومون من الزيارات، محرومون من الفحص الطبي، محرومون من العلاج، محرومون من الكنتين، الطعام لا يكفيهم. هؤلاء يعانون من الحبس الانفرادي والزنازير المنفردة في ظروف قاسية وصعبة. هؤلاء الأسرى، أسرى الحرية، يدفعون أثمان باهظة في سجون الاحتلال النازي. هؤلاء نبعث إليهم من هنا باسمكم واسم القدس وبوابة القدس وكل فلسطين رسالة إعزاز وإكبار وإجلال وتأييد، ونحن معهم نقول لهم ما قال الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا لغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو الليل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكلنا ثابت على هذه الأرض، كلنا بايعنا الله عز وجل للدفاع عن هذه الأرض. فقال تعالى: إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بمن عاهد عليه الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا الفوز هو العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فوز الرباط، فوز الثبات، فوز الشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء المرابطون والشهداء والجرحى والمعتقلون والصامد على هذه الديار، قال عنهم صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة الأوائل: هؤلاء تسد بهم الثغور وأنتم صامدوا على هذا الثغر، ثغر الخان الأحمر، سكانه وشيبه وشبابه كلكم صامدوا على هذا الثغر، تسد بهم الثغور، تقضى بهم الحوائج، همتهم عالية، وتتقى بهم المكاره، الأمور الصعبة تتحملوها، اللأواء لا يستطيع أحد عليها. أنتم صامدون في هذا المقام الذي لا يستطيع العيش فيه إنسان آخر، تسد بكم الثغور، تقضى بكم الحوائج، تتقى بهم المكاره. فيقول الله يوم القيامة للملائكة: ائتوا هؤلاء فحيوهم. فتكون الملائكة: يا ربنا، أتأمرنا ونحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أن نأتي هؤلاء فنحييهم؟ فيقول الله رب العزة: نعم، ألم يكونوا تسد بهم الثغور، تقضى بهم الحوائج، تتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. ما في عندنا طموحات ولا رحلات ولا نزهات ولا كيف في هذا المقام، ليس إلا أن نتشبث بحقنا وأرضنا على شظف العيش وعلى كساوة الحياة. تدخل الملائكة عليهم من كل باب على هؤلاء فتحييهم بتحية الله عز وجل بقول الله في القرآن: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام على الشهداء والجرحى والمعتقلين والمرابطين والثابتين والصامدين في أرضهم إلى يوم الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا اللقاء وهذه الخطبة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، إلا ما أصابهم اللأواء. هذه المعاناة هي اللأواء التي يعانيها هذا الشعب منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، وهو ثابت وصامد وقابض على الجرح وقابض على الكف حتى يأتي أمر الله ونحن على ذلك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربي وحد صفنا واجبر كسرنا وفرج همنا ولم شملنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ورد كيد الأعداء عنا. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ مقدساتنا وحرر أقصانا، إنك سميع قريب مجيب. اذكروا أذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. استقيموا للصلاة، أقبلوا إلى الله بقلوبكم يقبل عليكم برحمته، واعلموا أنكم تقفون بين يدي ربكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك

0: الله أكبر.
1: سبحان ربنا العظيم.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربنا.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

0: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم.
1: هنا صوت فلسطين. هنا فلسطين. مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كان الممات خيرا لنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، كما سائر الصحابة، دائما كان ملاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول المبعوث رحمة للعالمين، الذي زكاه الله سبحانه وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. كانوا يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مصدر من مصادر التشريع. فهذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل سأل وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة. كل واحد فينا، كل واحد من المسلمين، كل واحد من المؤمنين، هو يطلب ويأمل من الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. دائما هذا لسان حال المؤمن، هو أن يدخلني الله الجنة، هذا أغلى ما أتمنى، هذا أغلى أمنية للإنسان، أن يدخل الجنة، لأن هذه الحياة الدنيا هي ممر للآخرة. اليوم عمل ولا حساب، لكن في الآخرة حساب ولا عمل. فيزرع الإنسان للآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. هذا الصحابي الجليل أراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة وتوجيه: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذا كل واحد فينا، كل مؤمن، هو لسان حاله هذا الأمر، هو يريد الجنة ويريد الابتعاد عن النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. هذا الأمر عظيم، لقد سألت يا معاذ عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. من أراد هذا الأمر فهو يسير، من نال توفيق الله سبحانه وتعالى فهذا يسير وهو عظيم. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أمور سهلة وبسيطة، احرص عليها. إذن عبادة الله وعدم الشرك به، التوحيد، هذا حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا. ف
معاذ بن جبل نفسه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ تصور، أحيانا تأتي السنة النبوية إما توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وإما جواب على سؤال. الحديث الأول لمعاذ هو جواب على سؤال معاذ وطلب معاذ، الحديث الثاني هو توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. سألوا سؤال، قال له أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. دائما هذا أدب المتعلم، هذا أدب لا بد منه مع هذا. هؤلاء الصحابة علمونا الأدب أيضا، كذلك طلاب العلم مع أساتذتهم الأصل ألا يتعالموا عليهم. تصور لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه يصير يفتي ويصير يحكي من هنا وهناك، لكن كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، هذا معاذ بن جبل قال الله ورسوله أعلم، هو يريد من الرسول، هذا مصدر العلم ومصدر التشريع. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. تصور، هذه معادلة، لا تشرك بالله يضمن لك الله سبحانه وتعالى ألا يعذبك. إذن أول شيء إن الشرك لظلم عظيم، إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإشراك ظلم عظيم، الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور الرازق هو صاحب الحق بالعبادة، لا يجوز أن توجه العبادة إلى غير الله. إذن أول شيء إخلاص العبادة لله وعدم الشرك، الصلاة أيضا، الصلاة عمود الدين، الصلاة هي صلة الإنسان بربه، إذا تركت الصلاة هذا لشبابنا لأبنائنا لبناتنا الذين يقصرون في هذه العبادة نقول لهم هي صلتك بالله سبحانه وتعالى، إياك أن تقطع هذه الصلة بينك وبين الله، صلي، لابد وأن تقيم الصلاة وأيضا تؤتي الزكاة لأصحاب المال الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالمال وبالنعمة، لابد وأن يؤدوا حق الله في هذا المال سواء كان بأداء الزكاة أو بالصدقات اللي هي ما بعد الزكاة. الصدقة هو على المال تجب الزكاة، وبعد الزكاة أيضا يسن أداء الصدقات، التبرع للفقراء والمحتاجين والمساكين والأيتام، شعبنا ما أحوجه في هذه الأيام إلى التكافل فيما بينهم في ظل هذه الظروف الصعبة وهذا الاقتصاد والمقاطعة والحصار المالي، شعبنا بحاجة ماسة إلى مثل هذه المعاني. أيضا تصوم رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام فريضة على الإنسان المكلف شرعا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لابد أن نحرص على صيام رمضان.

وأن نصومه كما أراد الله سبحانه وتعالى، لأن أجره غير محدود. قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيضا تحج البيت، من استطاع عليه سبيله. الحج مفروض على المستطيع، مستطيع جسديا والمستطيع ماليا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلذلك هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل معاذ بن جبل، هذه أعمال تدخل الجنة وتباعد عن النار. لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه، لكنه دله على أبواب الخير. قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. احنا قلنا تصوم رمضان الفريضة، الآن النافلة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. تكلمنا عن الزكاة، هنا تكلم عن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل. إذن هذه ثلاث أمور: صيام، صدقة، قيام ليل، صلاة في الليل. قال عن الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه الأمور أيضا من أبواب الخير. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله. يعني رأس الأمر، دائما رأس الأمر هو أعلاه. كيف رأس الإنسان؟ أعلى الجسد. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر معاذ برأس الأمر، قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، الإسلام الدين الذي نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. المسلمون يجب أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمة هذا الدين العظيم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رأس الأمر الإسلام، وعموده، عمود الأمر، الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله. المسلمون لما تركوا الجهاد ذلوا، استباحهم أعداؤهم، لأنهم تركوا ما أعزهم الله سبحانه وتعالى به. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن الأمة الآن تعاني لأنها تركت رأس الأمر وقصرت به، الصلاة يعني أيضا في تقصير، الجهاد في تقصير. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. كل اللي حدثتك به يا معاذ من الأمور التي تدخلك الجنة وتبعدك عن النار، من توحيد وعبادة الله وصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وصوم وصلاة في جوف الليل، ضابط هذا الأمر كله أراد أن يخبره به صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. قال: قلت بلى. دائما الإنسان العاقل لا يرد الخير، لا يرد النصيحة، لا يتكبر على النصيحة. قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: يا معاذ كف عليك هذا. يعني إذا أنت عملت كل اللي أنا قلته لك ولسانك مش ضابطه،
الفاضي. كف عليك هذا. لذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه استغرب وتعجب فقال إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني حتى الحكي اللي بنحكيه ربنا يعني بحاسبنا عليه. استغرب صحابي جليل. قال ثكلتك أمك يا معاذ تحببا. طبعا هو دعاء. كيف يعني أنت تدعي على واحد بدعوة لكن هذه الدعوة تحببا، يعني فقدتك أمك لكن من الرسول صلى الله عليه وسلم هي تحببا. ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة طبعا إلا حصائد ألسنتهم. إذن هذا يدفعنا إلى أن نذكر حديث المفلس لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، أيضا أراد أن يصحح لهم مفاهيم، قال أتدرون ما المفلس؟ هذا السؤال لو طرح الآن بيننا بنقول المفلس اللي ما معه فلوس. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عنده عقارات ولا عنده فلوس هذا المفلس. قال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، عبادات، هذا على يعني سبيل ذكر للحصر. قال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا، هاي كلها لسان، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرح بالنار والعياذ بالله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا ولمعاذ بن جبل الذي يسأل عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، أراد أن يقول له إياك أن تطلق لسانك في أعراض الناس، في أموال الناس، في ذكر الناس، في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في القذف، في غيره، قذف المحصنات طبعا. فهذا الأمر مهم جدا، على المسلم أن يحرص على حسناته، أن يحرص على دينه، أن يحرص على آخرته، أن يحرص على صلاته، أن يحرص على صيامه، وأن يحرص على زكاته، وأن يحرص على العمرة وعلى الحج وعلى كل هذه العبادات اللي تعبها، إنها تروح نتيجة اللسان، كلمات هنا وكلمات هنا. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم والعياذ بالله، في رواية 70 خريفا. كلمة ربما نتيجة هذه الكلمة يكون القتل. نتحدث إلى شخص أن فلان قال كذا أو فلان فعل كذا كذبا طبعا وبهتانا، ربما يقتل هذا الإنسان من كلمتك، ربما يضرب هذا الإنسان من كلمتك، فكيف ستلقى الله سبحانه وتعالى؟ ستكون من المفلسين. إياك أن تكون من المفلسين وأنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج وبدك الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة، تجد نفسك من المفلسين. فالحرص، الحرص على العبادات، والحرص على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. الزكاة فعل، والذين هم للزكاة فاعلون، والصلاة إقامة، أن تقيم الصلاة شروطها وأركانها بخشوعها، بأنك تستشعر أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، اخلص النية لله، استشعر أنك تقف بين يدي الله،
استشعر أنها آخر عبادة ستقوم بها، استشعر أنها آخر عبادة ستقوم بها. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. كان معكم الشيخ عبد الله حرب، ومن الهندسة الإذاعية صبحي عكاشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: الآن 2:00 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص وقصف الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة ومخيم النصيرات وبيت لاهية في القطاع، وشن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في مخيم المغازي. وفي وقت لاحق تعرض مخيم المغازي لقصف عنيف، فيما دمر الطيران الحربي منزلا لعائلة عبد السلام كانت ضمن المنازل المهددة بالإخلاء في المخيم. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من نابلس، وأفادت مصادر أمنية بأن قوة خاصة إسرائيلية داهمت فندقا واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة منه، واعتقلت المواطن أيمن الخطيب وهو من سكان أراضي عام 48. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين من جنين. اعتدى مستوطنون اليوم على خطوط مياه تغذي تجمعات بدو قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن استهداف شبكات مياه الخان الأحمر يفاقم معاناة المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على احتياجاتهم اليومية. قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي إن الثوري سيفعل دوره بمختلف القضايا الوطنية والتنظيمية. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع مراسلة راديو فرنسا الدولي الصحفية الفرنسية أليس فروس سارد من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة وترحيلها، ومنعها من أداء عملها في نقل الحقيقة. توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات اليوم غرقا داخل أحد الشاليهات في محافظة قلقيلية. حالة الطقس: توالي درجات الحرارة ارتفاعها حتى يوم الخميس المقبل. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من العدوان. في هذه الحلقة من قصص من العدوان نروي حكاية أم فلسطينية وجدت نفسها في مواجهة الحرب بكل ما تحمله من خوف ونزوح وفقد وغياب. رحلة طويلة بدأت مع الساعات الأولى للعدوان وما زالت فصولها مستمرة حتى يومنا هذا. كانت الحياة تمضي بهدوء كبقية الأيام قبل أن تستيقظ العائلة على أصوات الحرب التي غيرت كل شيء. كيف كانت حياتها قبل 7 أكتوبر وكيف عاشت الساعات الأولى من بداية حرب الإبادة؟
2: أنا مواطنة من بيت لاهيا، من شمال بيت لاهيا. إحنا كأي أسرة عادية طبيعية كنا عايشين حياتنا، خلينا نقول سعيدين، بدناش نقول 100%، خليها 80%. الحمد لله راضيين بحياتنا. بيوم صحينا على شغلنا، أولادي راحوا على المدرسة، إحنا بنجهز حالنا لحتى نطلع شغلنا. إلا صحينا طبعا زي كل هالناس 7 أكتوبر المشؤوم زي ما بحكوها، القصف، الصواريخ. عرفنا أنه الأمر صعب، أنه الأمر مش هيكون سهل. التزمنا بيوتنا على أمل أنه يصير حل اليوم بكرة بعده، ما صار حل. بس خلص أنه إحنا صار عنا حروب قبل هيك وما نزحنا، وخلصت الحرب بالسلامة بالنهاية. عارفين إحنا إيش يعني الواحد يطلع من داره. ضلينا صامدين، مش من الناس اللي رحلوا فورا، لأنه في شغل، في كان عندي محل أنا، في زوجي، خلص ما فيش مكان أصلا نلجأ له. وبعدين بدك تروحي تنزحي، بدك تروح على مدرسة والمدرسة بهدلة، يعني مش كل مين بيقبل بحياتها. ويعني في ناس بتقولك بموت موت موتة ولا إني أروح على مدرسة. وقرايب، ما فيش إلا قرايب إحنا في غزة أو بالجنوب أو بأي حد، يعني خلص التزمنا بيتنا. صارت الناس حوالينا تنقصف عليها البيوت وهم تحت الركام، حتى إنهم ما يخدوهم، ما ينقذوهم. فصار الأمر كتير يعني صعب إنه الواحد يفكر فيه.
1: مع اتساع دائرة الخطر لم يعد البقاء في المنزل خيارا ممكنا، لتبدأ رحلة النزوح الأولى بما حملته من معاناة ومخاوف. نزوح إلى المدرسة والحصار الذي تعرض له المكان والرحيل القسري منه مرة أخرى.
2: اطلعنا خلص، ما ضلش أمل، يعني ما ضلش حتى ناس إنك تقعدي معهم. فأخذنا صغارنا وطلعنا على إحدى المدارس. عانينا كتير كتير كتير كتير من مرارة النزوح، كتير من حمامات، من نظافة، من مية. أنا كان عندي ابني رضيع 4 شهور وأنا ما كنت أرضعه، فكنت أعاني إن أوفر له مية مفلترة بالصف دخنة وطبخ، وبرا زبائل بتنحرق. وبهاي المدرسة مع الأسف هذه مدارس الحرازين، حكونا اليهود نفسهم إنه لجأوا إلهم، بس ما كانت في بيئة متوفرة. في هذا الوقت صار في حصار هيك على المدرسة أو حوالين المدرسة، وإنه خلص إحنا لازم نطلع من هذه المنطقة. طلعنا منها، بس طلعنا منها بمأساة برضو. سلفي كان صيدلاني، كان في مصابين تحت راح ينقذهم، إلا تصاوب أجاط على قبر رجله. يعني كان بين الحياة والموت. التاني عانى كتير، بس لمجرد إنه بده دكتور يعالجه، في الآخر أول يوم تاني يوم الرجل بدأت تتلوث، بتروا لي إياها، عم إنه هو صيدلان وما شاء الله عنه. طلعنا بكارثة من هذا المكان.
1: في زمن الحرب تتحول القرارات الصعبة إلى جزء من الحياة اليومية، وتصبح العودة أحيانا خيارا محفوفا بالمخاطر. تحدثنا ضيفتنا عن أسباب بقائها في الشمال وعودتها إلى المنطقة التي يقع فيها منزلها.
2: يمكن تسأليني أنت سؤال تقولي لي ليش ما لجأت للجنوب في هذا الوقت؟ الجنوب كان انك انت من النابلسي للنويري، هذا اللي بيحكوا عنها مسافه طويله، واحنا هلقيت عندنا سيلفي مصاب يعني ما بيقدر ينزح، عندك انا اولاد صغار يعني الثلاثه بدهم حمل، الثلاثه سلفتي نفس القصه يعني لسه زي ما بيحكوها، موتي في مكانك ولا تموتي في مكان انت مش عارفه شو هو. بقول لك رجعنا على الشمال، لما رجعنا على الشمال قريب من بيوتنا صح كان الوضع خطير، بس انه تعرفي خل منطقتك يمكن ها اهون. بعديها احنا في هذه المرحله لما رجعنا على بيوتنا نزحنا يمكن 10 مرات او 15 مره بعدها من مكان لمكان، زي حكايه المدرسه اللي حكيت لك اياها، من المدرسه هاي للمدرسه هاي، من البيت هذا للبيت هذا، اليهود قربوا عنها نبعد على منطقه اكثر امان شويه. كثير تمرمرتنا في النزوح كثير.
1: حصار جديد يفرضه الاحتلال، وطرق مزدحمة بالنازحين، وعائلات تتفرق تحت ضغط الخوف والنجاة والقصف. تروي لنا السيدة تفاصيل خروجها من المنطقة ولحظات افتراقها عن زوجها وأفراد من عائلتها.
2: بعد هذه الفترة بدأ الحصار أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر علينا، صارت اليهود تحاصر من فوق، يعني مثلا أقولك من غزة بدأت، وبدت على الشمال هيك تضغط في أهل الشمال، يعني إحنا من آخر الناس اللي طلعت في الشمال. هلقيت خلص تقولي يعني حصرونا بزاوية ما فيش حل، يا إما بتشوفي ابنك ميت قدام، حتى لو تصاب. لما حصروا مدرسة كمال عدوان وحصروا هذه الشغلات وياخذوا الرجال والنسوان يمشن، احنا عشنا هذا كمان. خلص صرنا هلقيتها انه خلص، انه احنا خلص فيش امامنا الا حلين، يا اما الموت يا اما مقابلة اليهود وانا نمشي على الحاسس ونطلع. لو تعرفي ايش كنت اوصي اولادي، انا كنت اقول لهم يا ماما لما يجي اليهود ويقول لك روحي هناك ما تصيحش علي، رد عليه وروحي هناك، وابني لسه عمره 5 سنين، انا بلاقيك. هم لو قالوا لك روح على اي مكان انا بلاقيك حلاقيك، بس انت لازم تسمع الكلام، ما تضلكش تصيح، بدك تكون قواي، بدناش نضعف، بدنا نكون كذا. كتير يعني عشنا حاجات انت بالخيال ما بتعيشيهاش ولا بتحكيها. وصلنا هنا بزاويه خلص، انه خلص ما فيش الا انك تشوف اليهود يا اما انك تموتي. اخذنا القرار وخلص انه بدنا نفترق، وانه خلص لازم احنا نطلع عن الحاجز، ما فيش مجال. فعلا طلعنا عن الحاجز، انا ابني كان على ايدي، حاولت اخذ اغراض اللي يعني انا خلاص انه اولادي انه محمله كل واحد شنطه، ايش رايك يا ماما بتقدر تشيلها ولا لا، بس والباقي كله خلاص تركته. وابني الصغير على ايدي طبعا. طلعنا وهم في هذاك اللحظه اخذوا الرجال والنسوان عدن مشينا، بس كان يعني زي طلوع الروح، ايش انت تسيبي ابنك وايش تسيبي جوزك وايش تسيبي. وهذيك اللحظه ضلت حماتي، لانه حماي كان عيان، وزي ما قلت لك سلفي كان مصاب، فاحنا طلعنا يا نسوان مع واحد من سلافي والتانيين ضلهم، يعني فيها نوع من الفراق. فهذيك الاثناء احنا طلعنا خلاص وصلنا غزه وهم ضلهم في الشمال.
1: بعض الأخبار تترك جرحا لا يندمل، وبعض اللحظات تبقى حاضرة في الذاكرة مهما طال الزمن. تستذكر ضيفتنا استشهاد حماتها وإصابة حماها، كما تستعيد بعضا من أكثر المواقف المرعبة التي عاشتها.
2: إيه حماتي كانت رايحة تجيب طحين من البيت، هي من النوع اللي كتير حرور، مستحيل تشوف حد جعان وطلع تطلع فيه، مستحيل تشوف هذا حتى لو عندها، خلاص من النوع اللي بيعرفش يقعد ويمكن مش مستوعب الأحداث اللي حواليها. يا حرام راحت على البيت وهي على البيت وهي هناك انقصفوها، قصفوها بحمل الطحين على رأسها. يعني صورها وهي مستشهدة طحين بإيديها وعلى وشها، والله يرحمها. بعد وخالي لو حماية تصاوب معها إصابة، هل قد صار عندنا كم مصاب؟ عندنا 2 لو حماية وسلفي ومش قادرين ييجوا، ولما تصل لنقطة معينة تقولي خلاص أنا عديت اليهود وأنا هنا بدي أرتاح، تجيك الدبابة وتقعد تعفر بالدخان تبعها. هذا تعرف ابني لحتى الآن صرخته بدانه وهو بيقول لي يا ماما الدبابة دحستني، وحياة الله أنا أجري في مين؟ أجري مع أولاد صغار، أنا وسلفتي كانت والتانية زي أنا 4 أولاد صغار كلهم. ضليت أنا هلقيتها بغزة ونص تاني في, في, في, في, في الشمال.
1: لم تتوقف المعاناة عند النزوح والفقد، بل امتدت إلى انتظار أخبار الأحبة ومصيرهم المجهول. حصار جديد للمكان المتواجد فيه زوجها وعدد من أقاربها في الشمال واعتقالهم جميعا.
2: هلقيت خلاص قرروا برضو شدت الأمر عليهم، ضلوا من آخر مدرسة اللي هي مدرسة بيت لاهيا، معروف هذا الكلام كله كان على التلفزيون. ضلت مدرسة بيت لاهيا، اليهود حصرتها وطلعت الناس اللي فيها، ضلهم ناس فيها. من طلعوا أنا أخذوا زوجي وسلف المصاب اللي رجله مبتورة وأخذوا حماية. تخيل الثلاثة إن أسروا. كان على كلامهم بيقولوا إنه الشفت كان أيامها خلص بده عدد، هي كانت قربت الهدنة فذاك الوقت. أخذوا ناس كتير، يعني حماية عمره 66 سنة ومصاوب، وعندك سلفي رجله مبتورة وهو صيدلاني دكتور، وعندك جوزي اللي هو تاجر ملابس حريمي. المهم أخذوهم الثلاثة، ضلينا أنا وسلفتي مع سلفي، إلنا سلف ضلوا معانا وضلوا داير باله علينا. إجت الهدنة وضلينا نستنى على أمل إنه من مين يطلع فيهم. طلعوا أول إشي خالي لو حماية، وبعد فترة طلعوا سلفي، ولحتى الآن ضايل زوجي، وإن شاء الله يا ربي يطلع.
1: هناك مشاهد تعجز الكلمات عن وصفها وتبقى شاهدة على حجم المأساة التي عاشها المدنيون خلال الحرب. تروي ضيفتنا ما شهدته خلال عودتها إلى بيت لاهيا ونزوحها من جديد وفقدان عدد من أقاربها في مشاهد ما زالت عالقة في ذاكرتها.
2: احنا هلقيتها خلاص انه اللي طلع واللي جوا السجن ضلوا جوا السجن. رجعنا على بيت لاهيا، حاولنا نلملم حالنا باللي صالح من بيوتنا وقعدنا. الا بيوم انا الي اخو ضلوا بالجنوب، الا بيوم شد علينا الوضع خلاص برضو نفس القصة انه اليهود بدأت تهدد. الا حكيت لهم انا خلاص انا تعبت وديش عيد اللي انا عشته من اول وجديد، أنا بدي أروح عند أخوي على الجنوب، خلص اليهود مش ناوي على خير وما في عناد، ما بدناش نعنب. فالكل بجهز في حاله، إحنا كان مكاننا اسمه الدوار. فإنه صحينا نتفاجئ هيك الصبح إنه الكل قاعد بجهز في حاله، وإنه بنسأل بعضنا إيش بدك تطلع، إيش أنت قاعد، إيش أنت مش أنت عارف الناس. المهم الكل بجهز في حاله، حتى سلفتي لو إحنا طلعين قصفوا الدوار بس فأولى كالعادة، انت بدك تطلعي تشوفي مين اللي انقصف، تشوفي مين حواليكي. واحنا طلعين قصفوا كمان واحدة الثانية، هاي اغلبنا طلعين، اغلبنا في الشارع، اغلبنا بيوتنا، بس انه مش جوا كتير استشهدوا منه. مجزرة كان هذا الدوار اللي بحكي لك عنه، عبارة عن مجزرة. سلفتي انا وياها كنا واقف جنب بعض، شردنا اللي أنا بطلع هيك وراي لقيتها مرمية على الأرض ما كانش فيها دم. بقول لها ملاك اصحي اصحي اصحي، بدأ الدم يطلع.

0: وطلعنا فيها على الشارع، واقف على الباب شاب وبنزف من رجله والدم هيك نفورة، برفع لي بإيده زي هيك إنه ينقذيني. قسما بالله ما شفت من فوقي، قلت له هيك رفع، عملت له بإيدي هيك، إيش أعمل إيش أعمل؟ طلعت على إيدي على الجهة الشمال، لقيت واحد ميجي كله دم. في مرة كاين واقفة على الباب برضو، كنا ناس هاي وجوزها وابنها، لقيتها مكفية على وشها وميتة، وحواليها جوزها وولادها بصيحوا عليها. هذا كله كله كله بلحظة، أنا كنت شايفاهم كلهم عايشين، هلقيت مصدر دم دم دم دم. وين ما تروحي ناس مصاوبة، ناس بتصوت، ناس واللي قادر يمشي ومصوب بإيده، أحكي له اجري، فيش حد هينقذك، اجري روح على المستشفى، مشي روح على الأندونيس، كانت الأندونيس شبه كويسة.
1: ورغم كل الخسارة تستمر الحياة، وتبقى مسؤولية الأبناء دافعا لمواصلة الطريق. في ختام قصتها تحدثنا عن صراعها اليومي من أجل أبنائها، ومحاولاتها المستمرة لتوفير حياة كريمة لهم.
0: أنا اليوم أنا بصراع مع نفسي، بصراع مع الواقع اللي أنا عايشاه، إني أنا معيلة لهدول الثلاث أولاد، أنا كيف بدي أعيشهم بكرة؟ بفكر ببكرة كتير. يعني أنا كنت في الأول زي ما حكيت لك بشتغل، وما عمريش كنت إنسانة فاشلة أو قاعدة، أو أنا خرجت مثلا لغة عربية ومعدل ممتاز، وطول النزوح اللي أنا حكيت لك عنه وأنا بحمل بشهاداتي، عندي شهادات أحملهم أهم من كل غراض. بس اليوم في مؤسسات بتنزل وبتروح بتلاقي إنهم مختارين اللي حواليهم ومخلصين. يعني فيش حد بقول لك أعطيني شهادتك، فيش حد بقول لك أعطيني خبرتك، أنا لو ألاقي بس فرصة طيب بلاش، أنا بدي أبدأ لحالي، قلت أنا بدي أرجع لمشروعي وأبدأ فيه من أول وجديد. أنت في نزوح، وين البلد اللي أنت فيها مش عارفاها؟ والله وبحاول وما زلت أحاول.
1: هكذا تنتهي قصة اليوم، لكنها ليست نهاية المعاناة، بل فصل من فصول كثيرة ما زالت تكتب كل يوم، وشهادة حية على الإبادة التي تعرض ولا يزال يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أرضه. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. إلى ذلك الموعد تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رافقكم من التقديم شادي الباز، ومن الإعداد رمان ريحان، وهذه تحية المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

بس مجروح وبيطلع منها طول وعرض والطعم بتوصل للروح. في جروح وأصعب جروح.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. شهيد وإصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس. طيران الاحتلال الحربي يقصف منزلا لعائلة عبد السلام كان ضمن منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المغازي. جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس من حاجز أطور. مستوطنون يضرمون النيران في أراضي في أودلا جنوب نابلس. ومستوطنون يقطعون ويخربون خطوط مياه بالخان الأحمر شرق القدس. مستوطنون ينصبون خيمة في أراضي قرية دير أبو مشعل برام الله. خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثور فتح المنتخب، السيد الرئيس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني ويؤكد على التمسك بالقرار الوطني المستقل. أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي يقول إن الثوري سيفعل دوره بمختلف القضايا الوطنية والتنظيمية. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة. الخارجية تدين ترحيل سلطات الاحتلال الصحفية الفرنسية أليس فروسارت. وخلال ساعات وفاة ثانية لطفلة غرقا في الخليلة بعد وفاة طفل غرقا داخل أحد الشاليهات في قلقيلية. وارتفاعات متوالية على درجات الحرارة حتى يوم الخميس المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: صوت فلسطين يقدم صفحات دامية، برنامج سياسي يوثق جرائم الاحتلال في غزة والتي بدأت فصولها في 7 أكتوبر استكمالا لنهج الإجرام ضد الشعب الفلسطيني عبر مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال. صفحات دامية، إعداد شريف العمامي، تقديم أسماء الوادية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من صفحات دامية. في غزة لا يبدو الإخلاء القسري حدثا طارئا يقرأ في سياق عسكري محدود، بل يتحول مع كل موجة جديدة إلى لحظة انهيار شامل لليوميات وإعادة ضبط قسرية لحياة الناس على إيقاع الخوف والانتقال الدائم. ومع تكرار أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال في أكثر من منطقة داخل القطاع، تتجدد مشاهد النزوح التي باتت جزءا ثابتا من المشهد الفلسطيني لا كاستثناء، بل كحالة مستمرة تتكرر كلما اتسعت دائرة القصف والتصعيد. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أشار إلى أن باحثيه رصدوا عودة الاحتلال في الأيام الماضية إلى سياسة قصف المنازل أو أماكن النزوح بعد الاتصال بعدد من سكان الأماكن المستهدفة لإخلائها. وشدد المركز على أن الاتصالات الهاتفية أو أوامر الإخلاء التي تصدرها قوات الاحتلال قبل تنفيذ الهجمات لا تعفيها من المسؤولية القانونية ولا تضفي أي مشروعية على استهداف الأعيان المدنية، منبها إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن قوات الاحتلال تمتلك علما مسبقا بوجود المدنيين وبطبيعة المناطق المستهدفة وبالآثار المتوقعة لهجماتها، ما يجعل استخدامها كأداة تمهيد لعمليات التدمير والترويع الجماعي انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني. في منطقة الكتيبة وسط خان يونس، يصف المواطنون هناك اللحظات الأولى لوصول التحذيرات من قوات الاحتلال قبل عدة أيام.

الأيام بأنها لحظات فاصلة بين شكلين من الحياة، حياة قبل الإخلاء وحياة ما بعده، دقائق معدودة تكفي لتحويل الشوارع إلى مسارات حركة كثيفة، والبيوت إلى نقاط عبور سريعة، والأحياء إلى مناطق مغادرة جماعية. يقول محمود الخطيب أحد سكان حي الكتيبة: نحن لا نغادر فقط، نحن نقتلع في كل مرة. المشكلة ليست في الرحيل بل في تكراره دون نهاية واضحة. يضيف أن أصعب ما يرافق لحظة الإخلاء ليس الخوف من القصف فقط، بل الشعور الدائم بأن كل ما يحاول الناس ترميمه يمكن أن ينهار مجدداً خلال دقائق لتبدأ رحلة نزوح جديدة فوق ما تبقى من تعب الحرب. وعادة ما يجري ما يسمى أمر الإخلاء المحدد بمنزل أو مناطق محدودة بالاتصال بأحد أو عدد من المواطنين من قوات الاحتلال والطلب منهم إخلاء المنطقة، عادة في دقائق محدودة لا تمكنهم من أخذ أي شيء من ممتلكاتهم. ومع تكرار النزوح لم يعد الحديث يدور عن انتقال من مكان إلى آخر، بل عن فقدان تدريجي لفكرة المكان المستقر. عائلات كثيرة نزحت أكثر من مرة خلال الحرب من حي إلى آخر ومن مدينة إلى مخيم، حتى أصبح البيت فكرة مؤجلة أكثر منه واقعا ملموسا. تقول ميساء الفرة: كل مرة نغادر فيها نقول ربما هذه الأخيرة، لكن لا شيء ينتهي، نبدأ من جديد داخل ظروف أسوأ من التي قبلها. هذا التكرار المستمر لا يخلق فقط ضغطا إنسانيا مباشرا، بل يؤدي إلى حالة من الإرهاق النفسي الجماعي، حيث يصبح الاستقرار استثناء نادرا، بينما يتحول الترحال القصري إلى القاعدة اليومية لسكان القطاع، وفي لحظة صدور أوامر الإخلاء أو التحذيرات يتغير إيقاع الحياة بالكامل. الزمن يتقلص والقرارات تصبح فورية، ولا مجال للتفكير الطويل أو التخطيط، كل شيء يحسم خلال دقائق. ماذا يمكن حمله وأين يمكن الذهاب ومن سيبقى وما الذي يمكن تركه خلف الأبواب المغلقة؟ محمود مغاري من مخيم البريج يصف تلك اللحظة بقوله: كل شيء يتوقف فجأة، أنت لا تفكر أين ستذهب، أنت فقط تحاول أن تخرج من المكان قبل أن يتحول إلى خطر. يقول بأن الأصعب ليس الخروج بل الشعور بأنك لا تعرف إن كانت هناك عودة أصلا. وبناء على تجارب الإخلاء والنزوح المتكرر منذ حرب الإبادة وفي العدوانات السابقة، بات كل فرد في غزة له حقيبته الخاصة التي تحمل الوثائق وما خف وزنه للحظة الإخلاء التي قد تأتي فجأة. بعد الإخلاء تبدأ مرحلة أخرى لا تقل قسوة، الاكتظاظ داخل مراكز الإيواء أو نصب الخيام في المناطق المفتوحة والتي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. في هذه المساحات الضيقة تتغير تفاصيل الحياة اليومية بالكامل، الماء يصبح تحديا يوميا، والغذاء محدودا، والخصوصية شبه غائبة، بينما يتحول الأطفال إلى الفئة الأكثر تأثراً بهذا الواقع، إذ تتشكل ذاكرتهم على أصوات التحذيرات والانفجارات بدل أصوات المدارس والحياة الطبيعية.
ومع مرور الوقت لا يعود النزوح حالة مؤقتة مرتبطة بالنجاة من القصف، بل يتحول إلى نمط حياة مفتوح على مزيد من الغموض وعدم اليقين. وعلى مدى 31 شهراً من هجومها العسكري المتواصل على قطاع غزة، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 80% من منازل القطاع، ما أجبر مئات آلاف المواطنين على النزوح إلى مراكز إيواء أو الإقامة في خيام مهترئة أو بجوار ركام منازلهم أو داخل منازل متضررة وآيلة للسقوط في ظل غياب أي بدائل سكنية آمنة. يرى الكاتب والمحلل السياسي عماد زقوت أن سياسة إخلاء المربعات السكنية في قطاع غزة تجاوزت كونها إجراء عسكريا مرتبطا بالميدان لتتحول إلى أداة ضغط مركبة تستهدف الإنسان والمكان معا. ويقول زقوت إن الاحتلال يستخدم هذه السياسة بهدف التضييق على السكان والتنغيص على حياتهم، مشيرا إلى أن أوامر الإخلاء ترتبط غالبا بعمليات قصف واسعة وعنيفة تؤدي إلى تدمير مربعات سكنية كاملة وما يتبع ذلك من موجات نزوح وتشريد جديدة يعيشها سكان غزة بصورة متكررة. ويضيف أن تكرار الإخلاءات لا يعكس فقط تصعيداً عسكرياً، بل محاولة لفرض واقع جديد قائم على استمرار قضم غزة وتوسيع المناطق الخطرة أو ما بات يعرف بالمنطقة الصفراء، بما يفقد السكان القدرة على الاستقرار أو إعادة بناء حياتهم الطبيعية. يرى زقو أن الأخطر في هذه السياسة لا يكمن في الخسائر المادية المباشرة فحسب، بل في الأثر النفسي والاجتماعي العميق الناتج عن النزوح المتكرر، حيث تتحول حالة الطوارئ إلى واقع دائم ويصبح الاستقرار استثناء نادرا في حياة العائلات الفلسطينية، كما يشير إلى وجود أبعاد داخلية إسرائيلية لهذه السياسات في ظل تصاعد الحديث عن الحسابات السياسية والانتخابية داخل إسرائيل، معتبراً أن غزة ستكون جزءاً من المزايدات السياسية خلال المرحلة المقبلة. ويختم زقوت بالقول إن استمرار هذا النمط من الإخلاءات لا يعيد تشكيل الجغرافيا فقط، بل يعيد صياغة الإنسان الفلسطيني نفسياً واجتماعياً عبر اقتلاع متكرر يبدد الإحساس بالمكان والانتماء ويجعل حياة النزوح واقعاً مفتوحاً بلا أفق واضح. ووفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تعكس عودة قوات الاحتلال المكثفة لاستهداف المنازل المتضررة جزئياً أو التي اضطر السكان إلى ترميم أجزاء منها بوسائل بدائية تعمداً واضحاً لاستكمال تدمير البيئة السكنية في قطاع غزة، وفرض واقع معيشي كارثي يدفع السكان نحو مزيد من التشريد والمعاناة، كما تعكس هذه الهجمات نهجاً قائماً على الترويع الجماعي وتوسيع دائرة الحرمان وتعميق ظروف الحياة القاسية التي يعيشها المدنيون في القطاع. مستمعين الكرام، هذا هو الاحتلال الذي لم تخمد شهوته في إراقة دماء الفلسطينيين، بل يسعى إلى جعل غزة طاردة للحياة وعلى كل المستويات. لكن الشعب الفلسطيني شعب ليس كأي شعب، فمهما حاول الاحتلال أن يقتلعه من على أرضه بكل الطرق وشتى المحاولات
منذ فجر القرن الماضي، لكنها باءت بالفشل، وستفشل هذه المخططات ومن يقف وراءها. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. مستمعينا الكرام، لقاؤنا بكم يتجدد في الحلقة القادمة بإذنه تعالى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، من الإعداد الزميل شريف العمامي، من الإخراج الزميل أشرف حرارة. هذه تحياتي من التقديم أسماء الودية. إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد وصباي.

0: دهكنا الخطوط. هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، هذه كلمة للسيد الرئيس محمود عباس خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح.
1: الحركة وانتخبوا لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري. كما أتوجه بالتحية إلى جميع أعضاء الحركة الذين شاركوا كل في موقعه في هذا الاستحقاق الديمقراطي وساهموا في إنجاحه. إن الفائز الحقيقي في هذا المسار الديمقراطي هو حركة فتح، وتأكيد وحدتها ودورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني. إن نجاح المؤتمر العام الثامن لم يكن مجرد استحقاق تنظيمي، بل رسالة سياسية ووطنية تؤكد حيوية حركة فتح وقدرتها على التجدد والتطوير والحفاظ على وحدتها الداخلية رغم كل التحديات التي تحيط بنا. وإن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة مخرجات المؤتمر إلى برامج عمل وخطط تنفيذية تعزز حضور الحركة وقيادتها بين أبناء شعبنا، وتستجيب لتطلعات الأجيال الشابة والمرأة وجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني. إن الثقة التي منحكم إياها أبناء الحركة ليست تشريفاً بل مسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة تواجه فيها قضيتنا وشعبنا تحديات مصيرية جراء استمرار العدوان والحصار وتعميق معاناة أبناء شعبنا، في حين أن المطلوب هو الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب التي رحبنا بها ونطالب بتنفيذها، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. ومن ناحية أخرى يواجه شعبنا تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم في الضفة الغربية والقدس واحتجاز أموال شعبنا والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس. حتى هذا اليوم وصل عدد الأموال أو الأموال التي احتجزت من قبل الحكومة الإسرائيلية وهي ضرائبنا 17 مليار شيكل. 17 مليار شيكل. إن المطلوب منا اليوم هو مواصلة الصمود والثبات وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية وحضور الحركة بين أبناء شعبنا ومواصلة الدفاع عن مشروعنا الوطني. إننا على استعداد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، ونؤكد أهمية مواصلة حشد الدعم من الأشقاء والأصدقاء والشركاء في التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك، مقدرين عالياً دعم الدول والشعوب في كل أنحاء العالم لجهود القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل إنهاء معاناته ونيل حريته واستقلاله. الآن هناك تطور كبير وهام في كل دول وشعوب العالم لتأييد القضية الفلسطينية علناً وإدانة الإجراءات الإسرائيلية. كما نؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحوار مع الجميع على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد وتعزيز المقاومة الشعبية. الأخوات والإخوة، كما نؤكد أهمية الإسراع في تنظيم انتخابات المجلس الوطني هذه الأيام بدأت الفلسطيني المقررة في شهر نوفمبر المقبل، بس من الآن بدأنا الإعداد للانتخابات لأنه في كل أنحاء العالم حيثما تواجد الفلسطيني هناك إما انتخابات أو توافقات على من يمثلهم في المجلس الوطني الفلسطيني، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج. سيكون الانتخابات هنا للمجلس التشريعي والمجلس الوطني، واستكمال إعداد الدستور جاهز، والقانون الأحزاب السياسية جاهز، وقانون الانتخابات العامة جاهز، بما يرسخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في أول العام المقبل، ونكون قد انتهينا من كل الإجراءات الديمقراطية التي تستحق علينا، التي نحن نريدها وليس بطلب من أحد أو إملاء من أحد. إن هذه الخطوات تأتي استكمالاً للمسار الديمقراطي الذي بدأناه بانتخابات الشبيبة ثم

وبالتالي نحن ملتزمون بها، ولذلك يجب أن نتعامل مع بعضنا بروح الوحدة الكاملة، وكلنا نكون لهدف واحد وهو إنجاز متطلبات المرحلة المقبلة وعلى رأسها الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز ثقافة الحوار الداخلي والانضباط التنظيمي والالتزام بقرارات الحركة ومؤسساتها المنتخبة، بما يحافظ على وحدة فتح ودورها القيادي في المشروع الوطني الفلسطيني. ونؤكد في هذا السياق أهمية الانفتاح على طاقات الشباب والمرأة. يجب أن نضعهم في بالنا وأن نتأكد دائما من وجودهم، لأنهم هم الذين سيستكملون المرحلة القادمة. أغلبنا نحن مش حيكون، ما بقول الكل، بقول أغلبنا يعني، لكن الشباب يجب أن ندعمهم ونساعدهم حتى يستمر المسيرة إلى والوصول إلى الهدف. والشباب والمرأة والكفاءات الفلسطينية في الوطن، ولا ننسى الكفاءات الفلسطينية وهي كثيرة جدا، يجب علينا أن نستوعب هذه الكفاءات سواء كانوا داخل الحركة أو خارج الحركة، يجب أن نستوعبهم. والكفاءات الفلسطينية في الوطن والشتات وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مؤسسات الحركة والدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارهم رصيدا استراتيجيا لمستقبل شعبنا وقضيته الوطنية. كما نجدد التزامنا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح. هناك أمور تحتاج إلى إصلاح، يجب أن نقوم بها ويجب أن ننهيها بأقرب فرصة، التي تعهدنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي. هناك قضايا كثيرة بدأناها وإن شاء الله تنتهي، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية وسيادة القانون وتطوير قطاعي الأمن والعدالة وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الموحدة ومكافحة الفساد. مكافحة الفساد بمعنى كلنا يجب أن نكون عيون على من يمارسون الفساد ونذهب بهم إلى القضاء مهما كانت الظروف، وترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة. وفي هذا الإطار فإننا نواصل العمل مع شركائنا الدوليين والإقليميين من أجل إنجاز برنامج الإصلاحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية. يجب أن يشعر المواطن بثقة أن نحن نعمل من أجله ومن أجل خدمته ومن أجل خدمة الوطن، بما يخدم صمود شعبنا ويعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية. كما نؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني مهما حاولوا سحبها أو إلغائها أو إنهائها. هذه قضية موجودة في القرار 194 الذي صدر في عام 1949، يجب أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة وحماية وكالة الأونروا. هناك حرب عنيفة ضد الأونروا من أجل إنهاء موضوع اللاجئين، لن نسمح بذلك، ودعم استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية. الأخوات والإخوة، إن شعبنا ينتظر منا الكثير، والمرحلة القادمة تتطلب عملا دؤوبا ومسؤولية عالية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز صمود شعبنا، صمود رفض فكرة التهجير التي رفضناها،
ورفضها شعبنا في غزة وفي الضفة.

0: غربية، وساعدنا في هذا كله من مصر والأردن، وهذا لا ننسى. وتعزيز صمود شعبنا وتحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال، وإننا على ثقة بأن اللجنة المركزية والمجلس الثوري سيكونان على مستوى هذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة شعبنا. ونقول لأبناء شعبنا في قطاع غزة الذي تمسك بأرض وطنه وما يزال في وجه سياسة التهجير والإبادة والمعاناة اليومية، إننا وإياكم في خندق واحد. غزة والقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومعنا أبناء شعبنا في الضفة والقدس وفي مخيمات الشتات في مواجهة مؤامرات تصفية قضيتنا الوطنية. وسنبقى على العهد معا وسويا لتجسيد استقلال دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا البواسل، والشفاء العاجل لجرحانا. وفقنا الله جميعا لما فيه خير شعبنا ووطننا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، إذن هذه كانت كلمة السيد الرئيس محمود عباس، هذه الكلمة الهامة التي ألقاها بمساء أمس خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح بمقر الرئاسة بمدينة رام الله. هنا صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين. هنا فلسطين. مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرض كنعان ما وراء الحكاية. برنامج أرض كنعان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرض كنعان ما وراء الحكاية.
1: بين جبلي عبال وجرزيم في مدينة نابلس، وتحديدا منطقة بلاط البلد شرقا، يقع تل بلاط التاريخي ذو القيمة الحضارية التي تمتد إلى آلاف السنين، حيث مثل أحد أهم المراكز الحضارية الكنعانية القديمة وفقا للمصادر التاريخية والنقوش المصرية القديمة. فقد عرف باسم شكيم وامتاز بمكانة سياسية واقتصادية بارزة في المنطقة، كما يوثق الموقع مراحل الاستيطان البشري وتطور البناء الحضارية على أرض فلسطين منذ عصور ما قبل التاريخ. الدكتور درغام فارس مدير عام مديرية السياحة والآثار في نابلس.
2: تل بلاط هو من أهم المواقع الأثرية في فلسطين بصفة عامة. يعني في فترة العصر البرونز المتوسط كان هناك 27 دويلة مدينة، وكان تل بلاط هو أحد دويلات المدن الكنعانية. بداية الاستقرار فيه كان في نهاية الألفية الخامسة قبل الميلاد، حوالي 4000 قبل الميلاد، وهو من المواقع اللي ذكرت في المصادر المصرية. يعني ذكر في القرن التاسع عشر باسم سكم في نقوش خوسبك، وهو القائد الأعلى للجيش عند الملك سنوسرت الثالث، وذكرت في لعنات الفراعنة. طبعا المقصود بلعنات الفراعنة هي طقوس كانوا يستخدموها المصريين لكتابة أسماء أعدائهم على بعض التماثيل أو الأواني الفخارية، وبتم تحطيم هذه الأواني والتماثيل ضمن مراسيم معينة. فيبدو أنها تل البلاطة أو مدينة شكيم الكنعانية كان لها قوة وسلطة لدرجة أنها تكون من الأعداء المدرجين عند المصريين. تل البلاطة ذكر باسم شكمو في مراسلات تل العمارنة في عهد الملك إخناتون في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكان على رأس هذه الدويلة المدينة ملك اسمه لبايا أو لبايو، وكان صاحب طموحات بالسيطرة على المناطق المحيطة به.
1: يحتوي تل بلاط على مجموعة من المعالم الأثرية المميزة التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، أبرزها التحصينات الدفاعية والبوابة الشرقية ثنائية الدفاعات. وقد شهد الموقع خلال السنوات الأخيرة أعمال تنقيب وترميم وتأهيل ساهمت في الحفاظ على مكوناته الأثرية وتحويله إلى موقع مؤهل للزيارة السياحية.
2: تل البلاطة من المواقع اللي كان مهمل أيام الاحتلال، لكن مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية بدأنا بأعمال تنقيب جزئية وأعمال ترميم وتأهيل للموقع، حتى أصبح الآن مؤهل سياحيا بمواصفات من اليونسكو وبالشراكة مع جامعة لايدن وبتمويل من الخارجية الهولندية. تل البلاطة حاليا في مركز للتفسير، يعرض فيه فيلم وثائقي يبين تاريخ الموقع، بالإضافة لمتحف موقع تعرض فيه لقى وشواهد أثرية تم العثور عليها من التل، وبعض الموجودات الأثرية هي من خارج تل البلاطة. تل البلاطة من أهم المعالم الموجودة فيه تحصينات المميزة للفترة البرونزية المتوسطة، في الجدار الضخم، البوابة الشمالية الغربية فيها برجين دفاعيات وأربع غرف للدور تشامبر جيت نسميها، اللي بكون فيه أربع غرف وثلاث مراحل في الدفاع، إذا انهار البوابة الأولى بتكون الثانية ثم الثالثة. فيها المعبد المحصن وهو من المعابد المميزة بالعصر البرونزي، تم إنشاءه في العصر البرونزي المتوسط وأعيد ترميمه واستخدامه في العصر البرونزي المتأخر، وفي العصر الحديد استخدم كمخزن للحبوب. ومن المعالم اللي بشاهدها برضو السائح في هاي المنطقة اللي هي منطقة التيمينوس أو المنطقة المقدسة أمام المعبد تضم مجموعة غرف، هناك منطقة سكنية تم التنقيب عنها بالإضافة للبوابة الشرقية ثنائية الدفاعات.
1: أصبحت البلاطة معلماً ثقافياً ووجهة مهمة للسياحة الثقافية في فلسطين، حيث يتيح للزوار التعرف إلى تاريخ المنطقة وجذورها الحضارية العميقة. وعلى الرغم من التحديات والاعتداءات التي يتعرض لها الموقع، تتواصل الجهود للترويج له ودمجه ضمن المسارات السياحية التي تربط بين أبرز المواقع التاريخية والطبيعية في محافظة نابلس.
2: موقع البلاطة هو الأصل اللي كان فيه الاستقرار في نابلس قبل بناء مدينة نيابولس الرومانية في 72 ميلادي. الاستهداف من طرف الاحتلال هو أقل من فلسطين وبقية المواقع التي هي مناطق جيم خارج المدينة، لكن كونه قريب من مقام يوسف أحيانا بيقوم الاحتلال باقتحام موقع البلاطة، تكرر الاحتلال وفي سياق دخولهم لمقام يوسف والاعتداء.
3: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: شهيد في خان يونس والاحتلال يقصف منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المخازي. الاحتلال يعتقل 3 شبان في جنين ونابلس. السيد الرئيس محمود عباس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني. إلى التفاصيل. استشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص وقصف الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة ومخيم النصيرات وبيت لهية في القطاع. وشن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في مخيم المخازي. وفي وقت لاحق تعرض مخيم المخازي لقصف عنيف فيما دمر الطيران الحربي منزلا لعائلة عبد السلام كان ضمن منازل مهددة بالإخلاء في المخيم. اعتدى مستوطنون اليوم على خطوط مياه تغذي تجمعات بدو قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن استهداف شبكات مياه الخان الأحمر يفاقم معاناة المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على احتياجاتهم اليومية. كما هجم مستوطنون فجر اليوم منازل مواطنين ومركباتهم في قرية يسوف شرق سلفيت. وأفاد مجلس قروي يسوف بأن مستوطنين كسروا زجاج نوافذ مركبة ومنزلين بالحجارة. في رام الله اقتحم مستوطنون صباح اليوم متنزها في بلدة عطرة شمال المدينة وقاموا بقطع الأسلاك الشائكة المحيطة به وتجولوا داخله. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من نابلس. وافادت مصادر أمنية بأن قوة خاصة إسرائيلية داهمت فندقا واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة منه واعتقلت المواطن أيمن الخطيب وهو من سكان أراضي عام 48. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين من جنين. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بمبلغ يفوق 350 مليون دولار. جهاد البرق.
1: غيض من فيض. تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة في دعم الاستيطان والعمل على تمرير خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لإحداث تغيير كبير في الواقع الجغرافي، وهذا عبر إقامة مبان مؤقتة فورا لزيادة أعداد المستوطنين. الخطة الإسرائيلية الجهنمية تشمل تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات عدة لتحويل 61 مستوطنة تم المصادقة عليها مؤخرا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. الخطة التهويدية الاحتلالية توفر تمويلا لكتل استيطانية سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود بمباركة شخصية من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بيتسليل سموتريتش. يرى مراقبون أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الخطة الاستيطانية إلى استمالة المستوطنين قبل التصويت على حل الكنيسة والدعوة إلى انتخابات جديدة هو سيناريو قد يجعل تخصيص ميزانيات ضخمة أكثر صعوبة. لذلك تأتي هذه الخطة كخطوة استباقية لتعزيز الاستيطان. يشار إلى أن المستوطنات المشمولة في المخطط تقع في مناطق استراتيجية حساسة، منها المناطق المحاذية للطريق رقم 90 في غور الأردن وتلال جنوب الخليل، ومواقع تهدف إلى ربط المستوطنات القائمة مقابل تمزيق الوحدة الجيوسياسية للفلسطينيين وصولا إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقبلية.
0: هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. جدد السيد الرئيس محمود عباس خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثوري فتح المنتخب، جدد الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام شعبنا والمجتمع الدولي وفق جدول زمني. كما أكد الرئيس أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني، وأضاف سيادته أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. وشدد سيادته على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي إن الثوري سيفعل دوره بمختلف القضايا الوطنية والتنظيمية، وأشار الشوبكي إلى وضع برنامج سياسي لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
2: هذا المجلس جاء استكمال لأعمال الثمر الثامن. الثمر الثامن رفع شعار الصمود والتحدي والتحرير، وهذه الشعارات بحاجة أعتقد إلى وضع برنامج سياسي يستطيع أن يترجمها إلى عمل. نحن نعيش ظروف صعبة، هناك تحديات كبرى أمام الشعب الفلسطيني. الإبادة الجماعية في غزة المستمرة حتى اليوم، تهويد القدس والاعتداء على المقدسات في المسجد الأقصى، الاعتداءات من قبل ميليشيات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال في الضفة الغربية، اعتداء على المواطنين، وأيضا جوهر الموضوع الإنسان الفلسطيني، الفلسطيني الأسير الذي انتحر حريته من أجل حريتنا، والأسرى الآن يتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب والإهانة الغير مقبولة والغير قانونية. علينا أن نضع كل هذه الأولويات.
0: وأكد الشوبكي أن المجلس الثوري سيعمل كذلك على تنظيم وترتيب الشؤون الداخلية للحركة خلال المرحلة المقبلة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع مراسلة راديو فرنسا الدولية الصحفية الفرنسية أليس فروسارد من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة وترحيلها ومنعها من أداء عملها في نقل الحقيقة. وأعربت الخارجية في بيان اليوم عن تضامنها الكامل مع الصحفية الفرنسية، وطلبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو ومؤسسات حرية الصحافة وحماية الصحفيين في دول العالم بتبني مواقف دولية ضد سياسات الاحتلال. توفيت طفلة 3 سنوات اليوم إثر تعرضها للغرق داخل بركة سباحة غرب مدينة الخليلة في ثاني حادثة غرق لأطفال يتم تسجيلها خلال ساعات. وكان طفل 6 سنوات توفي اليوم غرقا داخل أحد الشاليهات في محافظة قلقيلية. ودعا الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات الأهالي، دعا الأهالي إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف قرب المسابح. حالة الطقس: توالي درجات الحرارة ارتفاعها حتى يوم الخميس المقبل. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها. شهيد في خان يونس والاحتلال يقصف منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المغازي. الاحتلال يعتقل 3 شبان في جنين ونابلس. السيد الرئيس محمود عباس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم صانعات المجد. قصص نساء كان لهن أثر عظيم في قهر القهر. صانعات المجد، إعداد وتقديم سحر الترتير.
1: يا خصر كل الريح، يا أسبوع السكر، يا اسم العيون.
0: أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، وحلقة جديدة دائما تجمعنا بكم على المحبة في برنامج صانعات المجد. ولأن كل حكاية نستمع إليها نجد القوة حين تروى بصوت أصحابها وصاحباتها. إلى هذا اللقاء المميز مع السيدة منار عراتة، وهي ترافقني الآن عبر الخط الهاتفي. كل تحية دائما لك ست منار، وأهلا وسهلا فيك معنا في برنامج صانعات المجد. إذن عمل عديد ومواهب عديدة أيضا ومبادرات جميلة، يعني من التطريز إلى الرسم وإلى هذه الخدمات المتواصلة من العمل التطوعي اللي عم بتعيشيه. بنفس الوقت هو خدمة لكل نساء الوطن، بنفس الوقت عم بتعبري عن نفسك وعن ذاتك. فمن هي منار عراتة؟
2: منار عراتة رسامة فنانة تشكيلية، تخصصت في رسم كتب الأطفال، أعمل مع بيرنشر في الوطن وخارج الوطن، رسمت المناهج التعليمية الفلسطينية، شاركت في رسوماتها وخصوصا للصفوف الأولى من أول لسادس. تعلمت الرسم والنحت والفن التشكيلي ورسم كتب الأطفال، وفي أوقات الفراغ أحب التطريز والأشغال اليدوية، ومرات بحب يعني أطلع كمان على الميدان أشارك في مهرجانات، في احتفاليات، في مناسبات، في رسم على وجوه الأطفال، لأرسم البسمة على وجوه الأطفال في المناسبات الوطنية والمناسبات الدينية.
0: منار، في ظل كل التنوع وبنفس الوقت المواهب المتعددة، أكثر شيء وين بتلاقي نفسك وأنت في مرسمك وأنت بتفكري في العمل التطوعي والمبادرات اللي بتفكري تقومي فيها؟ وين أكثر شيء بتلاقي منار عراتة؟
2: أنا بلاقي أكثر شيء نفسي في مرسمي، مشغلي.
0: نعم.
2: اللي هو أصلا داخل بيتي، عشان ما أترك بيتي، لا أترك أولادي لحتى كبروا الحمد لله وفتحوا بيوت، لكن ظل مشغلي هو الأساس. أنطلق منه إلى فعاليات، أنطلق منه إلى مشاركات معارض، مشاركات معارض فنية، معارض أشغال يدوية، حركة البلد، فعاليات داخل البلد، لكن الأساس هو مرسمي. أنا أجد عالمي الصغير داخل بيتي.
0: يعني هذا المرسم اللي حبينا نسلط الضوء عليه، نحكي عنه أكثر، يعني لا شك أنه مثل ما ذكرتي أنه عم بتقربي كل مادة نظرية بالرسم للأطفال، وهذه الصور هي تعبيرية. بنفس الوقت هذا الطفل إحنا بنرفع من ذوقه بالدرجة الأولى، بنرفع من خياله. فكيف بتصنعي هذا العمل كله لما بتاخدي على عاتقك مادة نظرية وبتعملي فيها هاي الرمزية في الصورة حتى تصل لأطفالنا وتعبر عن طفولتهم وتعبر عن معنى المادة النظرية اللي بنحكي عنها؟
2: الرسم بالنسبة لرسم كتب الأطفال والمادة اللي يتلقاها الطفل بالنظر والنص، دائما أحاول أن أدخل فيها الطابع الفلسطيني، دائما أحط فيها الرمز الفلسطيني حتى لو مش مذكور في النص. الطابع الفلسطيني للأطفال من وجهة نظرهم الحجر، الشجر، الفراش، العصفور، المباني الفلسطينية القديمة دائما موجودة في رسوماتي، حتى لو ما كانت في النص موجودة، لكن أنا أدخلها لحتى تكون الطابع الفلسطيني رسالة لكل العالم، رسالة للكتاب اللي راح يدخل كل بيت. فالطابع الفلسطيني أهم شيء في اللبس، في المنظر الخارجي، في النباتات، بنوع الورد، هذه الأشياء أنا بحاول أدخلها قدر الإمكان لحتى تكون يعني صورة مطبوعة في ذاكرة هذا الجيل.
0: صقلت موهبتك مثلا بالدراسة بالتعليم طبعا. في أمور أخرى ياريت نحكي عن هذا الجانب.
2: الظروف الاجتماعية شاءت أني أتزوج بدري يعني بعد ما خلصت صف 11 احنا بنحكي عن عمر. فأنجبت أولادي الثلاثة الكبار بعد هيك خلص أجا في بالي للدراسة. أنا عندي موهبة الرسم لكن حابة أثقلها أكاديميا. أول شيء عملته جبت كتب التوجيهي ودرست دراسات منزلية وأخذتها بعد 12 سنة ما أنا ترك المدرسة. وكملت في منتدى الفنون البصرية حاليا كان زمان اسمه منتدى الفنان الصغير. درست الفن التشكيلي النحت الأساسيات وخلصت الثمان مستويات ودرست عندهم فترة كمان واشتغلت ميداني مع الأطفال في مواقع اللي متاخمة للجدار فترة طويلة. بعدين أخذت دبلوم من عندهم برضو على يد فنانين عالميين استقطبوهم لفن كتب الأطفال وأخذنا أساسياته واشتغلت والحمد لله اسمي من أحسن خمس أسامي موجودة في البلد بهذا التخصص. ما كان هذا التخصص موجود عندنا بالجامعات لكن حاليا هو موجود. فالحمد لله اسمي موجود بقوة في مجالي وكمان اللوحاتي اللي أنا بحكي فيها وبشارك فيها بمعارض جماعية وطنية وعالمية دايما بتحكي عن المرأة الفلسطينية المرأة بشكل عام التحديات اللي بتواجهها في مجتمعنا أو بشكل عام في المجتمع العربي.
0: جميل. يعني كمان بتسلط ضوء على قضايا المرأة الفلسطينية بشكل عام حتى يعني دائما نرفع من وصول المرأة لمواقع صنع القرار حتى نحفظ الرواية أيضا الرواية الفلسطينية ننقلها لأولادنا من خلال هذه المعارض وهذه الرسومات.
2: صحيح.
0: طب منار يعني في هذا الجانب أيضا يعني في تحديات عم بتواجه أي مشروع نسوي. يعني لو عدنا لموضوع المطرزات موضوع المطرزات يعني هذا هو أكثر شيء ممكن نحكي عن تاريخنا عن روايتنا عن تراثنا الفلسطيني وحرصك عليه أيضا لأجل ذلك يعني بتشاركي كنتي في أكثر من بازار أو من خلال المعارض الدائمة. أهمية التطريز والرواية الفلسطينية أهمية وصول المرأة لمواقع صنع القرار بنفس الوقت منار أين من كل ذلك؟
2: التطريز الفلسطيني هويتنا.
0: نعم.
2: هويتنا اللي احنا نعتز بيها واللي لازم العالم كله يطلع عليها لأنه إحنا الأساس وإحنا الأصل. فالتطريز الفلسطيني التطريز الفلسطيني بطل هو ثوب ينلبس في المناسبات هو رسالة هوية في كل شيء. في الرسم بيدخل بالأشغال اليدوية بيدخل بالخيال بيدخل بي حتى اللوجو للمؤسسات للشركات هو بيدخل. هذا أساس. أنا بحب التطريز الفلسطيني جدا واشتغلت فيه وكمان بحثت عن التطريز اللي هو ما يسمى تطريز البرازيلي ولكن هو تطريز فلسطيني بحثي لأصول أهل حيفا ويافا.
0: صحيح.
2: أنا بشتغله وتعلمته ودرست عنه.
0: هي القطب اللي بنقول عنها القطب المحشية.
2: بالضبط. المحشية والبطانية وإلى أنواع غرز لا حدود لها. في تطور عليها لكن الأساس والأصل يعني في توب أنا شفته بأحد المتاحف الغرزة اللي إحنا مشكلة البطانية لكن هو توب لأهل حيفا يعني عمره 100 سنة على الأقل يعني هذا 100 سنة لحتى نوجد. فالغرز هاي موجودة أصلا من قبل كمان التطريز الفلسطيني المتعارف عليه موجودة الخيط والإبرة والفن اللي كان يطلع من وراء الخيط والإبرة. فهذا شيء بحر واسع ممكن يعني مستحيل إنه البني آدم يخلصه. التطريز الفلسطيني زي ما حكيت لك هوية ورسالة مش بس هوية هو هويتنا ورسالتنا إلى العالم.
0: طبيعة التحديات كيف عم بتشوفيها كيف ممكن المرأة تذلل من هذه الصعوبات وتنشئ هذه المشاريع النسوية.
2: المشاريع النسوية الموجودة عندنا قوية جدا.
0: نعم.
2: ورائعة وشغل يعني ممتاز جدا لكن ينقصنا التسويق.
0: نعم.
2: ينقصنا إخراج المنتج عالميا. دائما نحن محصورين في السوق الداخلي وأي حدا بيجي من برا لحتى ياخذ مثلا تذكار ياخذ هدية ياخذ شيء يحاول ينقله لكن ما في مشاركات لمعارض خارج البلد لننقل نحن بإيدنا هذه الهوية. فنحن نعتمد دائما على الوافدين من الأصول الفلسطينية لحتى يقدروا ينقلوا هاي الرسالة إلى برا. فإحنا بحاجة للمؤسسات والوزارات إنها تشتغل على مواضيع التسويق خارج البلد، إنتاج معارض خارج البلد، لحتى تقدر المرأة الفلسطينية تطور من شغلها، تنتج أكثر، يصير تسويق أكثر، فهي بالنهاية رح تنتج نفسيا ورح تبدع أكثر.
0: يعني هاي الرسالة بنحب نوجهها على الهواء مباشرة من أجل يعني دعم النساء، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التسويق، زيادة عدد هذه المعارض، وحتى أن تكون هناك معارض دائمة من أجل وجود هذه الزوايا، نقاط بيع
2: خاصة للمراكز الحكومية، المراكز البلديات، في نقاط بيع خاصة بهذه الأعمال لحتى تكون هي الرسالة اللي بتطلع لبرا.
0: نعم، هذه كمان أنتوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كيف منار انعراط بتحكي عن حالها، بتحكي عن مشاريعها، خاص موضوع المطرزات وموضوع الرسم.
2: بالنسبة للمواقع الاجتماعية يعني أنا سيئة جدا في هذا كيفية التواصل مع الناس من خلال السوشيال ميديا. فأنا أعتمد على بنتي بهذا الموضوع، هي شاطرة في هذا الشغل وهي اللي بتتواصل مع الناس، تنشر الأعمال أثناء العمل وبعد الإنتاج، أي أسواق تعلن عن فتح باب التسجيل هي المسؤولة عن الموضوع هذا. أنا دائما تركيزي دائما على الشغل والإبداع أكثر. هي مسؤولة السوشيال ميديا والدعاية والإعلان والمشاركة بالمهرجانات. لكن إن هي عاملة شغل كويس يعني بالنسبة لدراستها، لا هي بجد تجتهد معي.
0: يعني حتى هذه النقطة منار، يعني إحنا بأمس الحاجة لأنه نحكي لهاي المؤسسات اللي تعنى بالنساء إنها يعني تشوف شو في ضعف أو نقص عند أي امرأة إلها مشروع بحاجة إلى تطوير أكثر، لإضافة مهارة جديدة، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي كيف نستعمله، يحكي عنكم ويحكي عن عملكم، وهي الأمور يعني هذا اللي بنطلبه من خلال برنامجنا كمان، إنها تعمل الفحص احتياج لإيش النساء بحاجة إلها حتى يكون مشروعهم جيد ومشروعهم ماشي حاله، من خلال معرفتهم أو زيادة مهاراتهم في موضوع التسويق بشكل أكثر واستخدام الذكاء الاصطناعي. طيب منار، في الختام شو بتحبي تقولي لكل النساء اللي عندهم مشاريع صغيرة، بنفس الوقت للأهل إذا كان لهم دور كبير معك في دعمك، واسمك يضل مميز معروف باسم منار انعراط على كافة الأصعدة؟
2: الحمد لله أنا واجهت الدعم من جميع الناس اللي تعرفوا علي واشتغلوا معي، بداية من أهلي اللي كانوا يدعموني موهبة الرسم من وأنا طفلة، لما كنتش أواجه أي مشكلة إني أنا برسم نهائي، بالعكس كانوا داعمين من البداية. الله يرحمه أبوي كان اللون يجي يتفقد ألواني، اللون اللي ناقص كان يوم يجيب لي إياه، فالحمد لله أمي كانت داعمة. أمي أصلا كمان بتطرز وهي عندها الفن التطريز، لا زالت بهذا العمر وبتحب تطرز، وزوجي كمان ده كان الداعم الأول والأكبر في حياتي، هو كان زوجي اللي دائما وين ما في انا مثلا عجبني هذا النوع من الفن روحي تعلمي خدي دوره في مشاركه معاكي، يعني هو داعمي في الاول والاخير، وشكر لله طبعا انه رزقني بهيك زوج، واولادي الحمد لله يتهافتوا على عملي بدليل انه بيوتهم مليانه لوحات الي من شغلي، الحمد لله هم سباقين دائما انه هذه الي وهذه الي ولا انا حجزتها، فالحمد لله يعني لما بشوف الإعجاب بشغلي من جهتهم أنا كتير بكون مبسوطة. بالنسبة للسيدات اللي عندها مشاريع، بدنا نكون نفسنا طويل، بدنا نصبر، بدنا نشد على الإنتاج الابتكاري، شيء جديد،

0: son.
1: إذن بعد أن استمعنا إلى هذه الحكاية ورأينا كيف أنها تتحدث بقوة عن مشروع مطار رزات منار وبنفس الوقت كرسامة وكفنانة، دائما نجعل من هذه الحكايات وهذه الأفكار طريق إلى مشروع نسوي جديد وصناعة الأثر. شكرا جزيلا لكل من رافقنا على السمع في برنامج صانعات المجد. أنا سحر الترتي، رافقتكم في الإعداد والتقديم. أجمل التحية دائما لكم من الزميل جواد سليم في الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. شهيد وإصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس. طيران الاحتلال الحربي يقصف منزلا لعائلة عبد السلام كانت ضمن منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المخازن. جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس من حاجز الطور. مستوطنون يضرمون النيران في أراضي في أودلة جنوب نابلس. مستوطنون يقطعون ويخربون خطوط مياه بالخان الأحمر شرق القدس. مستوطنون ينصبون خيمة على أراضي قرية دير أبو مشعل برام الله. خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثوري فتح المنتخب، السيد الرئيس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني ويؤكد على التمسك بالقرار الوطني المستقل. أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي يقول إن الثوري سيفعل دوره بمختلف القضايا الوطنية والتنظيمية. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة. الخارجية تدين ترحيل سلطات الاحتلال الصحفية الفرنسية أليس فريد سارت. وخلال ساعات وفاة ثانية لطفلة غرقا في الخليلة بعد وفاة طفل غرقا داخل أحد الشاليهات في قلقيلية. ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة حتى يوم الخميس المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، نعيد على حضراتكم هذه الكلمة المهمة للسيد الرئيس محمود عباس التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في الاجتماع الأول للمجلس الثوري المنتخب بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي انعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد داخل الوطن وفي غزة ومصر ولبنان، مؤكدا مرة أخرى حيوية حركتنا وقدرتها على التجدد لاستكمال المسيرة الخلاقة والعظيمة للقادة المؤسسين القائد المرحوم الرمز ياسر عرفات وكل إخوانه الذين مضوا في طريق الاستشهاد رحمة الله عليهم، مجددين التأكيد على تمسكنا بالديمقراطية والوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل. وأتقدم بالتهنئة إلى الإخوة والأخوات الذين نالوا ثقة أبناء الحركة وانتخبوا لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، كما أتوجه بالتحية إلى جميع أعضاء الحركة الذين شاركوا كل في موقعه في هذا الاستحقاق الديمقراطي وساهموا في إنجاحه. إن الفائز الحقيقي في هذا المسار الديمقراطي هو حركة فتح، وتأكيد وحدتها ودورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني. إن نجاح المؤتمر العام الثامن لم يكن مجرد استحقاق تنظيمي، بل رسالة سياسية ووطنية تؤكد حيوية حركة فتح وقدرتها على التجدد والتطوير والحفاظ على وحدتها الداخلية رغم كل التحديات التي تحيط بنا. وإن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة مخرجات المؤتمر إلى برامج عمل وخطط تنفيذية تعزز حضور الحركة وقيادتها بين أبناء شعبنا وتستجيب لتطلعات الأجيال الشابة والمرأة وجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني. إن الثقة التي منحكم إياها أبناء الحركة ليست تشريفاً بل مسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة تواجه فيها قضيتنا وشعبنا تحديات مصيرية جراء استمرار العدوان والحصار وتعميق معاناة أبناء شعبنا، في حين أن المطلوب هو الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب التي رحبنا بها ونطالب بتنفيذها بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. ومن ناحية أخرى يواجه شعبنا تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم في الضفة الغربية والقدس واحتجاز أموال شعبنا والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس. حتى هذا اليوم وصل عدد الأموال أو الأموال التي احتجزت من قبل الحكومة الإسرائيلية وهي ضرائبنا 17 مليار شيكل. 17 مليار شيكل. إن المطلوب منا اليوم هو مواصلة الصمود والثبات وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية وحضور الحركة بين أبناء شعبنا ومواصلة الدفاع عن مشروعنا الوطني. إننا على استعداد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 ونؤكد أهمية مواصلة حشد الدعم من الأشقاء والأصدقاء والشركاء في التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك، مقدرين عاليا دعم الدول والشعوب في كل أنحاء العالم لجهود القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل إنهاء معاناته ونيل حريته واستقلاله. الآن هناك تطور كبير وهام في كل دول وشعوب العالم لتأييد القضية الفلسطينية علنا وإدانة الإجراءات الإسرائيلية. كما نؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحوار مع الجميع على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد وتعزيز المقاومة الشعبية. الأخوات والإخوة، كما نؤكد أهمية الإسراع في تنظيم انتخابات المجلس الوطني. هذه الأيام بدأت الفلسطيني المقررة في شهر نوفمبر المقبل، بس من الآن بدأنا الإعداد للانتخابات لأنه في كل أنحاء العالم حيثما تواجد الفلسطيني هناك إما انتخابات أو توافقات على من يمثلهم في المجلس الوطني الفلسطيني، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج. سيكون الانتخابات هنا للمجلس التشريعي والمجلس الوطني، واستكمال إعداد الدستور جاهز، والقانون الأحزاب السياسية جاهز، وقانون الانتخابات العامة جاهز بما يرسخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في أول العام المقبل، ونكون قد انتهينا من كل الإجراءات الديمقراطية التي تستحق علينا، التي نحن نريدها وليس بطلب من أحد أو إملاء من أحد. إن هذه الخطوات تأتي استكمالاً للمسار الديمقراطي الذي بدأناه بانتخابات الشبيبة، ثم انتخابات الهيئات المحلية، ثم المؤتمر العام الثامن لحركة فصح، وهو مسار يعكس إرادة شعبنا وتمسكه بالمشاركة والديمقراطية. كما أدعو المجلس الثوري واللجنة المركزية إلى العمل بروح الفريق الواحد. نحن ننتمي إلى حركة واحدة، يجب أن نكون فريقا واحدا، مش شيعا وأحزابا أو تكتلات هنا وهنا. هذه فتح، وبالتالي نحن ملتزمون بها، ولذلك يجب أن نتعامل مع بعضنا بروح الوحدة الكاملة، وكلنا نكون لهدف واحد، وهو إنجاز متطلبات المرحلة المقبلة وعلى رأسها الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز ثقافة الحوار الداخلي والانضباط التنظيمي والالتزام بقرارات الحركة ومؤسساتها المنتخبة، بما يحافظ على وحدة فصح ودورها القيادي في المشروع الوطني الفلسطيني. ونؤكد في هذا السياق أهمية الانفتاح على طاقات الشباب والمرأة. يجب أن نضعهم في بالنا وأن نتأكد دائما من وجودهم، لأنهم هم الذين سيستكملون المرحلة القادمة. أغلبنا نحن مش حيكون، ما بقول الكل، بقول أغلبنا يعني، لكن هالشباب يجب أن ندعمهم ونساعدهم حتى يستمر المسيرة إلى والوصول إلى الهدف. والشباب والمرأة والكفاءات الفلسطينية في الوطن، ولا ننسى الكفاءات الفلسطينية وهي كثيرة جدا. يجب علينا أن نستوعب هذه الكفاءات سواء كانوا داخل حركة أو خارج الحركة، يجب أن نستوعبهم. والكفاءات الفلسطينية في الوطن والشتات وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مؤسسات الحركة والدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارهم رصيداً استراتيجياً لمستقبل شعبنا وقضيته الوطنية. كما نجدد التزامنا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح. هناك أمور تحتاج إلى إصلاح، يجب أن نقوم بها ويجب أن ننهيها بأقرب فرصة، التي تعهدنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي. هناك قضايا كثيرة بدأناها وإن شاء الله تنتهي، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية وسيادة القانون وتطوير قطاعي الأمن والعدالة وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الموحدة ومكافحة الفساد. مكافحة الفساد بمعنى كلنا يجب أن نكون عيون على من يمارسون الفساد، ونذهب بهم إلى القضاء مهما كانت الظروف، وترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة. وفي هذا الإطار فإننا نواصل العمل مع شركائنا الدوليين والإقليميين من أجل إنجاز برنامج الإصلاحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية. يجب أن يشعر المواطن بثقة أن نحن نعمل من أجله ومن أجل خدمته ومن أجل خدمة الوطن. بما يخدم صمود شعبنا ويعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية. كما نؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني مهما حاولوا سحبها أو إلغاءها أو إنهاءها. هذه قضية موجودة في القرار 194 الذي صدر في عام 1949، يجب أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة وحماية قيادة الأونروا. هناك حرب عنيفة ضد الأونروا من أجل إنهاء موضوع اللاجئين، لن نسمح بذلك ودعم استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية. الأخوات والإخوة، إن شعبنا ينتظر منا الكثير، والمرحلة القادمة تتطلب عملا دؤوبا ومسؤولية عالية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز صمود شعبنا، صمود رفض فكرة التهجير التي رفضناها ورفضها شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية، وساعدنا في هذا كله من مصر والأردن، وهذا لا ننساه، وتعزيز صمود شعبنا وتحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال. وإننا على ثقة بأن اللجنة المركزية والمجلس الثوري سيكونان على مستوى هذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة شعبنا. ونقول لأبناء شعبنا في قطاع غزة الذي تمسك بأرض وطنه وما يزال في وجه سياسة التهجير والإبادة والمعاناة اليومية، إننا وإياكم في خندق واحد. غزة والقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومعنا أبناء شعبنا في الضفة والقدس وفي مخيمات الشتات في مواجهة مؤامرات التصفية، تصفية قضيتنا الوطنية. وسنبقى على العهد معا وسويا لتجسيد استقلال دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا البواسل، والشفاء العاجل لجرحانا. وفقنا الله جميعا لما فيه خير شعبنا ووطننا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، كانت هذه كلمة السيد الرئيس محمود عباس التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح بمقر الرئاسة بمدينة رام الله. هنا صوت فلسطين.
3: من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني، والله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم، باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

0: احنا فلسطين اللي كبرش. احنا في اي لحظة ممكن نصطف.
1: صوت فلسطين يقدم

0: وراء الركام. أعداد وتقديم دانيال يوسف.
1: هنا صوت فلسطين. أسعدتم أوقاتاً وأهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. بين أنقاض العدوان وما خلفه من أثار نفسية واجتماعية، يقف طلاب الثانوية العامة في غزة أمام تحديات غير مسبوقة، فالمسافة بين أحلامهم ومستقبلهم باتت مليئة بالقلق والضغط النفسي، إلى جانب صعوبات التعليم الإلكتروني في ظل واقع يفرض نفسه بقسوة. هذه الظروف الاستثنائية تجعل سؤال الاستعداد للامتحانات أكثر تعقيداً. كيف يمكن لهؤلاء الطلاب أن يحافظوا على تركيزهم ويواصلوا مسيرتهم التعليمية وسط كل هذه الضغوط؟ وفي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الركام نسلط الضوء على الأثر النفسي العميق الذي يعيشه طلاب الثانوية العامة، ونناقش سبل الدعم النفسي والتربوي التي قد تمنحهم القوة والقدرة على الاستمرار. وترافقنا في هذه الحلقة الأخصائية النفسية الأستاذة هنادي الدنف لتشاركنا رؤيتها العملية في كيفية تعزيز صمود الطلاب ومساندتهم في هذه المرحلة المصيرية. يسعد أوقاتك أستاذة هنادي، وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: هلا، يسعد أوقاتك أستاذة دانيا.
1: بداية أستاذة، كيف تصفين الواقع النفسي لطلبة الثانوية العامة في غزة في ظل العدوان والظروف القاسية التي يعيشونها يوميا؟
2: بصراحة لما بنحكي عن طلبة الثانوية العامة بغزة اليوم، إحنا ما بنحكي عن طلبة بيعيشوا ظروف دراسية عادية، لا، إحنا هان بنحكي عن جيل كامل عاش خلال الفترة الأخيرة أحداث صعبة جدا، يمكن كانت أكبر من عمره وقدرته على التحمل. مضى على الامتحانات إلا حوالي 9 أيام، ومع هيك كتير من الطلبة بيحاولوا إنهم يوازنوا بين الخوف والقلق وبين إن رغبتهم إنهم يكملوا تعليمهم ويحققوا أحلامهم. الواقع النفسي للطالب مليان ضغوط، في طلبة فقدوا أفراد من عيلتهم، وفي طلبة تانية اضطروا إنهم يدرسوا داخل الخيم أو في أماكن مزدحمة ما فيش فيها أي مقومات للدراسة. إحنا بنحكي عن طالب ممكن يكون فاتح الكتاب، لكن بنفس الوقت عقله بكون مشغول إذا رح يقدر يكمل يومه بأمان، أو إذا أهله بخير، أو إذا رح تتوفر الكهرباء أو الإنترنت، أو حتى إنه يكمل تعليمه. كمان لازم نفهم إنه حالة الخوف المستمرة أكيد رح تأثر بشكل مباشر على التركيز والذاكرة. كتير من الطلبة بيحكوا إنهم بيدرسوا ساعات طويلة لكن مش قادرين إنهم يتذكروا المعلومات أو يركزوا زي قبل، وهي مش مشكلة قدرات أو ذكاء، لا، هاي نتيجة طبيعية للضغط النفسي المستمر. اللي دماغ لما بيكون بحالة استنفار وخوف دائم بصير تركيزه الأساسي على البقاء والأمان أكثر من التعلم والحفظ. ومن الأشياء اللي بنشوفها بشكل واضح كمان حالة القلق المرتبطة بالمستقبل. يعني هان الطالب اليوم مش بس إنه قلقان من الامتحان نفسه، لا، هو كمان قلقان على مستقبله الجامعي وعلى فرص التعليم وعلى حياته بشكل عام، وهذا بيخلق عبء نفسي إضافة فوق العبء التوجيهي المعروف أصلاً بأنه هاي مرحلة حساسة ومليانة بالتوتر. لكن رغم كل هاي الظروف في جانب مهم لازم نذكره، وهو الصمود النفسي الموجود عند كتير من الطلبة بغزة. يعني رغم كل الألم والخسارات والضغوط، إنه في طلبة متمسكين بكتبهم وبأحلامهم وبحقهم بالتعليم، وهذا بحد ذاته مؤشر على قوة نفسية كبيرة ورغبة بالحياة وبناء المستقبل حتى في أصعب الظروف.
1: انطلاقا من هذا الواقع النفسي، ما أكثر ما يهدد قدرة الطالب على الدراسة اليوم؟
2: هل لما بنحكي عن اللي بيهدد قدرة الطالب على الدراسة، صعب نفصل بين العوامل لأنه كلها متداخلة مع بعضها بشكل كبير. الخوف اليومي، الضغوط المعيشية، فقدان الاستقرار، كلهم موجودين بنفس الوقت وبأثروا على نفس الطالب.

0: لكن إذا بدنا نكون واقعيين أكثر، بشوف إنه فقدان الاستقرار هو العامل الأعمق والأكثر تأثيراً على الطالب. الطالب لما بيكون عنده شعور إنه في روتين أو إنه في مكان ثابت أو إنه في أمان، حتى لو كان نسبي، بيقدر يبلش ينظم يومه أو إنه يفتح كتابه ويعرف إنه عنده وقت يدرس فيه. لكن اليوم كتير من الطلبة ما عندهم هذا الإحساس نهائياً. ممكن اليوم يكونوا بمكان وبكرة بمكان تاني، وممكن إنه تنقطع الكهرباء أو باقات الإنترنت تخلص فجأة، أو إنها تكون ضعيفة جداً، أو يصير عندهم ظرف عائلي يغير كل خطتهم. هذا الإحساس بعدم الثبات بيخلي العقل طول الوقت بحالة توتر وترقب، وهي الحالة بطبيعتها بتضعف التركيز والاستيعاب. كمان لازم نفهم إنه الخوف اليومي مش بس شعور عابر، هان هو حالة مستمرة. الطالب هو يعني بيدرس ممكن يكون سامع أخبار أو إنه قلقان على أهله، أو حتى مش عارف إذا رح يقدر يكمل يومه بشكل طبيعي. هذا كله بيخلي جزء كبير من طاقته النفسية مش رايح للدراسة، أو مش رايحة لمحاولة التكيف مع الواقع. أما بالنسبة للضغوط المعيشية، فهي كمان إلها دور كتير مهم، خصوصا في موضوع توفر الاحتياجات الأساسية أو بيئة مناسبة للدراسة. لكن لما يكون فقدان الاستقرار، كل هاي الأمور بتعمل تضاعف وبتعمل تأثير كتير كبير. يعني حتى لو الطالب حاول يدرس، بيضل عنده شعور إنه ما في إشي إنه ثابت أو واقف عليها. عشان هيك بقول إنه المشكلة مش عامل واحد، لا، هان فقدان الاستقرار هو اللي بيخلي باقي الصعوبات وبيكبرها، وبيخلي تجربة الدراسة نفسها أصعب بكتير من الطبيعي.
1: وبالنظر إلى هذه التهديدات، كيف أثر التعليم الإلكتروني في ظل العدوان على فهم الطلبة وتحصيلهم الدراسي مقارنة بالتعليم التقليدي؟
0: بالحقيقة هان التعليم الإلكتروني كان حل ضروري حتى ما تنقطع العملية التعليمية بالكامل، وهذا إشي مهم لازم نعترف فيه، لأنه على الأقل خلى فيه نوع من الاستمرارية. لكن بنفس الوقت الواقع اللي عاشوه الطلبة خلى التجربة صعبة جدا ومليانة تحديات ما كانتش موجودة في التعليم الطبيعي. وأول وأكبر مشكلة كانت موضوع الكهرباء والإنترنت. كتير من الطلبة كانوا بيحاولوا إنهم يدخلوا على الحصص ويحملوا مواد دراسية، لكن إنه بينقطع الكهرباء فجأة أو إنه الإنترنت ضعيف كتير، وفي بعض الأحيان الطالب ما بيقدر يكمل الحصة أصلا، وهذا بحد ذاته بيخلي عملية التعلم غير مستقرة وما بتعطي نفس الفايدة اللي ممكن يحصلها من درس كامل مترابط. كمان في نقطة مهمة كتير لازم نحكيها، اللي هي موضوع البيئة الدراسية. كتير من الطلبة كانوا بيدرسوا في أماكن غير مهيئة نهائيا، أحيانا داخل بيوت فيها ازدحام كبير، أو في مراكز إيواء، أو في خيام، أو في ظل ضجيج وخوف مستمر، وهي كلها بتأثر على التركيز والفهم. التعليم الإلكتروني بطبيعته بده هدوء انتباه ذاتي عالي، وهذا الإشي كان صعب يتوفر في الواقع اللي عايشينه الطلبة. أما التعليم الوجاهي فإله تأثير مختلف تماما، لأنه بصير تواصل مباشر إذا ما فهمش، أو إنه في متابعة لحظية وتصحيح فوري، وهذا النوع من التفاعل بيساعد كتير في تثبيت المعلومة، وبيخلي كمان الطالب يحس إنه مش لحاله في عملية التعلم. عشان هيك شفنا فرق واضح بين الطلبة، في طلبة قدروا يتأقلموا أكثر حسب ظروفهم وإمكانياتهم، وفي طلبة تأثروا بشكل مباشر بسبب ضعف الإمكانيات أو الظروف الصعبة. وهذا التفاوت مش سببه قدرات الطلبة، لا، بل هو اختلاف الظروف اللي كل طالب كان عايشها خلال هاي الحرب.
1: استناداً إلى خبرتك العملية أستاذة، ما العلامات النفسية التي بدأت تظهر على طلبة التوجيه نتيجة هذا الضغط المستمر؟
0: بصراحة هان العلاقات النفسية واضحة ومتشابكة، وكتير منها مش مجرد توتر عادي زي أي

0: سنة امتحانات، هان نتيجة ضغوط ممتدة وظروف قاسية مستمرة. أول إشي بنلاحظه هو القلق الزائد، الطالب طول الوقت بحس إنه مش قادر يهدى، أو حتى لو قاعد بيدرس في نوع من التفكير المستمر بالمستقبل وبالامتحان وبالظروف اللي حواليه، وهذا بخلي العقل ما ياخذ راحته نهائياً. ومع القلق بيجي التوتر اللي أحيانا بيظهر على شكل عصبية أو انفعال سريع أو إحساس دائم بعدم الارتياح. كمان من أكثر الأشياء اللي واضحة هي صعوبة التركيز، كتير من الطلبة بيحكوا إنهم بيقعدوا قدام الكتاب بس مش قادرين إنهم يثبتوا المعلومة أو إنهم يركزوا لفترة طويلة، وبيلاقوا حالهم بينسوا بسرعة حتى الأشياء اللي كانوا حافظينها قبل، وهذا مش ضعف في القدرات، هنا إنه نتيجة طبيعية لحالة الضغط المستمر اللي عايشينها. اضطرابات النوم كمان صارت منتشرة بشكل كبير، في طلبة بيعانوا من أرق، وفي طلبة بيناموا بشكل منقطع، وفي ناس نومهم مش منتظم نهائيا، وهذا كله بيأثر بشكل مباشر على الطاقة وعلى التركيز خلال اليوم. كمان في جانب نفسي مهم وهو الشعور بالأرق، مش بس جسدي كمان نفسي، الطالب بحس إنه منهك حتى لو بذل مجهود كبير، لأنه أصلاً جزء كبير من طاقته رايحة في التعامل مع الخوف مع الضغط اليومي. في بعض الأحيان بنشوف فقدان للدافعية أو الإحباط، يعني الطالب بيبدأ يحس إنه مهما حاول مش قادر يحقق النتيجة زي ما كان متوقع، وهذا الإحساس ممكن يضعف الحماس للدراسة اللي عنده. وكل هذه الأعراض رغم إنها صعبة بس مفهومة جدا في ظل الظروف اللي بمروا فيها الطلبة، لأنه ردود الفعل طبيعية للجسم والعقل تحت ضغط مستمر وغير طبيعي لفترة طويلة.
1: بناء على هذه العلامات، ما الذي يحتاجه طلبة الثانوية العامة في غزة في هذه المرحلة لتجاوز الضغوط النفسية والاستمرار في التحضير للامتحانات؟
0: طبعا هان أهم إيش الطلبة محتاجينه هالفترة هو إحساس حقيقي بالأمان النفسي والدعم، لأنه بضل عندهم شعور إنهم مش لحالهم بهالمعركة الصعبة، خاصة إنه ما ضل غير حوالي 9 أيام على الامتحانات، وهي الأيام حتى بالظروف الطبيعية بتكون مليانة توتر وضغط، فكيف لو كانت بظروف حرب وظروف قاسية هيك؟ الطالب اليوم مش محتاج ضغط إضافي، لا بالعكس تماما، هو محتاج حد يخفف عنه مش يثقل عليه. يعني الأهل والمعلمين مهم جدا يكون دورهم دعم وتشجيع أكثر من توتر وعتب أو مقارنة، لأنه كتير من الطلبة أصلاً بحاولوا يقدموا أو يعملوا أفضل ما عندهم بس الظروف أقوى منهم، فبزيادة الضغط عليهم بتأثروا سلباً على تركيزهم وثقتهم بنفسهم. كمان من الأشياء المهمة جداً توفير بيئة هادئة قدر الإمكان حتى لو كانت بسيطة، لأنه أي لحظة هدوء بتفرق مع الطالب. تنظيم الوقت كتير مهم كمان إله، بتلعب يعني دور مهم، يعني يركزوا على المراجعة الأساسية بدل محاولة إنهم يراجعوا يفتحوا كل مادة من البداية، لأنه هذا بيزيد الإحساس بالإحباط بدل ما إنهم يساعدهم على إنهم ينجزوا. النوم الكافي كمان وأخذ فترات راحة قصيرة كمان مش رفاهية، بالعكس هو جزء أساسي من قدرته على الحفظ والتركيز، خصوصا بهيك ظروف ضغط مستمر، لأنه لما الجسم يكون مرهق العقل كمان ما بيقدر يشتغل بشكل طبيعي. وبالنهاية أهم رسالة ممكن تنحكى للطلبة هي إنهم يركزوا على اللي بيقدروا يعملوه اليوم خطوة بخطوة، وما يقارنوا حالهم بغيرهم، لأنه كل طالب عنده ظروف مختلفة تماما، ومجرد إنهم يستمروا بشكل مستمر في الدراسة ويحاولوا يثبتوا حالهم رغم كل اللي بمروا فيه، هذا بحد ذاته إنجاز كبير جدا، ولازم ينعطى حقه

الأكثر تجسد إرادة قوية تستحق كل أشكال الدعم النفسي والتربوي. وإن الاستثمار في صحتهم النفسية اليوم يعني الاستثمار في مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وهو الطريق لتعزيز قدرتهم على تجاوز هذه المرحلة المصيرية والمضي قدما نحو أحلامهم. بهذه الرؤية نختم حلقتنا، مؤكدين أن الدعم النفسي والتربوي لطلابنا هو مسؤولية جماعية ومفتاح لبناء مستقبل أفضل. شكرا لكم على الإصغاء لما وراء الصوت، لما وراء الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي. نلقاكم في حلقة قادمة نحمل فيها صوت الناس من بين الركام إلى آذان العالم. في أمان الله.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: شهيد في خان يونس والاحتلال يقصف منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المغازي. الاحتلال يعتقل 3 شبان في جنين ونابلس. السيد الرئيس محمود عباس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني. إلى التفاصيل. استشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص وقصف الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة ومخيم النصيرات وبيت لهيا في القطاع. وشن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في مخيم المغازي. وفي وقت لاحق تعرض مخيم المغازي لقصف عنيف فيما دمر الطيران الحربي منزلا لعائلة عبد السلام كان ضمن منازل مهددة بالإخلاء في المخيم. اعتدى مستوطنون اليوم على خطوط مياه تغذي تجمعات بدو قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن استهداف شبكات المياه مياه الخان الأحمر يفاقم معاناة المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على احتياجاتهم اليومية. في رام الله اقتحم مستوطنون صباح اليوم متنزها في بلدة عطرة شمال المدينة وقاموا بقطع الأسلاك الشائكة المحيطة به وتجولوا داخله. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من نابلس. وافادت مصادر أمنية بأن قوة خاصة إسرائيلية داهمت فندقا واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة منه واعتقلت المواطن أيمن الخطيب وهو من سكان أراضي عام 48. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين من جنين. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأنروا. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. جدد السيد الرئيس محمود عباس خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثور فتح المنتخب الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام شعبنا والمجتمع الدولي وفق جدول زمني.
1: كما نجدد التزامنا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح تعهدنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية وسيادة القانون وتطوير قطاعي الأمن والعدالة وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الموحدة ومكافحة الفساد. مكافحة الفساد بمعنى كلنا يجب أن نكون عيون على من يمارسون الفساد ونذهب بهم إلى القضاء مهما كانت الظروف، وترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة. وفي هذا الإطار فإننا نواصل العمل مع شركائنا الدوليين والإقليميين من أجل إنجاز برنامج الإصلاحات وفق الجداول الزمنية المحددة وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية.
0: كما أكد الرئيس أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني.
1: كما نؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني مهما حاولوا سحبها أو إلغاءها أو إنهاءها. هذه قضية موجودة في القرار 194 الذي صدر في عام 1949، يجب أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة وحماية وكالة الأونروا. هناك حرب عنيفة ضد الأونروا من أجل إنهاء موضوع اللاجئين، لن نسمح بذلك، ودعم استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
0: وأضاف سيادته أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. وشدد الرئيس على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي إن الثوري سيفعل دوره بمختلف القضايا الوطنية والتنظيمية. وأشار الشوبكي إلى وضع برنامج سياسي لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
2: هذا المجلس جاء استكمال لأعمال الثمر الثامن. الثمر الثامن رفع شعار الصمود والتحدي والتحرير، وهذه الشعارات بحاجة أعتقد إلى وضع برنامج سياسي يستطيع أن يترجمها إلى عمل. نحن نعيش ظروف صعبة، هناك تحديات كبرى أمام الشعب الفلسطيني. الإبادة الجماعية في غزة المستمرة حتى اليوم، تهويد القدس والاعتداء على المقدسات في المسجد الأقصى، الاعتداءات من قبل ميليشيات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال في الضفة الغربية اعتداء على المواطنين، وأيضا جوهر الموضوع الإنسان الفلسطيني، الفلسطيني الأسير الذي انتحر حريته من أجل حريتنا، والأسرى الآن يتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب والإهانة الغير مقبولة والغير قانونية. علينا
0: أن نضع كل هذه الأولويات. وأكد الشوبكي أن المجلس الثوري سيعمل كذلك على تنظيم وترتيب الشؤون الداخلية للحركة خلال المرحلة المقبلة. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بمبلغ يفوق 350 مليون دولار. جهاد البرق.
3: غيض من فيض. تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة في دعم الاستيطان والعمل على تمرير خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لإحداث تغيير كبير في الواقع الجغرافي، وهذا عبر إقامة مبان مؤقتة فورا لزيادة أعداد المستوطنين. الخطة الإسرائيلية الجهنمية تشمل تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات عدة لتحويل 61 مستوطنة تم المصادقة عليها مؤخرا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. الخطة التهويدية الاحتلالية توفر تمويلا لكتل استيطانية سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود، بمباركة شخصية من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بيتسليل سموتريتش. يرى مراقبون أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الخطة الاستيطانية إلى استمالة المستوطنين قبل التصويت على حل الكنيسة والدعوة إلى انتخابات جديدة هو سيناريو قد يجعل تخصيص ميزانيات ضخمة أكثر صعوبة. لذلك تأتي هذه الخطة كخطوة استباقية لتعزيز الاستيطان. يشار إلى أن المستوطنات المشمولة في المخطط تقع في مناطق استراتيجية حساسة، منها المناطق المحاذية للطريق رقم 90 في غور الأردن وتلال جنوب الخليل، ومواقع تهدف إلى ربط المستوطنات القائمة مقابل تمزيق الوحدة الجيوسياسية للفلسطينيين، وصولا إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقبلية.
0: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع مراسلة راديو فرنسا الدولي الصحفية الفرنسية أليس فروسارد من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة وترحيلها ومنعها من أداء عملها في نقل الحقيقة. وعربت الخارجية في بيان اليوم عن تضامنها الكامل مع الصحفية الفرنسية. وطلبت الوزارة المجتمع الدولية ومنظمة اليونسكو ومؤسسات حرية الصحافة وحماية الصحفيين في دول العالم، طلبت بتبني مواقف دولية ضد سياسات الاحتلال. توفيت طفلة 3 سنوات اليوم إثر تعرضها للغرق داخل بركة سباحة غرب مدينة الخليلة في ثاني حادثة غرق لأطفال يتم تسجيلها خلال ساعات. وكان طفل 6 سنوات توفي اليوم غرقا داخل أحد الشاليهات في محافظة قلقيلية. هذا ودعا الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات، دعا الأهالي إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف قرب المسابح. حالة الطقس: توالي درجات الحرارة ارتفاعها حتى يوم الخميس المقبل. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها. شهيد في خان يونس والاحتلال يقصف منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المغازي. الاحتلال يعتقل 3 شبان في جنين ونابلس. السيد الرئيس محمود عباس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني. شكرا للمتابعة، لقاءنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. شهيد وإصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس. طيران الاحتلال الحربي يقصف منزلا لعائلة عبد السلام كان ضمن منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المغازي. 4 إصابات بينها حالة خطرة بالضرب وبالغاز السام خلال هجوم مستوطنين قبل قليل على مجموعة من أهالي قرية دير أبو مشعل برام الله وحشرهم في غرفة زراعية في منطقة تلة القرانع وسط إطلاق رصاص، حيث جاء عدد كبير من الأهالي المتواجدين. مستوطنون يقدمون على قطع الطريق الواصل بين بلدة بتونيا ومجموعة من القرى غرب محافظة رام الله والبير. خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثوري فتح المنتخب، السيد الرئيس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني ويؤكد على التمسك بالقرار الوطني المستقل. أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي يقول إن الثوري سيفعل دوره بمختلف القضايا الوطنية والتنظيمية. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة. لجنة برلمانية برتغالية تصادق على قرارات تدين إساءة بن كفير لنشطاء أسطول الصمود واحتجاز برتغاليين. ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة حتى يوم الخميس المقبل. لقاءنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، نعيد على حضراتكم هذه الكلمة المهمة للسيد الرئيس محمود عباس التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في الاجتماع الأول للمجلس الثوري المنتخب بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي انعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد داخل الوطن وفي غزة ومصر ولبنان، مؤكدا مرة أخرى حيوية حركتنا وقدرتها على التجدد لاستكمال المسيرة الخلاقة والعظيمة للقادة المؤسسين القائد المرحوم الرمز ياسر عرفات وكل إخوانه الذين مضوا في طريق الاستشهاد رحمة الله عليهم، مجددين التأكيد على تمسكنا بالديمقراطية والوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل. وأتقدم بالتهنئة إلى الإخوة والأخوات الذين نالوا ثقة أبناء الحركة وانتخبوا لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، كما أتوجه بالتحية إلى جميع أعضاء الحركة الذين شاركوا كل في موقعه في هذا الاستحقاق الديمقراطي وساهموا في إنجاحه. إن الفائز الحقيقي في هذا المسار الديمقراطي هو حركة فتح، وتأكيد وحدتها ودورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني. إن نجاح المؤتمر العام الثامن لم يكن مجرد استحقاق تنظيمي، بل رسالة سياسية ووطنية تؤكد حيوية حركة فتح وقدرتها على التجدد والتطوير والحفاظ على وحدتها الداخلية رغم كل التحديات التي تحيط بنا. وإن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة مخرجات المؤتمر إلى برامج عمل وخطط تنفيذية تعزز حضور الحركة وقيادتها بين أبناء شعبنا وتستجيب لتطلعات الأجيال الشابة والمرأة وجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني. إن الثقة التي منحكم إياها أبناء الحركة ليست تشريفاً بل مسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة تواجه فيها قضيتنا وشعبنا تحديات مصيرية جراء استمرار العدوان والحصار وتعميق معاناة أبناء شعبنا، في حين أن المطلوب هو الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب التي رحبنا بها ونطالب بتنفيذها بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. ومن ناحية أخرى يواجه شعبنا تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي من خلال التوسع الاستيطاني

وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم في الضفة الغربية والقدس واحتجاز أموال شعبنا والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس. حتى هذا اليوم وصل عدد الأموال أو الأموال التي احتجزت من قبل الحكومة الإسرائيلية وهي ضرائبنا 17 مليار شيكل. 17 مليار شيكل. إن المطلوب منا اليوم هو مواصلة الصمود والثبات وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية وحضور الحركة بين أبناء شعبنا ومواصلة الدفاع عن مشروعنا الوطني. إننا على استعداد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 ونؤكد أهمية مواصلة حشد الدعم من الأشقاء والأصدقاء والشركاء في التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك، مقدرين عاليا دعم الدول والشعوب في كل أنحاء العالم لجهود القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل إنهاء معاناته ونيل حريته واستقلاله. الآن هناك تطور كبير وهام في كل دول وشعوب العالم لتأييد القضية الفلسطينية علنا وإدانة الإجراءات الإسرائيلية. كما نؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحوار مع الجميع على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد وتعزيز المقاومة الشعبية. الأخوات والإخوة، كما نؤكد أهمية الإسراع في تنظيم انتخابات المجلس الوطني، هذه الأيام بدأت، الفلسطيني المقرر في شهر نوفمبر المقبل، بس من الآن بدأنا الإعداد للانتخابات لأنه في كل أنحاء العالم حيثما تواجد الفلسطيني هناك إما انتخابات أو توافقات على من يمثلهم في المجلس الوطني الفلسطيني، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج. سيكون الانتخابات هنا للمجلس التشريعي والمجلس الوطني، واستكمال إعداد الدستور جاهز، والقانون الأحزاب السياسية جاهز، وقانون الانتخابات العامة جاهز، بما يرسخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في أول العام المقبل، ونكون قد انتهينا من كل الإجراءات الديمقراطية التي تستحق علينا، التي نحن نريدها وليس بطلب من أحد أو إملاء من أحد. إن هذه الخطوات تأتي استكمالا للمسار الديمقراطي الذي بدأناه بانتخابات الشبيبة، ثم الانتخابات الهيئات المحلية، ثم المؤتمر العام الثامن لحركة فصح، وهو مسار يعكس إرادة شعبنا وتمسكه بالمشاركة والديمقراطية. كما أدعو المجلس الثوري واللجنة المركزية إلى العمل بروح الفريق الواحد. نحن ننتمي إلى حركة واحدة، يجب أن نكون فريقا واحدا، مش شيعا وأحزابا أو تكتلات هنا وهنا. هذه فتح، وبالتالي نحن ملتزمون بها، ولذلك يجب أن نتعامل مع بعضنا بروح الوحدة الكاملة، وكلنا نكون
لهدف واحد وهو إنجاز متطلبات المرحلة المقبلة وعلى رأسها الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز ثقافة الحوار الداخلي والانضباط التنظيمي والالتزام بقرارات الحركة ومؤسساتها المنتخبة، بما يحافظ على وحدة فصح ودورها القيادي في المشروع الوطني الفلسطيني. ونؤكد في هذا السياق أهمية الانفتاح على طاقات الشباب والمرأة. يجب أن نضعهم في بالنا وأن نتأكد دائما من وجودهم، لأنهم هم الذين سيستكملون المرحلة القادمة. أغلبنا نحن مش حيكون، ما بقول الكل، بقول أغلبنا يعني، لكن الشباب يجب أن ندعمهم ونساعدهم حتى يستمر المسيرة إلى والوصول إلى الهدف. والشباب والمرأة والكفاءات الفلسطينية في الوطن، ولا ننسى الكفاءات الفلسطينية وهي كثيرة جدا. يجب علينا أن نستوعب هذه الكفاءات سواء كانوا داخل الحركة أو خارج الحركة، يجب أن نستوعبهم. والكفاءات الفلسطينية في الوطن والشتات وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مؤسسات الحركة والدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارهم رصيدا استراتيجيا لمستقبل شعبنا وقضيته الوطنية. كما نجدد التزامنا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح. هناك أمور تحتاج إلى إصلاح، يجب أن نقوم بها ويجب أن ننهيها بأقرب فرصة، التي تعهدنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي. هناك قضايا كثيرة بدأناها وإن شاء الله تنتهي، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية وسيادة القانون وتطوير قطاعي الأمن والعدالة وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الموحدة ومكافحة الفساد. مكافحة الفساد بمعنى كلنا يجب أن نكون عيون على من يمارسون الفساد ونذهب بهم إلى القضاء مهما كانت الظروف، وترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة. وفي هذا الإطار فإننا نواصل العمل مع شركائنا الدوليين والإقليميين من أجل إنجاز برنامج الإصلاحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية. يجب أن يشعر المواطن بثقة أنه نحن نعمل من أجله ومن أجل خدمته ومن أجل خدمة الوطن، بما يخدم صمود شعبنا ويعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية. كما نؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني مهما حاولوا سحبها أو إلغاءها أو إنهاءها. هذه قضية موجودة في القرار 194 الذي صدر في عام 1949، يجب أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة وحماية قيادة الأونروا. هناك حرب عنيفة ضد الأونروا من أجل إنهاء موضوع اللاجئين، لن نسمح بذلك، ودعم استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية. الأخوات والإخوة، إن شعبنا ينتظر منا الكثير، والمرحلة القادمة تتطلب عملا دؤوبا ومسؤولية عالية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز صمود شعبنا، صمود رفض فكرة التهجير التي رفضناها ورفضها شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية، وساعدنا في هذا كله من مصر والأردن، وهذا لا ننساه.
وتعزيز صمود شعبنا وتحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال، وإننا

0: ثقة بأن اللجنة المركزية والمجلس الثوري سيكونان على مستوى هذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة شعبنا. ونقول لأبناء شعبنا في قطاع غزة الذي تمسك بأرض وطنه وما يزال في وجه سياسة التهجير والإبادة والمعاناة اليومية، إننا وإياكم في خندق واحد. غزة والقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومعنا أبناء شعبنا في الضفة والقدس وفي مخيمات الشتات في مواجهة مؤامرات التصفية، تصفية قضيتنا الوطنية. وسنبقى على العهد معا وسويا لتجسيد استقلال دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا البواسل، والشفاء العاجل لجرحانا. وفقنا الله جميعا لما فيه خير شعبنا ووطننا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، كانت هذه كلمة السيد الرئيس محمود عباس التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح بمقر الرئاسة بمدينة رام الله. هنا صوت فلسطين.
2: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. شهيد وإصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس. طيران الاحتلال الحربي يقصف منزلا لعائلة عبد السلام كان ضمن منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المغازي. 4 إصابات بينها حالة خطرة بالضرب وبالغاز السام خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بعد وقت قصير من نجاحهم في تفكيك بؤرة استعمارية. مستوطنون يقدمون على قطع الطريق الوصل بين بلدة بيتونيا ومجموعة من القرى غرب محافظة رام الله والبيرة. خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثوري فتح المنتخب، السيد الرئيس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني ويؤكد على التمسك بالقرار الوطني المستقل. 62 عضوا في الكونغرس يطالبون واشنطن بالضغط على إسرائيل للسماح بعلاج مرضى السرطان من غزة. لجنة برلمانية برتغالية تصادق على قرارات تدين إساءة بن غفير لنشطاء اسطول الصمود واحتجاز برتغاليين. وارتفاعات متوالية على درجات الحرارة حتى يوم الخميس المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أتواجد الآن في منطقة المواصي من إحدى هذه الخيام، وفي قلب هذا الإيواء نستمع إلى قصة هذه السيدة ونتعرف عليها أكثر.
1: أنا مواطنة من الشعب اللي عانى من مرارة النزوح. صحينا طبعا زي كل هالناس 7 أكتوبر المشؤوم زي ما بحكوها، الزوج أسير، الأهل أغلبهم استشهدوا، أغلبهم مصابين، اطلعنا خلاص ما ضلش أمل، يعني ما ضلش حتى ناس إنك تقعدي معهم. بالصف دخنة وطبخ، وبرا زبايل بتنحرق. خلص صرنا هلقيتها انه خلص، انه احنا خلص فيش امامنا الا حلين، يا اما الموت يا اما مقابلة اليهود وانه نمشي على الحاجز ونطلع. يا حرام راحت على البيت وهي على البيت وهي هناك انقصفوها، بس ابوها بيحمل الطحين على راسها. انا نفسي افصل الزمن عن اللي انا عايشاه.
0: يعطيك الف عافيه، عارفيني عليك.
1: الله يعافيك. انا مواطنه من الشعب اللي عانى من مراره النزوح، عانى من الجوع والمجاعه، عانى الآن يعني وصل فيه الأمر إني سيدة معيلة لثلاث أفراد، الزوج أسير، الأهل أغلبهم استشهدوا، أغلبهم مصابين مشتتين.
0: طب حضرتك يعني زوجة أسير خلال الحرب، تمام؟
1: نعم مظبوط.
0: نتعرف أكثر عليكي، مكان السكن، وين كنتي ساكنة، كيف قصة النزوح بدأت معاكم، حياتكم ما قبل 7 أكتوبر، هاي التفاصيل كلها نستمع إليها نحن والمستمعين.
1: أنا مواطنة من بيت لاهية، من شمال بيت لاهية. إحنا كأي أسرة عادية طبيعية كنا عايشين حياتنا، خلينا نقول سعيدين، بدناش نقول 100%، خليها 80%، الحمد لله راضيين بحياتنا. بيوم صحينا على شغلنا، أولادي راحوا على المدرسة، إحنا منجهز حالنا لحتى نطلع شغلنا، إلا صحينا طبعا زي كل هالناس 7 أكتوبر المشؤوم زي ما بحكوها، القصف، الصواريخ. عرفنا إنه الأمر صعب، إنه الأمر مش هيكون سهل. التزمنا بيوتنا على أمل إنه يصير حل اليوم بكرة بعده، ما صار حل. بس خلص إنه إحنا صار عنا حروب قبل هيك وما نزحنا، وخلصت الحرب بالسلامة بالنهاية. عارفين إحنا إيش يعني الواحد يطلع من داره. ضلينا صامدين، مش من الناس اللي رحلوا فورا، لأنه في شغل، في كان عندي محل أنا، في زوجي، خلص ما فيش مكان اصلا نلجا له. وبعدين بدك تروحي تنزحي، بدك تروح على مدرسه، والمدرسه بهدله، يعني مش كل مين بيقبل بحياتها. ويعني في ناس بتقول لك بموت موت موتي ولا اني اروح على مدرسه. وقرايب ما فيش الا قرايب احنا في غزه او بالجنوب او باي حد، يعني خلص التزمنا بيتنا. بس الامر شد، صارت الناس حوالينا تنقصف عليها البيوت وهم تحت الركام، حتى انهم ما ياخذوهم ما ينقذوهم. فصار الأمر كتير يعني صعب إنه الواحد يفكر فيه.
0: في هاي اللحظات شو عملتوا يعني لما شفتوا إنه الأمور اشتدت أكتر في المنطقة اللي أنتوا ساكنين فيها؟ وين بالضبط يعني، في شر أو غرب؟
1: إحنا غرب، إحنا بيت لاهية، بيت لاهية دول الغربي بيحكون هالمنطقة، بيت لاهية دول الغربي. اطلعنا خلاص، ما ضلش أمل يعني، ما ضلش حتى ناس إنك تقعدي معهم. فأخذنا صغارنا وطلعنا على إحدى المدارس. عانينا كتير كتير كتير كتير من مرارة النزوح، كتير من حمامات، من نظافة، من مية. أنا كان عندي ابني رضيع 4 شهور وأنا ما كنت أرضعه، فكنت أعاني إن أوفر له مية مفلترة بالصف دخنة وطبخ، وبرا زبائل بتنحرق. وبهاي المدرسة مع الأسف هذه مدارس الحرازين، حكونا اليهود نفسهم إنه لجأوا إلهم، بس ما كانت في بيئة متوفرة. في هذا الوقت صار في حصار هيك على المدرسة أو حوالين المدرسة، وإنه خلص إحنا لازم نطلع من هذه المنطقة. طلعنا منها، بس طلعنا منها بمأساة برضو. سلفي كان صيدلاني، كان في مصابين تحت راح ينقذهم إلا تصاوب، أجا طلق برجله. يعني كان بين الحياة والموت. التاني عانى كتير بس لمجرد إنه بده دكتور يعالجه. في الآخر أول يوم تاني يوم الرجل بدأت تتلوث، بتروا له إياها، عمينه هو صيدلان وما شاء الله عنه. طلعنا بكارثة من هذا المكان. طلعنا هلقيتها خلص منطقة الشفا والمنطقة الغربية هاي صارت خطيرة، اليهود قربت عليها إخلاء. وين رحنا؟ رجعنا للشمال. شفتي كيف الآية انقلبت؟ رجعنا للشمال.
0: رجعت لبيوتكم؟
1: حواليها لسه بيوتنا خطرة. رجعنا للشمال، ضلينا في هذيك المنطقة فترة. يمكن تسأليني انت سؤال تقولي لي ليش ما لجأت للجنوب في هذا الوقت. الجنوب كان انك انت من النابلسي للنويري هذا اللي بيحكوا عنها مسافة طويلة، واحنا هلقيت عندنا سيلفي مصاب يعني ما بيقدر ينزح، عندك انا اولاد صغار يعني الثلاثة بدهم حمل الثلاثة. سلفتي نفس القصة، يعني لسه زي ما بحكوها موتي في مكانك ولا تموتي في مكان انت مش عارفة شو هو. بقولك رجعنا على الشمال. لما رجعنا على الشمال قريب من بيوتنا، صح كان الوضع خطير، بس انه بتعرفي خل منطقتك يمكن ها اهون. بعديها احنا في هذه المرحلة لما رجعنا على بيوتنا نزحنا يمكن 10 مرات او 15 مرة بعدها، من مكان لمكان، زي حكاية المدرسة اللي حكيت لك اياها، من المدرسة هاي للمدرسة هاي، من البيت هذا للبيت هذا. اليهود قربوا عنها، نبعد على منطقة اكتر امان شوية. كتير تمرمرتنا في النزوح كتير.
0: شو صار معاكم؟
1: احنا جينا على بيت لاهية، هلقيت وبيت لاهية صارت كويسة، قضينا المجاعة، اكلنا اللي ما بين اكل اللي هو العشب اللي هذا بيحكوا له رجل ابو علي. صار جوزي وسلفي يروحوا على الطيارات المظلات هاي المساعدات اللي بتيجي. كانوا يضحوا بروحهم كتير عشان يوفروا لنا. ساعدونا بصراحه، كانوا يحصلوا على بعض الشغلات، يعني
0: كان يحصلوا على بعض المساعدات من المظلات.
1: لله علينا، كان متنا من الجوع زي ما بيحكوها. كانت في شهر رمضان والحمد لله عدى على خير. بعد هذه الفترة بدأ الحصار أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر علينا. صارت اليهود تحاصر من فوق، يعني مثلا أقولك من غزة بدأت، وبدت على الشمال هيك تضغط في أهل الشمال. يعني إحنا من آخر الناس اللي طلعت في الشمال. هلقيت خلص تقولي يعني حصرونا بزاوية ما فيش حل، يا إما بتشوفي ابنك ميت قدام حتى لو تصاب. لما حصروا مدرسة كمال عدوان وحصروا هذه الشغلات وياخذوا الرجال والنسوان يمشن، احنا عشنا هذا كمان. خلص صرنا هلقيتها انه خلص، انه احنا خلص فيش امامنا الا حلين، يا اما الموت يا اما مقابله اليهود وان نمشي على الحاجز ونطلع. لو تعرف ايش كنت اوصي اولادي، انا كنت اقول لهم يا ماما لما يجي اليهود ويقول لك روحي هناك ما تصيحش علي، رد عليه وروحي هناك. وابني لسه عمره 5 سنين. انا بلاقيك. هم لو قالوا لك روح على اي مكان انا بلاقيك حلاقيك، بس انت لازم تسمع الكلام، ما تضلكش تصيح، بدك تكون قواي، بدناش نضعف، بدنا نكون كذا. كتير يعني عشنا حاجات انت بالخيال ما بتعيشيهاش ولا بتحكيها. وصلنا هنا بزاويه خلص، انه خلص ما فيش الا انك تشوف اليهود يا اما انك تموتي. اخذنا القرار وخلص انه بدنا نخترق وانه خلص لازم احنا نطلع عن الحاجز، ما فيش مجال. فعلا طلعنا عن الحاجز، انا ابني كان على ايدي، حاولت اخذ اغراض اللي يعني انا خلص انه اولادي انه محمله كل واحد شنطه، ايش رايك يا ماما بتقدر تشيلها ولا لا؟ بس والباقي كله خلص تركته. وابني الصغير على ايدي طبعا. طلعنا وهم في هذاك اللحظه اخذوا الرجال والنسوان عدن مشينا، بس كان يعني زي طلوع الروح، ايش انت تسيبي ابنك وايش تسيبي جوزك وايش تسيبي. وهذيك اللحظه ضلت حماتي، لانه حماي كان عيان وزي ما قلت لك سلفي كان مصاب، فاحنا طلعنا يا النسوان مع واحد من سلافي والتانيين ضلهم، يعني فيها نوع من الفراق. فهذيك الاثناء احنا طلعنا خلاص وصلنا غزه وهم ضلهم في الشمال. حماتي كاينة رايحة تجيب طحين من البيت، هي من النوع اللي كتير حرور، مستحيل تشوف حد جعان وطلع تطلع فيه، مستحيل تشوف هذا حتى لو عندها، خلاص من النوع اللي بيعرفش يقعد ويمكن مش مستوعب الأحداث اللي حواليها. يا حرام راحت على البيت وهي على البيت وهي هناك قصفوها بحامل الطحين على رأسها. يعني صورها وهي مستشهدة طحين بإيديها وعلى وشها، والله يرحمها. بعد وخالي لو حماية تصاوب معها إصابة، هل قد صار عندنا كم مصاب؟ عندنا 2 لو حماية وسيلفي ومش قادرين ييجوا. ولما تصل لنقطة معينة تقولي خلاص أنا عديت اليهود وأنا هنا بدي أرتاح، تجيك الدبابة وتقعد تعفر بالدخان تبعها. هذا تعرف ابني لحتى الآن صرخته بدانه وهو بيقول لي يا ماما الدبابة دحستني، وحياة الله أنا أجري في مين؟ أجري مع أولاد صغار، أنا وسلفتي كانت والتانية زي إذا 4 أولاد صغار كلهم. ضليت أنا هلقيتها بغزة ونص تاني في الشمال. هلقيتها خلاص قرروا برضو اشتدت الأمر عليهم، ضلوا من آخر مدرسة اللي هي مدرسة بيت لاهيا، معروف هذا الكلام كله كان على التلفزيون. ضلت مدرسة بيت لاهيا اليهود حصرتها وطلعت الناس اللي فيها، ضلهم ناس فيها. من طلعوا أنا أخذوا زوجي وسلف المصاب اللي رجله مبتورة وأخذوا حماية، تخيل الثلاثة.

0: من أسره. كان على كلامهم بيقولوا إنه الشفت كان أيامها خلص بده عدد. هي كانت قربت الهدنة فذاك الوقت. أخذوا ناس كتير يعني. يعني حماية عمره 66 سنة ومصاوب وعندك سيلفي رجله مبتورة وهو صيدلاني دكتور، وعندك جوزي اللي هو تاجر، تاجر ملابس حريمي. المهم أخذوهم الثلاثة، ضلينا أنا وسلفتي مع سلفي، إلنا سلف ضلوا معانا وضلوا داير باله علينا. إجت الهدنة وضلينا نستنى على أمل إنه مين يطلع فيهم. طلعوا أول إشي خالي لو حماية، وبعد فترة طلعوا سلفي، ولحتى الآن ضايل زوجي وإن شاء الله يا ربي يطلع. إحنا هلقيتها خلاص إنه اللي طلع طلع واللي جوا السجن ضلوا جوا السجن. رجعنا على بيت لاهية، حاولنا نلملم حالنا باللي صالح من بيوتنا وقعدنا. إلا بيوم أنا إلي أخو ضلوا بالجنوب، إلا بيوم شد علينا الوضع خلاص. برضو نفس القصة إنه اليهود بدأت تهدد. إلا حكيت لهم أنا خلاص أنا تعبت وديش أعيد اللي أنا عشته من أول وجديد. أنا بدي أروح عند أخوي على الجنوب، خلاص اليهود مش ناوي على خير وما ما في عناد، ما بدناش نعند. فالكل الكل بيجهز في حاله. احنا كان مكاننا اسمه الدوار. فانه صحينا نتفاجئ هيك الصبح انه الكل قاعد بيجهز في حاله، وانه بنسال بعضنا ايش بدك تطلع، ايش انت قاعد، ايش انت مش انت عارف الناس. المهم الكل بيجهز في حاله، حتى سلفتي لو احنا طالعين قصفوا الدوار بس فأولى كالعادة انت بدك تطلعي تشوفي مين اللي انقصف، تشوفي مين حواليك. واحنا طلعين قصفوا كمان واحدة في الثانية هاي. اغلبنا طلعين، اغلبنا في الشارع، اغلبنا بيوتنا، بس انه مش جوا. كتير استشهدوا منا. مجزرة كان هذا الدوار اللي بحكي لك عنه، عبارة عن مجزرة. سلفتي انا وياها كنا واقف جنب بعض، شردنا اللي أنا بطلع هيك وراي لقيتها مرمية على الأرض، ما كانش فيها دم. بقول لها ملاك اصحي اصحي اصحي، بدأ الدم يطلع من تمها ومن مناخيرها. إيش في مالها؟ والله طلعت شضية بالقلب والله يرحمها. وبنت حماية نفس القصة، كأنها طلعت على الشارع تشوف مين استشهد واستشهدت. تنتين الله يرحمهن. إحنا كلنا صوبنا، أنا صوبت برجلي ما كنتش حاسة بحالي، كنت بس بدي أنقذها. يعني كانت هذه سلفتي، أنا ما كنتش عارف بنت حماية إنها على الشارع، كان اللي في وشي هي سلفتي، إنه بس دخيلكو جيبوا سيارة. بلكي يعني أنا عشت الأحداث هاي مع سلفي لما تصاوب، كان شبه ميت والله أحيا، فإن عندي أمل إنه هي ممكن تعيش. الله يرحمها. دفناهم وطلعنا، بس إيش كان المنظر؟ كان منظر مخيف. بتعرف لما طلعنا حملناها ببطانية وطلعنا فيها على الشارع، واقف على الباب شاب وبنزف من رجله والدم هيك نفورة، برفع لي بإيده زي هيك إنه ينقذيني. قسما بالله ما شفت من فوقي، قلت له هيك رفع، عملت له بإيدي هيك، إيش أعمل إيش أعمل. طلعت على إيدي على الجهة الشمال، لقيت واحد مني كله دم. في مرة كاين واقفة على الباب برضو، كنا ناس حي وجوزها وابنها، لقيتها مكفية على وشها وميتة، وحواليها جوزها وولادها بصيحوا عليها. هذا كله كله كله بلحظة. أنا كنت شايفاهم كلهم عايشين. هلقيت مجزرة مجزرة، دم دم دم دم، وين ما تروحي ناس مصاوبة، ناس بتصوت، ناس واللي قادر يمشي ومتصوب بإيده. أحكي له اجري، فيش حد هينقذك، اجري روح على المستشفى، مشي روح على الأندونيس. كانت الأندونيس شبه كويسة. عشان هيك أنت لما تقولي لي إيش إيش إيش شعورك لما تحني لذكريات زمان، أنا نفسي أفصل الزمن عن اللي أنا عايشاه. لا لا إيش بوجع. شايفة أنت قديش إحنا فقدنا من عائلتنا، وما فقدناهم مش ضربة واحدة إنك خلص تعديتيها تجوزتيها، لا، كل ما نخلص من شغلة تيجي شغلة تانية، كل ما نخلص نداوي حالنا ونداوي جروحنا تيجي إشي تاني. ولقيتها الله يعلم، هينا كلنا واقفين وانت شايفة الحياة اللي احنا عايشينها، ما فيش اشي فيها بخليك تتفائلي نهائيا.
1: شو اكتر شي بتعاني منه اليوم وانت بعد ما استقريتي في الجنوب في منطقة المواسي مع اطفالك مع بعض اقاربك بهاي المنطقة، ولكن بيضل هناك يعني الامر بخصك انت لوحدك، معاناة المرأة؟
0: انا اليوم انا بصراع مع نفسي، بصراع مع الواقع اللي انا عايشاه، إني أنا معيلة لهدول الثلاث أولاد، أنا كيف بدي أعيشهم بكرة؟ بفكر ببكرة كتير. يعني أنا كنت بالأول زي ما حكيت لك بشتغل، وما عمريش كنت إنسانة فاشلة أو قاعدة أو أنا خرجت مثلا لغة عربية ومعدل ممتاز، وطول النزوح اللي أنا حكيت لك عنه وأنا بحمل بشهاداتي، عندي شهادات أحملهم أهم من كل غراض. بس اليوم في مؤسسات بتنزل وبتروح بتلاقي إنهم مختارين اللي حواليه ومخلصين، يعني فيش حد بقول لك أعطيني شهادتك، فيش حد بقول لك أعطيني خبرتك. يا أخي أنا معي شهادات، أنت موظف حدا أصلا؟ والله بديش واحد أبصر مخلصين جامعة ومش مخلصين جامعة، بديش أقول لك أبصر مش مخلصين، بس اليوم في
1: الواسطة بتلعب دور المحسوبيات الأقارب طبعا. يعني هناك
0: مين الفئة اليوم اللي ماسك البلد؟ مين هي؟ دكتور، مهندس، حدا كان قبل هيك في التعليم؟ فيش حدا ماسك البلد من هذه الشخصيات. اللي ماسكين البلد ناس عمرها أصلا ما بتعرف شو هو التعليم. أنا لو ألاقي بس فرصة، طيب بلاش، أنا بدي أبدأ لحالي، قلت أنا بدي أرجع لمشروعي وأبدأ فيه من أول وجديد. أنت في نزوح، وين البلد اللي أنت فيها مش عارفاها؟ والله وبحاول وما زلت أحاول وحضل أحاول.
1: يعني إحنا كمان بنقول عن المعاناة اليومية، كانت الست عايشة ببيتها مسيدة مأيدة، اليوم في معاناة بنقل الماء الحلوة والمالحة، بتوفيرهم كمان، بالتفاصيل هذه اللي إحنا بنعيشها، درجات الحرارة في الصيف والمقبل علينا، برد الشتاء. كيف كنت يعني تتعاملي مع هذه الظروف الصعبة والقاهرة اليوم؟
0: مع الأسف اليوم أنت بتعلميها لأولادك، مضطرة أنك تعلميها لأولادك. ابنك اللي كنت تخاف على صحته وتخاف عليه اليوم بحملك قريبتين وبيجي فيهن، وهو عمره 5 سنين، إيش بدك أكتر من هيك؟ مش قادرة أنك تمنعي، لأنه لو هو ما جابلكيش أنت مش هتجيبي يعني. وأنا صح محضوني حوالي والإخواتي حوالي، بس هذه المشكلة مشكلة المية عند الكل، مشكلة التكية والأكل والشرب عند الكل، مشكلة المجاعة اللي إحنا عشناها عند الكل، وما زالت
1: المعاناة مستمرة في قطاع غزة لكل النازحين العايشين داخل خيم النزوح، أو حتى الساكنين داخل منازل بالإيجار، أو حتى المتملكين. المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يعاني الأمرين. يعني حقيقة استمعنا إلى قصتك، قصة زوجة أسير، وكيف يعني شافت أمامها كل لحظات الموت ولحظات النزوح والترحال. يعني شفتي بعينيك وجود المحتل على أرضك ومدينتك وداخل منازلنا وبيوتنا، يعني مواقف صعبة حضرتك مريتي فيها، وما زلتي صامدة وما زلتي شايلة أولادك بحضنك، متبنياهم بقلبك وبروحك، محتضناهم بعمرك يعني وبحياتك، من أجل أن تنتظري هذه اللحظة اللي يطلع فيها زوجك من السجن. هذه هي قصة كل عائلة فلسطينية تعيش هذا العذاب في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كانت معكم سلوى ياسين من الهندسة الإذاعية، محمد صلاح، إخراج محمد أبو سمرة.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرضك العان، ما وراء الحكاية. برنامج أرضك العان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرضك العان، ما وراء الحكاية.
1: بين جبلي عبال وجرزيم في مدينة نابلس، وتحديدا منطقة بلاط البلد شرقا، يقع تل بلاط التاريخي ذو القيمة الحضارية التي تمتد إلى آلاف السنين، حيث مثل أحد أهم المراكز الحضارية الكنعانية القديمة وفقا للمصادر التاريخية والنقوش المصرية القديمة. فقد عرف باسم شكيم، وامتاز بمكانة سياسية واقتصادية بارزة في المنطقة، كما يوثق الموقع مراحل الاستيطان البشري وتطور البناء الحضارية على أرض فلسطين منذ عصور ما قبل التاريخ. الدكتور درغام فارس، مدير عام مديرية السياحة والآثار في نابلس.
2: تل بلاط هو من أهم المواقع الأثرية في فلسطين بصفة عامة. يعني في فترة العصر البرونز المتوسط كان هناك 27 دويلة مدينة، وكان تل بلاط هو أحد دويلات المدن الكنعانية. بداية الاستقرار فيه كان في نهاية الألفية الخامسة قبل الميلاد، حوالي 4000 قبل الميلاد، وهو من المواقع اللي ذكرت في المصادر المصرية. يعني ذكر في القرن 19 باسم سكم في نقوش خوسبك، وهو القائد الأعلى للجيش عند الملك سنوسرت الثالث، وذكرت لعنات الفراعنة. طبعا المقصود بلعنات الفراعنة هي طقوس كانوا يستخدموها المصريين لكتابة أسماء أعدائهم على بعض التماثيل أو الأواني الفخارية، وبتم تحطيم هذه الأواني والتماثيل ضمن مراسيم معينة. فيبدو أنها تل البلاطة أو مدينة شكيم الكنعانية كان لها قوة وسلطة لدرجة أنها تكون من الأعداء المدرجين عند المصريين. تل البلاطة ذكر باسم شكمو في مراسلات تل العمارنة في عهد الملك إخناتون في القرن 14 قبل الميلاد، وكان على رأس هذه الدويلة المدينة ملك اسمه لبايا أو لبايا.

0: المواقع اللي كان مهمل أيام الاحتلال، لكن مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية بدأنا بأعمال تنقيب جزئية وأعمال ترميم وتأهيل للموقع حتى أصبح الآن مؤهل سياحيا بمواصفات من اليونسكو وبالشراكة مع جامعة لايدن وبتمويل من الخارجية الهولندية. تل بلاطة حاليا في مركز للتفسير، يعرض فيه فيلم وثائقي يبين تاريخ الموقع بالإضافة لمتحف موقع تعرض فيه لقى وشواهد أثرية تم العثور عليها من التل، وبعض الموجودات الأثرية هي من خارج تل بلاطة. تل بلاطة من أهم المعالم الموجودة فيه، تحصينات المميزة للفترة البرونزية المتوسطة في الجدار الضخم، البوابة الشمالية الغربية فيها برجان دفاعيات وأربع غرف للدور تشامبر جيت نسميها، اللي بكون فيه أربع غرف وثلاث مراحل في الدفاع، إذا انهار البوابة الأولى بتكون الثانية ثم الثالثة. فيها المعبد المحصن وهو من المعابد المميزة بالعصر البرونزي، تم إنشاءه في العصر البرونزي المتوسط وأعيد ترميمه واستخدامه في العصر البرونزي المتأخر، وفي العصر الحديد استخدم كمخزن للحبوب. ومن المعالم اللي بشاهدها برضو السائح في هاي المنطقة اللي هي منطقة التيمامس أو المنطقة المقدسة أمام المعبد، تضم مجموعة غرف، هناك منطقة سكنية تم التنقيب عنها بالإضافة للبوابة الشرقية ثنائية الدفاعات.
1: أصبحت البلاطة معلما ثقافيا ووجهة مهمة للسياحة الثقافية في فلسطين، حيث يتيح للزوار التعرف إلى تاريخ المنطقة وجذورها الحضارية العميقة. وعلى الرغم من التحديات والاعتداءات التي يتعرض لها الموقع، تتواصل الجهود للترويج له ودمجه ضمن المسارات السياحية التي تربط بين أبرز المواقع التاريخية والطبيعية في محافظة نابلس.
0: موقع تل بلاطة هو الأصل اللي كان فيه الاستقرار في نابلس قبل بناء مدينة نيابولس الرومانية في 72 ميلادي. الاستهداف من طرف الاحتلال هو أقل من فلسطين وبقية المواقع اللي في مناطق جيم خارج المدينة، لكن كونه قريب من مقام يوسف أحيانا بقوم الاحتلال باقتحام موقع تل بلاطة، تكرر احتلاله في سياق دخولهم لمقام يوسف والاعتداء على مقام يوسف. الموقع الآن مؤهل ومشجع الناس على زيارته لأنه بيحمل قيمة تاريخية مهمة تتعلق بالسياحة الثقافية وتتعلق بمعرفة الإنسان بتاريخه بجذوره العميقة في هذا الأرض. وزارة السياحة والأثار بتقوم بترويج المواقع الأثرية ومن ضمنها موقع تل بلاطة. دائما في ربط المواقع، يعني زيارة تل بلاطة هي مرتبطة بزيارة المواقع الأثرية الأخرى في محافظة نابلس كمسار واحد. في عنا البلدة القديمة في نابلس، بئر يعقوب قريب جدا من موقع تل بلاطة، مقام يوسف، بلدة سباستيا هي أيضا ضمن المسار. من ضمن التنوع في السياحة مثل السياحة الترفيهية في وادي البازان، وادي البازان منطقة مهمة جدا وقريبة من تل بلاطة حوالي 4 كيلو 5 كيلو، فهذه البلدة هي بلدة سياحية بتجمع ما بين الموروث الطبيعي والموروث الثقافي، فيها ينابيع متنزهات.
1: جسد تل بلاطة عمق الحضارة الكنعانية وأهمية التراث الثقافي الفلسطيني، فهو ليس مجرد موقع أثري بل شاهد على تاريخ طويل من الاستقرار والتطور الإنساني في هذه الأرض. ومع ما شهده من أعمال ترميم وتأهيل، أصبح وجهة ثقافية وسياحية مهمة تستحق الزيارة والحفاظ عليها لما تحمله من قيمة تاريخية وحضارية تسهم في تعزيز الوعي بالهوية الفلسطينية وإرثها العريق. كنت معكم في برنامج أرض كنعان، في التقديم والإعداد حلا أفغاني، في الهندسة الإذاعية عماد حمد.

فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

شهيد في خان يونس والاحتلال يقصف منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المغازي. إصابات بينها خطرة باعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الأهالي في الضفة الغربية. السيد الرئيس محمود عباس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني. إلى التفاصيل. استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح خلال فتح جيش الاحتلال نيرانه على الأهالي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في مخيم المغازي. هذا وتعرض مخيم المغازي لقصف عنيف فيما دمر الطيران الحربي منزلا لعائلة عبد السلام كان ضمن منازل مهددة بالإخلاء في المخيم. أصيب 4 مواطنين أحدهم بحالة خطيرة اليوم خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بعد وقت قصير من نجاحهم في تفكيك بؤرة استعمارية. وقال رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل جميل موسى إن مستوطنين هاجموا بعصي وسكاكين وآلات حادة الأهالي في تلة القرانة جنوب القرية، ما أدى لإصابة 4 منهم، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة. وكان 10 المواطنين نجحوا في الوصول إلى بؤرة استعمارية أقيمت على أراضي قرية دير أبو مشعل وتفكيكها، واندلعت على إثرها مواجهات بين الأهالي وجيش الاحتلال والمستوطنين في المنطقة، حيث أطلق الجنود الغاز السام المسيل للدموع بكثافة. في الإطار اعتدى مستوطنون اليوم على خطوط مياه تغذي تجمعات بدو قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، كما هاجم مستوطنون اليوم منازل مواطنين ومركباتهم في قرية ياسوف شرق سلفيت، وكسروا زجاج نوافذ مركبة ومنزلين بالحجارة. هذا واقتحم الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم قريتي إمتين وجيت شرق القيلية وجابت شوارعهما، كما أصيب مواطنون بالاختناق اليوم خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس. نقل أحدهم إلى المشفى وفق الهلال الأحمر. في بيت لحم أصيب مواطنون بحالات اختناق خلال مواجهات دارت

0: عقب مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مواطنين متنازهين في برك سليمان السياحية جنوب المدينة وسط إطلاق قنابل غاز سام وصوت وفق مصدر محلي. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بمبلغ يفوق 350 مليون دولار. جهاد البرق.
1: غيض من فيض. تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة في دعم الاستيطان والعمل على تمرير خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لإحداث تغيير كبير في الواقع الجغرافي، وهذا عبر إقامة مبان مؤقتة فورا لزيادة أعداد المستوطنين. الخطة الإسرائيلية الجهنمية تشمل تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات عدة لتحويل 61 مستوطنة تم المصادقة عليها مؤخرا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. الخطة التهويدية الاحتلالية توفر تمويلا لكتل استيطانية سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود بمباركة شخصية من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بيتسليل سموتريتش. يرى مراقبون أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الخطة الاستيطانية إلى استمالة المستوطنين قبل التصويت على حل الكنيسة والدعوة إلى انتخابات جديدة هو سيناريو قد يجعل تخصيص ميزانيات ضخمة أكثر صعوبة، لذلك تأتي هذه الخطة كخطوة استباقية لتعزيز الاستيطان. يشار إلى أن المستوطنات المشمولة في المخطط تقع في مناطق استراتيجية حساسة، منها المناطق المحاذية للطريق رقم 90 في غور الأردن وتلال جنوب الخليل، ومواقع تهدف إلى ربط المستوطنات القائمة مقابل تمزيق الوحدة الجيوسياسية للفلسطينيين وصولا إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقبلية.
0: هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. جدد السيد الرئيس محمود عباس خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثوري فتح المنتخب الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام شعبنا والمجتمع الدولي وفق جدول زمني.
2: كما نجدد التزامنا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح تعهدنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية وسيادة القانون وتطوير قطاعي الأمن والعدالة وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الموحدة ومكافحة الفساد. مكافحة الفساد بمعنى كلنا يجب أن نكون عيون على من يمارسون الفساد ونذهب بهم إلى القضاء مهما كانت الظروف، وترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة. وفي هذا الإطار فإننا نواصل العمل مع شركائنا الدوليين والإقليميين من أجل إنجاز برنامج الإصلاحات وفق الجداول الزمنية المحددة وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية.
0: كما أكد الرئيس أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني.
2: كما نؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني مهما حاولوا سحبها أو إلغاءها أو إنهاءها. هذه قضية موجودة في القرار 194 الذي صدر في عام 1949، يجب أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة. وحماية وقيادة الأونروا. هناك حرب عنيفة ضد الأونروا من أجل إنهاء موضوع اللاجئين، لن نسمح بذلك، ودعم استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
0: وأضاف سيادته أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. وشدد الرئيس على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. طلب 62 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إدارة الرئيس الأمريكي بالضغط على إسرائيل لوقف منع مرضى السرطان الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج. جاء هذا في رسالة وجهها المشرعون إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكدوا فيها أن أكثر من 18,500 فلسطيني بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة وعاجلة غير متوفرة داخل قطاع غزة. تراجعت أسعار النفط بشكل ملموس بأكثر من 3% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن الحرب، رغم تأكيد طهران أنها لم تحسم بعد قرارها بشأنه. حالة الطقس: توالي درجات الحرارة ارتفاعها حتى يوم الخميس المقبل. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها: شهيد في خان يونس والاحتلال يقصف منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المغازي. إصابات بينها خطرة باعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الأهالي في الضفة الغربية. السيد الرئيس محمود عباس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

ولا شدر حيفضل من أرضي في الدين الظالم والعادي يا بلادي وحياة

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في غزة أصوات اعتادت أن تملأ المسارح، وخطوات كانت تعرف طريقها إلى الضوء، وأرواح صنعت الحياة يوما فوق خشبة المسرح، ثم وجدت نفسها فجأة تصارع من أجل البقاء تحت القصف. في هذه الحرب لم يكن الفنان بعيدا عن المأساة، ولم يقف الكاتب متفرجا على المشهد، بل كان في قلبه يحمل خوفه وأسرته وذاكرته، ويغادر بيته كما يغادر الإنسان جزءا من روحه. ضيفنا اليوم فنان ومخرج وكاتب فلسطيني ارتبط اسمه بالمسرح وبالحكايات التي تمنح الإنسان مساحة للتنفس، لكنه في زمن الحرب كتب شهادة أخرى، شهادة لا تؤدى على خشبة المسرح، بل تعاش في الخيمة وبين النزوح وفي مواجهة الخوف والفقد. أهلا بكم أحبائي المستمعين، وهذا اللقاء المتجدد من برنامج حبر على الركام. مرحب بضيف حلقتنا الفنان والمخرج والكاتب الفلسطيني الأستاذ علي أبو ياسين. أهلا بك أستاذ علي.
2: أشكرك دكتورة رابعة على هذا التقديم الجميل، وأحب أن أرحب معك أيضا بمستمعينا الكرام الذين يتابعون برنامج حبر على الركام، ويسعدني أن أقدم كل التحية للمخرج ولكل العاملين في هذا البرنامج الرائع الذي يهتم بالأدباء وبهمنا الثقافي والإبداعي الذي نحن بأمس الحاجة إليه في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها وصراعنا على الرواية الفلسطينية. وأنت من كتاب الرواية يا دكتورة ومن أديباتنا الرائعات، أقدم تحياتي لكل من يستمع لنا.
1: لكل إنسان مكان يشبهه، لكن الفنان يصنع مع المكان علاقة أعمق. فالبيت ليس جدرانا فقط، والمسرح ليس خشبة وإضاءة فحسب، بل هما امتداد للروح ومرآة للذاكرة والهوية. ومن هنا نبدأ. أستاذ علي، قبل الحرب كيف كنت تصف علاقتك ببيتك وبغزة وبالمسرح بوصفها أمكنة شكلت هويتك الإنسانية والفنية؟ ماذا كان يمثل لك البيت لا بوصفه مأوى فقط، بل بوصفه ذاكرة شخصية وعائلية؟ وحين تستعيد اليوم تفاصيل حياتك قبل الحرب، ما أكثر ما تشتاق إليه؟
2: قبل الحرب كانت حياتي بالتساوي ما بين المسرح والمنزل. كنت أقضي تقريبا نفس الفترة الزمنية في المسرح أقضيها بالمنزل مع عائلتي، ولكن للأسف تم تدمير مسرح المسحال الذي كان بمثابة منزلي، وذهب معه كل ذكرياتي من ديكور ومن ملابس ومن تصفيق حار للجمهور ومن عرق البروفات ومن فرحتنا بدخول الجمهور إلى قاعة العرض. هناك ذكريات جميلة وكثيرة لا يمكن أن تنسى داخل المسرح، وللأسف تم في هذه الحرب أيضا تدمير مسرح الشوى الذي أتذكر أنني قمت بتقديم عرض إبريق الزيت عليه سنة 1990، وكان هذا افتتاح للمسرح لمسرح الشوى بهذا العرض، أول عرض قدم على خشبة المسرح. في هذه الحرب تم تدمير الدور الطابق الأخير في منزلي، شقة ابني، وهذا البيت بنيناه من عرق ودموع بعد أن عشنا جل شبابنا في منزل من القرميد ثم أصبح من الأسبست، والآن حلمنا بتشييده من البطون المسلح، ولازلنا نعيش به ونحمد الله أنه لم يدمر، ولا زال يأويني ويأوي بناتي التي دمرت بيوتهم. نعيش الآن تقريبا 20 شخص داخل المنزل وأكثر. وطبعا ذكرياتي في منزلي في مخيم الشاطئ هي ذكريات جميلة، ذكريات الطفولة، ذكريات الألعاب والمسابقات والناس الطيبين، ولكن المخيم كفعل نتيجة النكبة هو لا يصلح للعيش الآدمي، أزقة ضيقة، بيوت مهترئة. وهذا لا يعفي أن نقول أن الناس الطيبين هم كنوز هذا المخيم. هذه ذكرياتي مع المنزل. أما غزة فغزة كما البيت، رأيتها تكبر أمام عيني. كنت

0: أفرح حينما يشيد مطعم، وحينما يبنى برج، وحينما يتزوج شاب أو طالب ينهي دراسته. هذه غزة، أشعر أنها غزتي، أنها ملكي. والآن العذاب لدي مضاعف حينما أراها مدمرة.
1: هناك لحظات يدرك الإنسان فيها أن العالم الذي عرفه لم يعد كما كان، لحظة لا تقاس بالدقائق بل بما تتركه في الروح من رجفة. وفي الحروب ثمة مشهد أول يبقى عالقا في الذاكرة، كأنه الحد الفاصل بين حياة مضت وأخرى فرضت بالقوة. أستاذ علي، كيف عشت الساعات والأيام الأولى للحرب؟ هل تتذكر اللحظة أو المشهد الذي شعرت فيه أن هذه الحرب لن تشبه ما عرفتموه من قبل؟ ومتى شعرت للمرة الأولى أن الفنان داخلك لم يعد قادرا على الاحتماء بالفن وحده؟
0: في الحقيقة منذ الدقائق الأولى حينما فتحت على قناة الجزيرة يوم 17 أدركت أن ردود فعل الاحتلال الإسرائيلي ستكون كبيرة على ما حدث، لأننا عندما تم خطف جلعاد شليت دفعنا ثمنه 8000 شهيد وحصار وحروب وعذاب كبير. فحينما شاهدت ما حدث في غلاف غزة قلت لزوجتي سندفع 10000 من الشهداء نتيجة ذلك، وسيكون دمار وخراب كبير. فقالت لي الجميع يحتفل بالانتصار والجميع يحتفل بما يحدث. وقتها كنت أبكي، فقالت لي لماذا تبكي؟ قلت لها على ما سيحدث لغزة، هذه مغامرة كبيرة. منذ الدقائق الأولى أدركت أن ردة فعل الاحتلال الصهيوني ستكون كما شاهدنا ونشاهد الآن، دمار شاسع لغزة، عشرات بل مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، أكثر من نصف سكان غزة مشردين بالخيام، ولا زلنا معلقين ما بين حياة وحياة، ما بين الحياة والموت، ما بين الألم والأمل. غزة جريحة، كل سنتيمتر في غزة ينزف من الوجع، ونأمل أن يكون القادم خير وسلام، حتى يستطيع الناس هنا يتنفسون هواء مختلفا فيه كثيرا من الأمان وفيه كثيرا من الأمل.
1: النزوح القصري ليس انتقالا من مكان إلى آخر، إنه اقتلاع، أن تحمل ما استطعت حمله وتترك خلفك ما لا يمكن حمله، الذكريات، التفاصيل، رائحة البيت، وذلك الإحساس البسيط الذي اسمه الأمان. وفي الخيمة يتعلم الإنسان شكلا جديدا من الصبر، ويختبر معنى آخر للخوف. أستاذ علي، كيف عشت تجربة مغادرة البيت بالقوة للمرة الأولى؟ ما الذي شعرت أنك فقدته فعلا لحظة النزوح القصري؟ كيف كانت الحياة داخل الخيمة؟ وهل هناك مشهد من أيام النزوح القصري ما زال يعيش في ذاكرتك حتى الآن؟
0: في الواقع يعني حياة النزوح حياة تشبه الحياة أنني كنت أنا من المحظوظين أنني نزحت داخل منزل صديق، ولكن وفر لي أنا وزوجتي غرفة، وفر لأبنائي مكان من الزينجو. هذا كان مكان أفضل من خيمة وأقل من غرفة، ولكن كنا جميعا نعيش سويا في مكان رحب. طبعا كان النزوح قاسي لأننا لسنا في منزلنا، لأنه لا يتوفر يعني مقومات الحياة التي تصلح. كان متوفر شيء يشبه الحياة، لا مطبخ، لا صالون، لا يعني حمام واحد لنا جميعا. كانت الحياة صعبة جدا. تعرضنا طبعا لعدة مرات للقصف داخل المنزل، يعني يقصفوا البيوت المجاورة لنا فيدمر جزء من هذا المنزل الذي كنا نقطنه. ظل يدمر حتى في النهاية دمر 4 مرات، وأصبح المنزل شبه أطلال. وفي إحدى المرات هال الركام على ابني وزوجته وأبنائه، وذهبنا نركض. أنا كنت أركض أنقذ بالجيران الذين كانوا يخطرون بجانبنا، وكان الناس ينقذون بابني وزوجته. نجونا من الموت عدة مرات خلال هذه الحرب الذي لم يسلم منها أحد، ولكن كانت لحظات قاسية جدا، لحظات تشعر بها أنك تتنفس لحظاتك الأخيرة في هذه الحياة. كثيرا ما كان نتيجة القصف ينقطع الأكسجين، ولم نعد نستطيع على التقاط نفس واحد من الهواء.
1: الفنان غالبا يكتب الألم ويجسده ويمنحه صورة وصوتا، لكن ماذا يحدث حين يصبح هو نفسه داخل النص، حين لا يعود شاهدا على المأساة بل واحدا من تفاصيلها؟ كيف يكتب الفنان وهو يحمل وجعه الشخصي؟ وكيف يصنع المعنى وسط هذا القدر من الفقد؟ أستاذ علي، كيف غيرت الحرب علاقتك بالفن والكتابة؟ هل شعرت في لحظة ما أن اللغة تعجز عن حمل ما يحدث؟ وكيف ولدت الحاجة إلى توثيق هذه الشهادات الحية؟ بعد كل ما عشته، كيف ترى مستقبل الفن والمسرح في غزة؟
0: شعرت أن كل شيء لا قيمة له أمام ما يحدث من قتل جماعي لنا وتدمير، من بشاعة ما يحدث من قتل أطفال وتدمير للمستشفيات والمدارس. كل القوانين الإنسانية انتهكت، كل القيم تم الاعتداء عليها على مرأة ومسمع من العالم. شعرت أن القانون الدولي فارغ من محتواه، العدالة، مجلس الأمن، هيئة الأمم، محكمة لاهاي، كل ذلك فقط للأغنياء، للدول السيادية. الفقراء لا شيء لهم، الضعفاء لا شيء لهم. وشعرت كل ما قرأت وكل ما كنت أؤمن به قد سقط في هذه الحرب. الجميع تعرى، وفي نفس الوقت كنت لا أستطيع إلا أن أكتب لكي أعبر عن غضبي، لكي أنقل مأساة أبناء شعبي إلى العالم، لكي يسمعوا صوتنا. وكثيرا من مسيرة التضامن ما كانت تقرأ مقالاتي التي ترجمت للعديد من اللغات. وقتها شعرت أن هناك أحرار في العالم يسمعون صوتنا ويستطيعون التفاعل ويصرخون بإيقاف الحرب. أدركت معنى قوة الكلمة واستمريت بالكتابة. فهذا تناقض بين حالتين، حالة الصمت وحالة الغضب.

0: بات الكتاب يذكرنا ببعض التفاصيل التي قد أنساها.
1: تعجز الأسئلة أحياناً عن الإحاطة بكل شيء، ويبقى النص الأدبي أقدر على حمل الوجع وأصدق في نقل ارتجاف الروح. وفي هذه المساحة أحبائي المستمعين، نترك المجال لضيفنا الكريم ليقرأ لنا مقطعاً من تجربته الكتابية من قلب الشهادة ومن قلب غزة.
0: نص من نص عجائب الدنيا الثمانية من كتاب غزة حليب الآلام. شخصيا كشاهد يحيا في عين العاصفة ويرى أحوال نصف المجتمع وما يعانيه من مشاق على مدار الوقت، لا يسعني سوى أن أطبع قبلة احترام وتقدير على جبين كل امرأة وقفت بكل شجاعة وتضحية بجانب الشق الإنساني من الحياة، الحياة التي لا يمكن لها أن تكتمل دونكم. أتمنى أن تنتهي الحرب غدا وتعود كل النساء إلى حياة تشبه الحياة، ويحاول الجميع أن يعوضهن ولو قليلا عما عانينه بهذه الحرب التي لا وصف لبشاعتها. نعم، كل من عاش الحرب تعرض للخوف والقلق وعدم الأمانة والحرمان والخذلان والصدمات النفسية التي تنأى الجبال عن حملها، ولكن كل ذلك فور انتهاء الحرب سوف يتلاشى. أعلم أن الحرب ستلقي بدلالها عميقا في النفوس، وسيظل هناك بعض الندوب التي لن تنسى، ولكن هناك منتج لإنسان جديد صهر من نار وخيمة وصبر واحتمال وحرمان، يعرف كيف ينبعث مرة أخرى كالعنقاء أكثر قوة وأشد صلابة، عصي على الانتصار.
1: ما بين خشبة المسرح وخيمة النزوح مسافة تختصر وجع غزة كله، لكنها تختصر أيضا قدرة الإنسان الفلسطيني على أن يحول الألم إلى شهادة، والشهادة إلى معنى، والمعنى إلى حياة. ضيفنا اليوم لم يكن يروي الحرب من بعيد، بل نقلها إلينا من قلب التجربة ومن ذاكرة ما زالت تنبض بما رأت. شكرا جزيلا للفنان والمخرج والكاتب الفلسطيني الأستاذ علي أبو ياسين على هذه الشهادة الصادقة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح. إلى لقاء آخر من برنامج حبر على الركام، ما دام في غزة من يكتب وجعها ويحمل حكايتها ويمنعها من الغياب.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو صبرة.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين موجز الأنباء. أهلا بكم. شهيد وإصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس. طيران الاحتلال الحربي يقصف منزلا لعائلة عبد السلام كان ضمن منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المغازي. 4 إصابات بينها حالة خطرة بالضرب وبالغاز السام خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بعد وقت قصير من نجاحهم في تفكيك بؤرة استعمارية. مستوطنون يقدمون على قطع الطريق الواصل بين بلدة بتونيا ومجموعة من القرى غرب محافظة رام الله والبيرة. الاحتلال يهاجم المواطنين في برك سليمان جنوب بيت لحم. إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيت جنوب نابلس. 62 عضوا في الكونغرس يطالبون واشنطن بالضغط على إسرائيل للسماح بعلاج مرضى السرطان من غزة. باكستان تعلن رسميا التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين أمريكا وإيران. وارتفاعات متوالية على درجات الحرارة حتى يوم الخميس المقبل. لقاؤنا الإخبارية على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، نعيد على حضراتكم هذه الكلمة المهمة للسيد الرئيس محمود عباس التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في الاجتماع الأول للمجلس الثوري المنتخب بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي انعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد داخل الوطن وفي غزة ومصر ولبنان، مؤكدا مرة أخرى حيوية حركتنا وقدرتها على التجدد لاستكمال المسيرة الخلاقة والعظيمة للقادة المؤسسين القائد المرحوم الرمز ياسر عرفات وكل إخوانه الذين مضوا في طريق الاستشهاد رحمة الله عليهم، مجددين التأكيد على تمسكنا بالديمقراطية والوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل. وأتقدم بالتهنئة إلى الإخوة والأخوات الذين نالوا ثقة أبناء الحركة وانتخبوا لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، كما أتوجه بالتحية إلى جميع أعضاء الحركة الذين شاركوا كل في موقعه في هذا الاستحقاق الديمقراطي وساهموا في إنجاحه. إن الفائز الحق

الحقيقي في هذا المسار الديمقراطي هو حركة الفتح وتأكيد وحدتها ودورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني. إن نجاح المؤتمر العام الثامن لم يكن مجرد استحقاق تنظيمي بل رسالة سياسية ووطنية تؤكد حيوية حركة فتح وقدرتها على التجدد والتطوير والحفاظ على وحدتها الداخلية رغم كل التحديات التي تحيط بنا. وإن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة مخرجات المؤتمر إلى برامج عمل وخطط تنفيذية تعزز حضور الحركة وقيادتها بين أبناء شعبنا وتستجيب لتطلعات الأجيال الشابة والمرأة وجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني. إن الثقة التي منحكم إياها أبناء الحركة ليست تشريفاً بل مسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة تواجه فيها قضيتنا وشعبنا تحديات مصيرية جراء استمرار العدوان والحصار وتعميق معاناة أبناء شعبنا، في حين أن المطلوب هو الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب التي رحبنا بها ونطالب بتنفيذها بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. ومن ناحية أخرى يواجه شعبنا تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم في الضفة الغربية والقدس واحتجاز أموال شعبنا والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس. حتى هذا اليوم وصل عدد الأموال أو الأموال التي احتجزت من قبل الحكومة الإسرائيلية وهي ضرائبنا 17 مليار شيكل. 17 مليار شيكل. إن المطلوب منا اليوم هو مواصلة الصمود والثبات وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية وحضور الحركة بين أبناء شعبنا ومواصلة الدفاع عن مشروعنا الوطني. إننا على استعداد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 ونؤكد أهمية مواصلة حشد الدعم من الأشقاء والأصدقاء والشركاء في التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك، مقدرين عاليا دعم الدول والشعوب في كل أنحاء العالم لجهود القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل إنهاء معاناته ونيل حريته واستقلاله. الآن هناك تطور كبير وهام في كل دول وشعوب العالم لتأييد القضية الفلسطينية علنا وإدانة الإجراءات الإسرائيلية. كما نؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحوار مع الجميع على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد وتعزيز المقاومة الشعبية. الأخوات والإخوة، كما نؤكد أهمية الإسراع

0: بتنظيم انتخابات المجلس الوطني هذه الأيام بدأت الفلسطيني المقررة في شهر نوفمبر المقبل، بس من الآن بدأنا الإعداد للانتخابات، لأنه في كل أنحاء العالم حيثما تواجد الفلسطيني هناك إما انتخابات أو توافقات على من يمثلهم في المجلس الوطني الفلسطيني، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج. سيكون الانتخابات هنا للمجلس التشريعي والمجلس الوطني، واستكمال إعداد الدستور جاهز، والقانون الأحزاب السياسية جاهز، وقانون الانتخابات العامة جاهز، بما يرسخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في أول العام المقبل، ونكون قد انتهينا من كل الإجراءات الديمقراطية التي تستحق علينا، التي نحن نريدها وليس بطلب من أحد أو إملاء من أحد. إن هذه الخطوات تأتي استكمالا للمسار الديمقراطي الذي بدأناه بانتخابات الشبيبة، ثم انتخابات الهيئات المحلية، ثم المؤتمر العام الثامن لحركة فصح، وهو مسار يعكس إرادة شعبنا وتمسكه بالمشاركة والديمقراطية. كما أدعو المجلس الثوري واللجنة المركزية إلى العمل بروح الفريق الواحد. نحن ننتمي إلى حركة واحدة، يجب أن نكون فريقا واحدا، مش شيعا وأحزابا أو تكتلات هنا وهنا. هذه فتح، وبالتالي نحن ملتزمون بها، ولذلك يجب أن نتعامل مع بعضنا بروح الوحدة الكاملة، وكلنا نكون لهدف واحد، وهو إنجاز متطلبات المرحلة المقبلة وعلى رأسها الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز ثقافة الحوار الداخلي والانضباط التنظيمي والالتزام بقرارات الحركة ومؤسساتها المنتخبة، بما يحافظ على وحدة فصح ودورها القيادي في المشروع الوطني الفلسطيني. ونؤكد في هذا السياق أهمية الانفتاح على طاقات الشباب والمرأة، يجب أن نضعهم في بالنا وأن نتأكد دائما من وجودهم، لأنهم هم الذين سيستكملون المرحلة القادمة. أغلبنا نحن مش حيكون، ما بقول الكل، بقول أغلبنا يعني، لكن هالشباب يجب أن ندعمهم ونساعدهم حتى يستمر المسيرة إلى والوصول إلى الهدف. والشباب والمرأة والكفاءات الفلسطينية في الوطن، ولا ننسى الكفاءات الفلسطينية وهي كثيرة جدا، يجب علينا أن نستوعب هذه الكفاءات سواء كانوا داخل الحركة أو خارج الحركة، يجب أن نستوعبهم. والكفاءات الفلسطينية في الوطن والشتات، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مؤسسات الحركة والدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارهم رصيدا استراتيجيا لمستقبل شعبنا وقضيته الوطنية. كما نجدد التزامنا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح. هناك أمور تحتاج إلى إصلاح، يجب أن نقوم بها ويجب أن ننهيها بأقرب فرصة، التي تعهدنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي. هناك قضايا كثيرة بدأناها وإن شاء الله تنتهي، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية وسيادة القانون وتطوير قطاعي الأمن والعدالة وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الموحدة ومكافحة الفساد. مكافحة الفساد، بمعنى كلنا يجب أن نكون عيون على من يمارسون الفساد ونذهب بهم إلى القضاء مهما كانت الظروف، وترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة. وفي هذا الإطار فإننا نواصل العمل مع شركائنا الدوليين والإقليميين من أجل إنجاز برنامج الإصلاحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية. يجب أن يشعر المواطن بثقة أن نحن نعمل من أجله ومن أجل خدمته ومن أجل خدمة الوطن، بما يخدم صمود شعبنا ويعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية. كما نؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني مهما حاولوا سحبها أو إلغاءها أو إنهاءها. هذه قضية موجودة في القرار 194 الذي صدر في عام 1949، يجب أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة وحماية قيادة الأونروا. هناك حرب عنيفة ضد الأونروا من أجل إنهاء موضوع اللاجئين، لن نسمح بذلك، ودعم استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية. الأخوات والإخوة، إن شعبنا ينتظر منا الكثير، والمرحلة القادمة تتطلب عملا دؤوبا ومسؤولية عالية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز صمود شعبنا، صمود رفض فكرة التهجير التي رفضناها ورفضها شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية، وساعدنا في هذا كله من مصر والأردن، وهذا لا ننسى، وتعزيز صمود شعبنا وتحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال. وإننا على ثقة بأن اللجنة المركزية والمجلس الثوري سيكونان على مستوى هذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة شعبنا. ونقول لأبناء شعبنا في قطاع غزة الذي تمسك بأرض وطنه وما يزال في وجه سياسة التهجير والإبادة والمعاناة اليومية، إننا وإياكم في خندق واحد. غزة والقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومعنا أبناء شعبنا في الضفة والقدس وفي مخيمات الشتات في مواجهة مؤامرات تصفية قضيتنا الوطنية. وسنبقى على العهد معا وسويا لتجسيد استقلال دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا البواسل، والشفاء العاجل لجرحانا. وفقنا الله جميعا لما فيه خير شعبنا ووطننا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، كانت هذه كلمة السيد الرئيس محمود عباس التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح بمقر الرئاسة بمدينة رام الله. هنا صوت فلسطين.
2: وسلام لكم. مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس. نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح خلال فتح جيش الاحتلال نيرانه على الأهالي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في مخيم المغازي. أصيب 4 مواطنين أحدهم بحالة خطرة اليوم خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. وقال رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل جميل موسى إن مستوطنين هاجموا الأهالي بالعصي والسكاكين والآلات الحادة في بيت لحم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفاد مراسلون أن الاحتلال اقتحم تقوع وتمركز في حارة جبريل وشرع بتفتيش محيط أحد المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. جدد السيد الرئيس محمود عباس خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثور فتح المنتخب، جدد الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام شعبنا والمجتمع الدولي وفق جدول زمني. كما أكد الرئيس أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني.
2: كما نؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني مهما حاولوا سحبها أو إلغاءها أو إنهاءها. هذه قضية موجودة في القرار 194 الذي صدر في عام 1949، يجب أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة وحماية وكالة الأونروا. هناك حرب عنيفة ضد الأونروا من أجل إنهاء موضوع اللاجئين، لن نسمح بذلك ودعم استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
1: قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي إن الثوري في صدد تكريس برنامج سياسي لمواجهة عدوان الاحتلال.
3: هذا المجلس جاء استكمال لأعمال الثمر الثامن. الثمر الثامن رفع شعار الصمود والتحدي والتحرير، وهذه الشعارات بحاجة أعتقد إلى وضع برنامج سياسي يستطيع أن يترجمها إلى عمل. نحن نعيش ظروف صعبة وهناك تحديات كبرى أمام الشعب الفلسطيني. الإبادة الجماعية في غزة المستمرة حتى اليوم، تهويد القدس والاعتداء على المقدسات بما فيها المسجد الأقصى، الاعتداءات من قبل ميليشيات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال في الضفة الغربية، اعتداء على المواطنين، وأيضا جوهر الموضوع الإنسان الفلسطيني، الفلسطيني الأسير الذي انتحر بحريته من أجل حريتنا، والأسرى الآن يتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب والإهانة الغير مقبولة والغير قانونية. علينا أن نضع كل هذه الأولويات.
1: قتل مواطن وأصيبت زوجته من بلدة المشارفة بجروح وصفت بالطفيفة، وذلك بانفجار مركبة على شارع 65 قرب مفرق البلدة في وادي عارة مساء اليوم. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 122 قتيلا. حالة الطقس، توالي درجات الحرارة ارتفاعها حتى يوم الخميس المقبل. لقاء الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
4: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
5: هنا صوت فلسطين.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من أرضنا.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: شهيد في خان يونس والاحتلال يقصف منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المغازي. إصابات بينها خطيرة بهجوم مستوطنين على دير أبو مشعل. السيد الرئيس محمود عباس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني. إلى التفاصيل. استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح خلال فتح جيش الاحتلال نيرانه على الأهالي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في مخيم المغازي. وتعرض مخيم المغازي لقصف عنيف فيما دمر الطيران الحربي منزلا لعائلة عبد السلام كان ضمن منازل مهددة بالإخلاء في المخيم. أصيب 4 مواطنين أحدهم بحالة خطيرة خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. وقال رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل جميل موسى إن مستوطنين هاجموا الأهالي بالعصي والسكاكين والآلات الحادة. في الإطار اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة مدينة بيت لحم عبر مدينة بيت جالة دون أن يبلغ عن مداهمات وفق مصادر أمنية. كما اقتحم الاحتلال الليلة بلدة تقوع جنوب شرق المدينة وفتش محيط أحد المنازل. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. جهاد البرق.
1: غيض من فيض. تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة في دعم الاستيطان والعمل على تمرير خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لإحداث تغيير كبير في الواقع الجغرافي، وهذا عبر إقامة مبان مؤقتة فورا لزيادة أعداد المستوطنين. الخطة الإسرائيلية الجهنمية تشمل تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات عدة لتحويل 61 مستوطنة تم المصادقة عليها مؤخرا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. الخطة التهويدية الاحتلالية توفر تمويلا لكتل استيطانية سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود بمباركة شخصية من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بيتسليل سموتريتش. يرى مراقبون أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الخطة الاستيطانية إلى استمالة المستوطنين قبل التصويت على حل الكنيسة والدعوة إلى انتخابات جديدة هو سيناريو قد يجعل تخصيص ميزانيات ضخمة أكثر صعوبة. لذلك تأتي هذه الخطة كخطوة استباقية لتعزيز الاستيطان. يشار إلى أن المستوطنات المشمولة في المخطط تقع في مناطق استراتيجية حساسة، منها المناطق المحاذية للطريق رقم 90 في غور الأردن وتلال جنوب الخليل، ومواقع تهدف إلى ربط المستوطنات القائمة مقابل تمزيق الوحدة الجيوسياسية للفلسطينيين وصولا إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقبلية.
0: هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. جدد السيد الرئيس محمود عباس خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثور فتح المنتخب، جدد الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام شعبنا والمجتمع الدولي وفق جدول زمني. كما أكد الرئيس أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني.
2: كما نؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني مهما حاولوا سحبها أو إلغاءها أو إنهاءها. هذه قضية موجودة في القرار 194 الذي صدر في عام 1949 يجب أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة وحماية قيادة الأونروا. هناك حرب عنيفة ضد الأونروا من أجل

0: إنهاء موضوع اللاجئين لن نسمح بذلك، ودعم استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
1: طلب 62 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إدارة الرئيس الأمريكي بالضغط على إسرائيل لوقف منع مرضى السرطان الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج. جاء هذا في رسالة وجهها المشرعون إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. قتل مواطن وأصيبت زوجته من بلدة المشارفة بجروح وصفت بالطفيفة بانفجار مركبة على شارع 65 قرب مفرق البلدة في وادي عار مساء اليوم. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام الجاري إلى 122 قتيلا. حالة الطقس: توالي درجات الحرارة ارتفاعها حتى يوم الخميس المقبل. سيداتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشراتنا الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: شهيد في خان يونس والاحتلال يقصف منازل مهددة بالإخلاء في مخيم المغازي، إصابات بينها خطرة بهجوم مستوطنين على دير أبو مشعل، السيد الرئيس محمود عباس يجدد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومعنا أبناء شعبنا في الضفة والقدس وفي مخيمات الشتات في مواجهة مؤامرات التصفية، تصفية قضيتنا الوطنية، وسنبقى على العهد معا وسويا لتجسيد استقلال دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
2: أصيب 5 مواطنين إثر قصف مدفعي استهدف مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، تزامنا مع إطلاق مسيرات الاحتلال النار بكثافة وإلقاء قنابل متفجرة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. كما أصيب مواطن جراء انفجار مسيرة بمنزل شمال غربي مدينة خان يونس، فيما أصيب طفل برصاص جيش الاحتلال قرب بيت لاهية. وفي وسط وجنوب القطاع دمرت الغارات الجوية منزلين بمخيم المغازي، مما تسبب بنزوح عشرات الأسر. كما استهدفت غارات دير البلح، في حين نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة لمنازل ومنشآت شرقية مدينة خان يونس. في غضون ذلك أشارت تقارير عدة إلى أن جيش الاحتلال يستعد لاستئناف حرب الإبادة في غزة من خلال تعميق توغله البري ضمن مخطط ممنهج لتهجير المواطنين من القطاع.
3: في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية واستمرار العدوان على قطاع غزة، تتجه الأنظار مجددا نحو الاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاستئناف حرب الإبادة الرامية إلى تهجير المواطنين من القطاع. وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه أهالي القطاع مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا واسعا طال مختلف مناحي الحياة. ودون توقف يشن الاحتلال هجمات تستهدف النازحين بلا سبب سوى القتل وإيقاع أكبر قدر من الضحايا. وقد ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الهجمات الإسرائيلية تتواصل في مختلف أنحاء القطاع، وأنها تصاعدت منذ عيد الأضحى وأسفرت عن استشهاد 981 مواطنا وإصابة أكثر من 3100 مواطن منذ بدء وقف إطلاق النار الهش. وفي موازاة ذلك تعمق قوات الاحتلال سيطرتها في قطاع

0: غزة بما يتجاوز ما يسمى الخط الأصفر الذي انسحبت إليه عقب اتفاق وقف إطلاق النار، فيما يطلق جيش الاحتلال النار على أي مواطن يقترب منه، ما تسبب في استشهاد مئات المواطنين. أدت السيطرة الإسرائيلية على نحو 60% من مساحة قطاع غزة إلى حشر ما يقارب من 2 مليون نسمة من سكانه في منطقة صغيرة وسط اكتظاظ شديد وظروف إنسانية بالغة القسوة، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر انتشار الأمراض، كما ويمنع جيش الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي يمكن أن تشكل مصدرا مهما للغذاء في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة. يأتي توسيع الاحتلال المناطق التي يحتلها في القطاع ضمن خطة ممنهجة تقوم على الاستمرار في تضييق المساحة التي يتكدس بها النازحون إلى حد لا يعود يتسع لهم، بما يدفعهم قسرا إلى مغادرة غزة، مستغلا انشغال العالم بتطورات الصراعات الإقليمية وما تثيره من تحولات سياسية وعسكرية تبعد الأنظار عن الإبادة المستمرة في القطاع. ولاستئناف التوغل البري لجيش الاحتلال معنى واحد يتمثل في تعميق جريمة الإبادة الجماعية، غير أن هذه المرحلة تختلف عما جرى منذ 7 من تشرين الأول عام 2023، حين كان المواطنون لا يزالون في أماكن سكنهم بمختلف أنحاء القطاع. أما اليوم فإن جميع سكان غزة تقريبا من النازحين الذين يتكدسون في منطقة لا يتجاوز مساحتها 30% من مساحة القطاع، ويعيشون في خيام لا توفر لهم حماية من نيران قوات الاحتلال وزحف دباباته في ظل حصار خانق وانعدام أي مكان آمن يمكن النزوح إليه. وبين التهديدات الإسرائيلية والتحركات العسكرية على الأرض، يترقب المواطنون في قطاع غزة تداعيات مرحلة جديدة قد تحمل مزيدا من التصعيد والمعاناة في ظل غياب أي أفق حقيقي لوقف العدوان وإنهاء المأساة المستمرة. لتلفزيون فلسطين، دانا أحمد.
1: أكد مرصد الأسلحة المتفجرة في تقرير سنوي أن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في أنحاء العالم خلال العام الماضي تعزى إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة جراء حربه الدامية في قطاع غزة.
2: في مؤشر يعكس حجم الدمار الإنساني الذي خلفته حرب الإبادة على قطاع غزة، كشف تقرير حديث صادر عن مرصد الأسلحة المتفجرة أن إسرائيل كانت مسؤولة عن أكثر من نصف الضحايا المدنيين للأسلحة المتفجرة المسجلين حول العالم خلال عام 2025، مع تسجيل ارتفاع مقلق في استهداف المرافق الصحية والتعليمية وعمليات الإغاثة الإنسانية. وبحسب إحصاءات المرصد، فقد بلغت نسبة الضحايا المدنيين المنسوبين إلى عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي 56% من إجمالي الضحايا المدنيين للأسلحة المتفجرة عالميا، لا سيما في حربها على قطاع غزة. ويشير التقرير إلى أنه قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدنيا بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة خلال العام الماضي، وذلك نتيجة التفجيرات وهجمات الطائرات المسيرة والألغام المضادة للأفراد والقنابل العنقودية. وقد تنوعت وسائل وأسلحة القتل والتدمير التي استخدمها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ومن بينها الروبوتات المفخخة والقاتلة. وأوضح المرصد أن هذه الأرقام تشمل فقط الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، مرجحا أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بسبب صعوبة عمليات التوثيق، إضافة إلى عدم احتساب التداعيات غير المباشرة الناتجة عن تدمير البنية التحتية المدنية. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس حجم التأثير الإنساني الكارثي للحرب على قطاع غزة، خاصة مع الاستخدام المكثف للغارات الجوية والقنابل في المناطق المكتظة بالسكان. ويأتي نشر هذه البيانات في ظل استمرار التداعيات الإنسانية للحرب على قطاع غزة، حيث تواجه مئات الألاف من الأسر أوضاعا معيشية وصحية صعبة نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمنازل والمرافق المدنية.
1: طالب 62 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إدارة الرئيس ترامب بالضغط على إسرائيل لوقف منع مرضى السرطان الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج وإعادة فتح الممر الطبي الذي كان يتيح لسكان قطاع غزة تلقي الرعاية الصحية في مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية. جاء ذلك في رسالة وجهها المشرعون إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكدوا فيها أن أكثر من 18,500 فلسطيني بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة وعاجلة غير متوفرة داخل قطاع غزة، بينهم نحو 11,000 مريض سرطان، في ظل تضرر وتدمير 94% من مستشفيات القطاع وانهيار معظم خدمات التشخيص والعلاج بما في ذلك خدمات الأورام. كما طالب المشرعون بدعم جهود إعادة بناء المستشفيات والبنية التحتية الصحية في القطاع وضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها وفق القانون الدولي الإنساني. تعمل سلطات الاحتلال على وضع أنظمة من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والتي تطلق عليها تسمية المزارع ويستوطنها مستوطنون متطرفون ينفذون الهجمات الإرهابية ضد التجمعات البدوية بهدف تهجيرهم منها. وذكرت صحيفة هآرس الإسرائيلية أن نتنياهو أوعز خلال اجتماع سابق للكابينت بوضع أنظمة لشرعنة البؤر الاستيطانية تنظر فيها حاليا المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال. ونقلت الصحيفة عن مصدرين قولهما إن شرعنة المزارع الاستيطانية سيسمح بإصدار تراخيص لسبع سنوات. طلبت أكثر من 160 منظمة من المجتمع المدني في إسبانيا شركة كاف الإسبانية بالانسحاب من مشاركتها في مشروع القطار الخفيف بالقدس المحتلة والذي يربط المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاءت المطالبة بالتزامن مع استمرار تحقيق قضائي بشأن مشاركة الشركة وبعد إدراجها سابقا ضمن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات. كما دعت المنظمات الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات المستفيدة من الاحتلال ووقف منح العقود لكاف ما دامت مستمرة في المشروع الاستيطاني. أصيب 4 مواطنين أحدهم بحالة خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بعد وقت قصير من نجاحهم في تفكيك بؤرة استيطانية. وقال رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل جميل موسى إن مستوطنين هاجموا بالعصي والسكاكين والآلات الحادة مجموعة من المواطنين في منطقة تلة القرانع جنوب القرية، وكان مستوطنون نصبوا في وقت سابق خيمة استيطانية على أراضي المواطنين في القرية وذلك بعد أيام من إزالتها. في غضون ذلك اقتحم مستوطنون مقام ومتنزه القطروان في بلدة عطارة وقاموا بقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالمتنزه، فيما اقتحم آخرون تجمع مليحات البدوي شرق قرية الطيبة وقاموا بأعمال استفزازية وعربدة في محيط مساكن المواطنين. وفي القدس المحتلة أقدم مستوطنون على قطع وتخريب خطوط المياه التي تغذي التجمعات البدوية في قرية الخان الأحمر، بينما أحرق آخرون أراضٍ زراعية في قرية أودلا جنوب نابلس.

0: نظم أهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة بمشاركة متضامنين ونشطاء وقفة احتجاجية رفضا لقرار حكومة الاحتلال بتهجير أهالي القرية.
1: تفتح قرية الخان الأحمر أبوابها من جديد للمتضامنين ونشطاء السلام الذين أتوها من كل حدب وصهب خلال فعالية احتجاجية على قرار الاحتلال بإخلاء أهالي القرية الواقعة شرق القدس المحتلة. فخطر التهجير والتدمير وارد في أي لحظة، باب يعيدهم إلى ما كانت عليه القرية قبل سنوات عقب تهديدها بالتهجير، والتي استطاعت من خلالها وقف القرار آنذاك.
2: اليوم نجحنا أيضا في استقدام مسيرة من الداخل المحتل على المستوى العربي والإسرائيلي، وكمان ونشطاء من الضفة الغربية مع بالإضافة لأعضاء كنيست ومحافظة القدس حاضرة في هذا في هذه الوقفة وإقامة صلاة الجمعة في الخان الأحمر، لنقل لكل العالم وتكون الرسالة لكل العالم أن الخان الأحمر ليس وحدها، التجمعات البدوية وبداية القدس ليست وحدها، الجميع سيقف في وجه الإجراءات الإسرائيلية، الجميع سيقف في وجه تنفيذ مخطط أيوان، تنفيذ مخطط حيشامي ضم المناطق الفلسطينية إلى مدينة القدس.
1: خطوات متسارعة اتخذتها حكومة الاحتلال بحق القرى والتجمعات البدوية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن تهجير وترحيل أكثر من 117 تجمعا وقرية بدوية ورعوية. فالخان الأحمر آخر ما تبقى في منطقة شرق القدس والتي تفصل الأغوار الفلسطينية عن المدينة المقدسة. ورسالة المتضامنين اليوم جاءت لتؤكد على رفض هذه القرارات والوقوف إلى جانب أهالي القرية.
3: العامل الأول بالحفاظ على خان الأحمر هو صمود أهالي خان الأحمر، هذا هو العامل الأول والأساسي والثابت والذي يستحق منا كل تقدير. نحن نعرف لماذا الاحتلال يريد أن يزيل خان الأحمر، لأنها نقطة استراتيجية في معركته للقضاء على أفق إمكانية إقامة دولة فلسطينية. لهذا خان الأحمر مسألة استراتيجية بالنسبة لنا جميعا، ستبقى خان الأحمر وسينصرف هذا الاحتلال.
1: منذ العام 2009 تحاول سلطات الاحتلال إخلاء سكان الخان الأحمر وهدم القرية الواقعة في المنطقة منذ الخمسينات بحجة عدم وجود تراخيص للبناء، لكن القرار أفشل أكثر من مرة، إلا أن الاحتلال أعاد القرة عام 2017 ليفتح بابا واسعا من التضامن الدولي، فنجح أهالي القرية البالغ عدد سكانها نحو 200 نسمة بتجميده. لكن مؤخرا أعاد وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش تفعيل قرار تهجير الخان لصالح التوسع الاستيطاني. تصدر حكومة الاحتلال قرارها لإخلاء الخان الأحمر، فيرد أهالي الخان ومن معهم من متضامنين بالرفض والصمود والبقاء على هذه الأرض. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين، قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
0: استولى مستوطنون على منزل في قرية بيتلو غرب رام الله ونصبوا خيمة استيطانية في منطقة بطن الحية تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.
4: يقف أبو أحمد على بعد أميال عن أرضه ومنزله بعد أن قام قطعان المستوطنين بالاستيلاء على بيته ومنعه من الوصول إليه تحت تهديد السلاح وحماية قوات الاحتلال.
5: اتفاجأت يوم الأربعاء اللي هم جينا عليه هناك، كنت أنا وزوجتي هناك، طردونا وظلينا مساندين عن البلد هان، ورجعنا لهم أكثر أربع مرات صار أجو، وأنا هو التعليم أنا وزوجتي يوم الجمعة اللي فاتت شايف، وطردونا من هناك وردين رجعنا كمان مرة هناك، كل يوم نيجي عليهم هناك، وهذا أرض مصودرة، كل اللي عندي بوتين أكلوا الأغنام، جابوا أغنام سرقوها من درب مشهد بعرف من وين وحطوها هنا، كل اللي عندي بوتين وزيتون والخوخ كله أكلوا.
4: أكثر من 7000 دنم من أراضي قرى بيتلو وجمالة وديرابو مشعل غرب رام الله يسعى قطعان المستقبل

0: للاستيلاء عليها وحرمان ملكها من الوصول إليها وزراعتها.
1: ولكن تفاجأنا بمجموعة من زعران وقطعان المستعمرين بيختاروا هذه المنطقة والتي تتوسط بيتلو دير عمار جمالة دير أبو مشعل بمعدل 8000 دنم. جميع ينابيع بيتلو دير عمار جمالة المخيم دير أبو مشعل جميع الينابيع بنحكي عن 100 نبعة. هذه المنطقة أكثر منطقة فيها ينابيع على مستوى الوطن بوجود هذه الخيمة بوجود قطعان المستوطنين وهذول الزعران. معنات الحديث احنا يعني اصبحنا ليس لدينا سوى البيت, يعني اصبح حتى هذه البيوت اللي احنا موجودها هي مهددة.
2: نتفاجأ في 4-5 سيارات مستوطنين فاتوا على البلد, نتفاجأ انهم ظلوا طالعين على العزبة هاي اللي لها 5-6 دنم تقريبا, ان احنا بنعمر فيهن 5-6 سنين زرعينها عنب وتين وان غرفة غاد وتقريبا يوم بنهود غاد مزارعين. نتفاجأ 4-5 سيارات مستوطنين ملانات تنادر طبعا ملانات مستوطنين ظلوا فايتين على الأرض اللي هي تاعتنا هاي الغرفة البيضة هاي.
0: هذه الكرة التي يطوقها الاستيطان من كافة الجهات يفرض الاحتلال عليها حصارا خانقا منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة, حيث قاموا بإغلاق البوابات الرئيسية المنصوبة على مداخلها ما أجبر المواطنين على سلك طرق وعرة وصعبة للغاية للوصول إلى بيوتهم.
3: يقف أهالي هذه المناطق على بعد أمطار من بيوتهم لا يستطيعون الوصول إليها بفعل سياسة أمر الواقع التي يحاول المستوطنون فرضها في هذه المنطقة, إلى أن أهالي هذه المنازل والأراضي يؤكدون أن هذه السياسة لن تنجح وأنهم متمسكون بأرضهم. من قرية بتلو غرب رام الله, موسى حسين, تلفزيون فلسطين.
4: أدى مئات المواطنين صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين بمنطقة حمصة غرب بلدة دورة بمحافظة الخليل.
5: في منطقة حمصة غرب مدينة دورة نظم المواطنون وأصحاب الأراضي هذه الفعالية في الأراضي المستهدفة بالاستيطان, وذلك احتجاجا على الاعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها المنطقة خلال الفترة الأخيرة, خاصة في ظل إقامة بؤرة استيطانية جديدة وأعمال تجريف وشق طرق تهدف إلى خدمة التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم.
6: فاجأنا قبل أيام أنه هناك مجموعة مستوطنين حضروا لهذه الأرض, بلش حفريات وجرافات ومعدات, وإحنا طبعا ادعينا بشكل مستعجل. طبعا هذه أرض مملوكي, لا في بيع ولا في شراء ولا غيره, هذه أرض معانا وثائقنا التركية والعثمانية وحتى معانا وثائق في 1982 من المحكمة العدل الإسرائيلية في هذه الأرض. فهم على قاعدة المال السايب بعلم السرقة, يعني هم بيجوا إن أرض فارغة فيش فيها ناس بيحاولوا يحطوا عليها.
5: تجمع المشاركون في الموقع وأدوا صلاة الجمعة في الأراضي المهددة في رسالة تؤكد تمسكهم بأرضهم ورفضهم محاولات السيطرة عليها, مؤكدين أن وجودهم في المنطقة يعكس إصرارهم على البقاء والدفاع عن أراضيهم مهما تصاعدت الاعتداءات.
7: هاي الأراضي إحنا ولدنا فيها وربينا فيها وبنعرفها أبا عن جد وبنستعملها زراعة وفلاحة ومن كل المواصفات. فجانا قبل فترة بسيطة المستوطنين صاروا يجوا على الأراضي, حاولنا نصدى لهم مرة ومرتين وثلاث, صاروا يجوا معهم جيش. فجانا بعدها صاروا يجيبوا بيسكورس للشوارع, بعدها دخلوا اشتغلوا بالأراضي, خربوا الخروب, خربوا الأرض, حرقوا المناطق.
5: وتشهد منطقة حمصة تصعيدا متواصلا تمثل في اعتداءات للمستوطنين بعد إقامة البؤرة الاستيطانية, الأمر الذي يهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية, حيث يؤكد المواطنون استمرار تحركاتهم الشعبية والميدانية لحماية أراضيهم وتعزيز صمود أصحابها.
8: يستمر المستوطنون في محاولاتهم للسيطرة على أكبر قدر من أراضي المواطنين هنا, إلا أن هذه المحاولات تواجه دائما بثبات وصمود من قبل المواطنين على أراضيهم. من الخليل, محمود فراش, تلفزيون فلسطين.
4: يتعرض أهالي منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب نابلس إلى هجمات ومضايقات مستمرة من قبل المستوطنين ضمن مخططات تسعى لطردهم من منازلهم وأراضيهم لصالح إقامة بؤر استيطانية.
9: بعد محاولة عديدة استطعنا الوصول إلى منطقة المسعودية الأثرية التي تتبع أراضيها لبلدة برقة شمال غرب نابلس.

0: بس لنرصد حجم الخوف والرعب والتهديدات المتواصلة التي تعرض لها المواطنون. انعدم الأمان وساد القلق بين الأهالي الذين يواجهون مضايقات مستمرة من ميليشيات متطرفة تسعى لطرد السكان من بيوتهم، عدا عن التهديدات المتواصلة بالحرق وإطلاق النار.
1: المسألة هي مسألة يعني حياة أو موت، يعني الوضع في خطر وجودي، خطر على أطفالنا، على نسائنا، على بناتنا. الاعتداءات يعني من ضمن الاعتداءات يعني هجموا حوالي 25 مستوطن ملثمين، وجوههم يعني غير واضحة، لابسين أسود بأسود، هجموا في الحجار وفي الملوتوف، حاولوا يقتحموا البوابات، وقفنا لهم إحنا على مدخل البوابات. في قسم منهم قدر أنه يوصل للخيمة السياحية القريبة منا وقام بحرق جزء منها.
0: سيطر المستوطنون على المنطقة الأثرية في المسعودية وقاموا بتسييجها ويمنعون أي أحد من الاقتراب منها، حيث يقف جيش الاحتلال على مسافة واحدة مع عصابات المستوطنين لطرد المواطنين من خلال تضييق الخناق عليهم. فوجود العائلات في المنطقة يحول دون ضمها بشكل كامل، لكن حجم الضغط الذي يمارسه المستوطنون على الأهالي فاق قدرتهم على التحمل.
2: هلا في بؤرة استيطانية هنا، بؤرة رعوية، هذا الراعي بيجي راعي حوالين الدار، طلعنا له أكثر من مرة وبقول له يعني أنت 3000 دونم بالسهل منعت الناس تزرع، منعت الناس تمشي هناك وبترعي فيهن الشجر الزرع كل شيء رعيته، مش عاجبك ولا مكفيك جاي عنده هون عند الدار؟ يعني قال هذا كله هذا إلي أنا، تفش لكم إشي أرض هون ولا في لكم إشي، يلا روح على جوردن.
3: مرة بكيت أطلع ببسكليت كهرباء لحكوني، لو ما أبوي أجا شو اسم بعدهم يعني بكتب مع سيارة بعدهم، ولا كان بدو يدعسني. وبعدين بطلت أطلع بالسيارة، بس بالبسكليت أطلع بس بالسيارة، وفي مضايقات حتى بالسيارة. في حتى مرة يما لحكني بالسيارة وأنا بالبسكليت يما وقف كان بدي أطخها، فأنا عشان هيك بطلت أطلع بالبسكليت صرت بالسيارة. وفي خوف جدنا.
0: منطقة شمال غرب نابلس تعد مسرحا لجرائم المستوطنين، وينفذ فيها الاحتلال مشاريع استيطانية ضخمة تبدأ من السيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين وضم المناطق الأثرية كالمنطقة الأثرية في سباستيا وغيرها من المواقع التي تعد موروثا ثقافيا ووطنيا.
4: هذه البؤرة الاستيطانية التي تظهر خلفي أقامها المستوطنون مؤخرا على أراضي المواطنين في منطقة المسعودية الأثرية، ينطلقون منها وينفذون الهجمات تباعا على المواطنين وممتلكاتهم لدفعهم إلى الرحيل قصرا وتحت وطأة التهديد. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة برقة، شمال غرب نابلس.
5: هاجم مستوطنون منازل المواطنين ومركباتهم في قرية ياسوف شرق سلفيت، حيث كسروا زجاج مركبات ونوافذ منزل بالحجارة.
6: شنت عصابات المستوطنين هجوما إرهابيا على قرية ياسوف شرق سلفيت، حيث تسللت المجموعات المتطرفة وعاتت خرابا في أحياء القرية مستهدفة المنازل الآمنة بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم النوافذ وترويع النساء والأطفال.
7: أقدمت فلول المستوطنين، قطعة المستوطنين هذا صباح هذا اليوم على اقتحام منطقة القطعة اللي هي تأتي في غرب البلدة، وقاموا بتكسير عدد من البيوت، منها بيت المواطن أمير عقاب فلاح، قاموا بتكسير زجاج بيته، وقاموا بتكسير سيارته وتحطيمها تحطيما كاملا. كذلك قاموا بالاعتداء على منزل السيد يوسف محمد عبد الفتاح وتحطيم زجاج بيته. وأثناء تنبه المواطنين ومتابعتهم أثناء عودة المستوطنين قاموا بتكسير سيارة المواطن فادي حرب محمود فلاح.
6: العدوان الهمجي طال أيضا ممتلكات المواطنين، حيث أقدم المستوطنون على تكسير زجاج وهياكل عدد من المركبات وإعطاب إطاراتها قبل أن يتصدى المواطنون لهم ويجبروهم على التراجع إلى أوكارهم.
8: ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها ياسوف لمثل هذه الاعتداءات. هذه المنطقة قبل حوالي شهرين أو أكثر تم الاعتداء على هذه المنطقة بالذات، وتم تكسير مجموعة من السيارات والحاق الأذى بها وإرهاب المواطنين والأطفال الذين ينامون في منازلهم، حيث تقوم هذه الاعتداءات بعد الساعة الثالثة ليلا، يعني في منطقة الفجر أو في بعد

0: منتصف الليل. نسأل الله أن يوفر لنا الأمن والأمان والسلامة، وأن تكون الأهالي صاحيين ويراقبوا الوضع ويهتموا بهذا الموضوع.
1: يأتي هذا الهجوم ضمن إرهاب استيطاني منظم وضوء أخضر إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، وسط مناشدات عاجلة وفورية من المواطنين والفعاليات الحقوقية بضرورة توفير حماية دولية لجمح هذا التغول الإجرامي. لتلفزيون فلسطين محمد شتية، سلفيد.
2: بعد إحراق مستوطنين محاصيل مزارعين في عدد من الحقول في الضفة، يسارع آخرون للحصاد قبل أن تطالهم هذه الأعمال الإرهابية.
3: يسابق حمد جازي وأبناء أشقائه الوقت لحصد محصولهم من القمح تحت شمس حارقة في الضفة الغربية المحتلة، مستعينين بمذار وحصادة متواضعة الحجم، خوفا من أن يضرم مستوطنون إسرائيليون النار في حقلهم.
4: هم ماشيين في السيارة بزتوا أشياء مشتعلة من السيارة في أكثر من موقع، يعني في 5-6 مواقع، ومن تقوم هالناس بتيجي بتطفي. بس شو بدك تطفي يعني النار؟ يعني لما ما يعني مثل كالنار في الهشيم.
3: ففي الفترة الأخيرة أحرق مستوطنون إسرائيليون المحاصيل في عدد من الحقول في المنطقة، ويخشى جازي أن يلقى محصوله المصير نفسه.
4: وقطف الثمار من أجمل ما يكون في حياة المزارع وأحسن لحظة في حياته. هسه ما منعيشها، هاي لا منعيشها مثل اللصوص. مننا نروح نسرق زيتوننا أو نسرق زرعنا سرقة، وهذا بسبب مضايقات المستوطنين والجيش. بقول لك يعني.
3: وتقع قريتهم الساوية في وسط الضفة الغربية المحتلة، في واد تطل عليه تلال تعلوها 3 مستوطنات.
5: احنا محاطين في اكثر من 3 مستوطنات، علي ورحليم وشيلو، وايضا هناك اعتداءات شبه يومية، اما بقطع اشجار الزيتون او بحرق المحاصيل الزراعية او بالاعتداء على البيوت او بتكسير اللي هو البنية التحتية، المياه، انابيب المياه او شبكات الكهرباء.
3: يعيش اكثر من 500,000 اسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.
2: توفي طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات إثر تعرضها للغرق داخل بركة سباحة غرب مدينة الخليل، في ثاني حادثة غرق لأطفال يتم تسجيلها خلال ساعات، حيث توفي أيضا طفل يبلغ من العمر 6 سنوات غرقا داخل أحد الشاليهات في محافظة قلقيلية. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثين، ودعا رزقات الأهالي إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف قرب المسابح وأماكن السباحة حفاظا على سلامتهم. شن جيش الاحتلال غارات على عدة بلدات جنوبية لبنان، وأعلن اعتراضا مسيرة أطلقت صوب قواته.
6: يستمر العدوان على لبنان، حيث تواصل قوات الاحتلال ضرباتها المدفعية والجوية على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، إضافة إلى عمليات النسف والتفجير في المناطق التي تتوغل فيها برا. كان آخرها عملية تفجير ضخمة في سهل الخيام، المنطقة التي كرر فيها الاحتلال تفجيراته منذ دخوله إليها، مدمرا معظم المباني والبنى التحتية والطرق الفرعية والرئيسية. الطيران الحربي أغار على منطقة عريض ضبين قضاء مرجعيون، بينما استهدفت المدفعية منطقة بيوت السياد قضاء صور، وتعرضت بلدتا قلوي والبياضة لغارات عنيفة أدت إلى وقوع إصابات، بينما لم تستطع فرق الإنقاذ والإسعاف الوصول إلى المناطق المستهدفة بسبب التحليق المكثف للطيران المسير الذي يستهدف كافة المركبات المدنية وتلك التابعة لفرق الحماية المدنية. فيما تستمر المواجهات الميدانية، يترقب اللبنانيون وقفا شاملا لإطلاق النار نتيجة التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أكدت الأخيرة أن هذا التفاهم المحتمل يجب أن يفضي إلى وقف لإطلاق النار على كافة الجبهات، بينما يتمسك الاحتلال وبحسب تصريحات بعض مسؤوليه بحرية التحرك ضد أي تهديد من لبنان على حد تعبيرهم. وفي هذا السياق تستمر الجهود الرسمية اللبنانية في الضغط لوقف العدوان، كان آخرها لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع مستشار وزارة الخارجية السعودية، فيما أكد عون خلال اجتماع مع قائد الجيش وعدد من المسؤولين العسكريين الاستمرار في المسار التفاوضي على أساس الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى. بلا الحجازي، تلفزيون فلسطين.
2: أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وكتب شريف على منصة إكس أنه يمكنه التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، مشيرا إلى أن باكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، وأضاف أنه لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشروط التي سربتها إيران بشأن مذكرة التفاهم إلى وسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا. واتهم ترامب كذلك الجانب الإيراني بالافتقار إلى النزاهة وحسن النية. وكان الرئيس الأمريكي أعلن التوصل إلى ما وصفه بالتسوية الرائعة مع إيران، مضيفا أن التوقيع على الاتفاق ربما يحدث قريبا في أوروبا بحضور نائبه جي دي فانس. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وناشد عراقجي وسائل الإعلام الامتناع عن الخوض في التكهنات بشأن محتوى مذكرة التفاهم. وقبل ختام النشرة نعود ونذكر بأبرز العناوين. مصابون بقصف مدرسة تؤوي نازحين ومنازل في قطاع غزة وسط تدمير مربعات سكنية. سلطات الاحتلال تضع أنظمة لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة بإعاز من نتنياهو. أربع إصابات إحداها خطيرة في هجوم للمستوطنين على أهالي دير أبو مشعل قرب رام الله. وباكستان تقول إنه تم الاتفاق على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة. وصلنا لختام نشرة الحصاد، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في الاجتماع الأول للمجلس الثوري المنتخب بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي انعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد داخل الوطن وفي غزة ومصر ولبنان، مؤكدا مرة أخرى حيوية حركتنا وقدرتها على التجدد لاستكمال المسيرة الخلاقة والعظيمة للقادة المؤسسين، القائد المرحوم الرمز ياسر عرفات وكل إخوانه الذين مضوا في طريق الاستشهاد رحمة الله عليهم، مجددين التأكيد على تمسكنا بالديمقراطية والوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل. وأتقدم بالتهنئة إلى الإخوة والأخوات الذين نالوا ثقة أبناء الحركة وانتخبوا لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، كما أتوجه بالتحية إلى جميع أعضاء الحركة الذين شاركوا كل في موقعه في هذا الاستحقاق الديمقراطي وساهموا في إنجاحه. إن الفائز الحقيقي في هذا المسار الديمقراطي هو حركة فتح، وتأكيد وحدتها ودورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني. إن نجاح المؤتمر العام الثامن لم يكن مجرد استحقاق تنظيمي، بل رسالة سياسية ووطنية تؤكد حيوية حركة فتح وقدرتها على التجدد والتطوير والحفاظ على وحدتها الداخلية رغم كل التحديات التي تحيط بنا. وإن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة مخرجات المؤتمر إلى برامج عمل وخطط تنفيذية تعزز حضور الحركة وقيادتها بين أبناء شعبنا، وتستجيب لتطلعات الأجيال الشابة والمرأة وجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني. إن الثقة التي منحكم إياها أبناء الحركة ليست تشريفاً بل مسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة تواجه فيها قضيتنا وشعبنا تحديات مصيرية جراء استمرار العدوان والحصار وتعميق معاناة أبناء شعبنا، في حين أن المطلوب هو الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب التي رحبنا بها ونطالب بتنفيذها، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. ومن ناحية أخرى يواجه شعبنا تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم في الضفة الغربية والقدس واحتجاز أموال شعبنا والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس. حتى هذا اليوم وصل عدد الأموال التي احتجزت من قبل
الحكومة الإسرائيلية وهي ضرائبنا 17 مليار شيكل. 17 مليار شيكل. إن المطلوب منا اليوم هو مواصلة الصمود والثبات وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية وحضور الحركة بين أبناء شعبنا ومواصلة الدفاع عن مشروعنا الوطني. إننا على استعداد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 ونؤكد أهمية مواصلة حشد الدعم من الأشقاء والأصدقاء والشركاء في التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك، مقدرين عاليا دعم الدول والشعوب في كل أنحاء العالم لجهود القيادة الفلسطينية.

ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد وتعزيز المقاومة الشعبية. الأخوات والإخوة، كما نؤكد أهمية الإسراع في تنظيم انتخابات المجلس الوطني، هذه الأيام بدأت، الفلسطيني المقررة في شهر نوفمبر المقبل، بس من الآن بدأنا الإعداد للانتخابات، لأنه في كل أنحاء العالم حيثما تواجد الفلسطيني هناك إما انتخابات أو توافقات على من يمثلهم في المجلس الوطني الفلسطيني، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج. سيكون الانتخابات هنا للمجلس التشريعي والمجلس الوطني، واستكمال إعداد الدستور جاهز، والقانون الأحزاب السياسية جاهز، وقانون الانتخابات العامة جاهز، بما يرسخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في أول العام المقبل، ونكون قد انتهينا من كل الإجراءات الديمقراطية التي تستحق علينا، التي نحن نريدها وليس بطلب من أحد أو إملاء من أحد. إن هذه الخطوات تأتي استكمالاً للمسار الديمقراطي الذي بدأناه بانتخابات الشبيبة، ثم الانتخابات الهيئات المحلية، ثم المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، وهو مسار يعكس إرادة شعبنا وتمسكه بالمشاركة والديمقراطية. كما أدعو المجلس الثوري واللجنة المركزية إلى العمل بروح الفريق الواحد. نحن ننتمي إلى حركة واحدة، يجب أن نكون فريقاً واحداً، مش شيعاً وأحزاباً أو تكتلات هنا وهنا، هذه فتح، وبالتالي نحن ملتزمون بها، ولذلك يجب أن نتعامل مع بعضنا بروح الوحدة الكاملة، وكلنا نكون لهدف واحد، وهو إنجاز متطلبات المرحلة المقبلة وعلى رأسها الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز ثقافة الحوار الداخلي والانضباط التنظيمي والالتزام بقرارات الحركة ومؤسساتها المنتخبة، بما يحافظ على وحدة فتح ودورها القيادي في المشروع الوطني الفلسطيني. ونؤكد في هذا السياق أهمية الانفتاح على طاقات الشباب والمرأة، يجب أن نضعهم في بالنا وأن نتأكد دائما من وجودهم، لأنهم هم الذين سيستكملون المرحلة القادمة. أغلبنا نحن مش حيكون، ما بقول الكل، بقول أغلبنا يعني، لكن هالشباب يجب أن ندعمهم ونساعدهم حتى يستمر المسيرة إلى والوصول إلى الهدف. والشباب والمرأة والكفاءات الفلسطينية في الوطن، ولا ننسى الكفاءات الفلسطينية وهي كثيرة جدا، يجب علينا أن نستوعب هذه الكفاءات سواء كانوا داخل الحركة أو خارج الحركة، يجب أن نستوعبهم. والكفاءات الفلسطينية في الوطن والشتات، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مؤسسات الحركة والدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارهم رصيدا استراتيجيا لمستقبل شعبنا وقضيته الوطنية. كما نجدد التزامنا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح، هناك أمور تحتاج إلى إصلاح، يجب أن نقوم بها ويجب أن ننهيها بأقرب فرصة، التي تعهدنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي. هناك قضايا كثيرة بدأناها وإن شاء الله تنتهي، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية وسيادة القانون
وتط

تطوير قطاعي الأمن والعدالة وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الموحدة ومكافحة الفساد. مكافحة الفساد بمعنى كلنا يجب أن نكون عيون على من يمارسون الفساد ونذهب بهم إلى القضاء مهما كانت الظروف، وترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة. وفي هذا الإطار فإننا نواصل العمل مع شركائنا الدوليين والإقليميين من أجل إنجاز برنامج الإصلاحات وفق الجداول الزمنية المحددة وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية. يجب أن يشعر المواطن بثقة أن نحن نعمل من أجله ومن أجل خدمته ومن أجل خدمة الوطن، بما يخدم صمود شعبنا ويعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية. كما نؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني مهما حاولوا سحبها أو إلغاءها أو إنهاءها. هذه قضية موجودة في القرار 194 الذي صدر في عام 1949، يجب أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة وحماية وكالة الأونروا. هناك حرب عنيفة ضد الأونروا من أجل إنهاء موضوع اللاجئين، لن نسمح بذلك ودعم استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية. الأخوات والإخوة، إن شعبنا ينتظر منا الكثير، والمرحلة القادمة تتطلب عملا دؤوبا ومسؤولية عالية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز صمود شعبنا، صمود رفض فكرة التهجير التي رفضناها ورفضها شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية، وساعدنا في هذا كله من مصر والأردن، وهذا لا ننسى. وتعزيز صمود شعبنا وتحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال. وإننا على ثقة بأن اللجنة المركزية والمجلس الثوري سيكونان على مستوى هذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة شعبنا. ونقول لأبناء شعبنا في قطاع غزة الذي تمسك بأرض وطنه وما يزال في وجه سياسة التهجير والإبادة والمعاناة اليومية، إننا وإياكم في خندق واحد. غزة والقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومعنا أبناء شعبنا في الضفة والقدس وفي مخيمات الشتات في مواجهة مؤامرات تصفية قضيتنا الوطنية. وسنبقى على العهد معا وسويا لتجسيد استقلال دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا البواسل، والشفاء العاجل لجرحانا. وفقنا الله جميعا لما فيه خير شعبنا ووطننا، والسلام عليكم ورحمة الله.

من سهل البقيعة واحد من أخصب سهول فلسطين، الأرض يلي كانت تفيض خير وتشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي. اليوم بتواجه واقع مختلف، واقع مفروض بالقوة. بين عطوف والرأس الأحمر المشهد ما عاد كما كان. جرافات الاحتلال ما اكتفت بشق طريق استيطاني جديد، بل رسمت حدود جديدة على الأرض وغيرت معالمها بالكامل. طريق ما كان مجرد شارع، كان بداية لعزل الأراضي وتقطيع أوصالها وحرمان المزارعين من أبسط حقوقهم الوصول لأرضهم. ومع الطريق حضرت البوابات الحديدية المغلقة، بوابات تفصل الفلاح عن أرضه، تفتح متى يشاء الاحتلال وتغلق في وجه أصحاب الأرض معظم الوقت. مئات الدنومات أصبحت خلف هذه البوابات، ومواسم زراعية كاملة باتت مهددة أو ضاعت بالفعل. فشو اللي بيصير اليوم في سهل البقيعة؟ وكيف تحول الطريق الاستيطاني إلى أداة لخنق الزراعة؟ أهلا بيكم بحلقة جديدة من بيادر.

يعني الذي يدور الآن في إلى الشرق من قرية عطوف هي عملية الضم التي أرادها الاحتلال، هذه الأوامر العسكرية التي يريد الاحتلال من خلالها السيطرة على الأرض الفلسطينية وعلى كافة الموارد الفلسطينية. هناك الآن عملية وجريمة نكراء ترتكب بحق الأرض الفلسطينية، وهناك جريمة أضيفت لجرائم هذا الاحتلال، عملية الضم الحقيقية قد يعني أشرفت على الانتهاء من خلال هذا الجدار ومن خلال هذه الطريق التي ينوي الاحتلال أن يشقها من أراضي المواطنين الفلسطينيين. مئات الملايين من الأضرار التي ستلحق بالمواطنين الفلسطينيين جراء كل هذه الجرائم، المزارع الفلسطينية تدمر، المساكن الفلسطينية قطعت عنها المياه، المزارع الفلسطينية قطعت عنها المياه بشكل كامل، أصبح يمنع على المواطن الفلسطيني التواصل مع أرضه بشكل كامل، والذي يمارس الآن الهوايات الإجرامية هم عصابات المستعمرين الذين يرتدون الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

جرافات الاحتلال بلشت في هاي الطريق، لأن الطريق كانت مجمدة هاي إنه بهاي بدأ يعملوا الجدار من عين شبلي حتى مخصوبة ياسير. فهاي كان نبدأ يعني المشروع هذا من قبل شهرين، وكانوا تجمدوه على أساس إنه يلغوا هذا المشروع. فتفاجأنا اليوم إنه هاي الجرافات بلشت تعمل في المشروع هذا، تشك الطريق، هاي طريق عسكرية، بلشت الحمامتات هد في الزيتون في شبكة المياه، يعني ما خلوا إشي. هذا المزارع بده يدمر تدمير، هذا بده يحصر الناس، يعني الناس اللي موجودة هالمزارعين بدها ما واحد بيقدر يصل أراضي، لا مزارع ولا صاحب غنم. مربين المواشي هاي الموجودين شركية الجدار هذول بدهم يقضوا عليهم المزارعين. هاي في عنا حمامتات، في بندورة، في عنا مزارع اللي هي كروم العنب، البطاطا، البصل. هاي طيب لما انتوا قطع هاي المواسير شبكة المياه هاي اللي قطعوها، خلاص انتهى المزارع، يعني من دون اي شيء خلاص المزارع مات. يعني هاي ألوف الملايين للشواكل دمروا الناس فيها. هاي يعني هذا المشروع قضى على كل أراضي طمون وطباس، هذا حوالي 22,000 دلم اللي هذا الطريق هاي بتخترق هذه الأراضي هاي اللي بدهم يخترقوا فيها يعملوا الطريق من عين شبلي حتى مخصوم إتياسير. يعني المزارعين ما ضل، هاي حصار خانك علينا، يعني ما ضل شيء، خلاص حصرونا، لا بنقدر نروح ولا بنيجي. المزارعين اللي بنيجي من طمون ما بيقدر يصل مزارعه، واللي من شركي البادود هذا هو الجدار اللي بدهم يعملوه ما بيقدر الواحد يروح على طمون. يعني اعطونا في مأزق خانك.

هذه المنطقة تعتبر هي صمام الأمان للأمن الغذائي الفلسطيني. هذه المنطقة تقريبا بحدود 190 ألف دونم، فيها يعني متنوعة الزراعات، متنوعة الإنتاج، فيها أكثر من 30 ألف راس غنم تنتج إنتاج اللي هي منتجات الحليب والألبان. في عنا تقريبا 71 ألف دونم هذه بتنزرع بالمحاصيل الحقلية، القمح، الشعير، البيكا، البرسيم، الحمص، هذه كمان مزود أساسي. وفي عنا كمان تقريبا 19 ألف دونم هذه مزروعة بالخضروات ومزروعة ببعض أشجار الموز وبعض أشجار العنب، مزروعة بالنباتات الطبية، كمان في عنا مزروعة بالبطاطا والبطاطا، ومزروعة كمان بالبصل. هذه المنطقة نقدر نكون عليها هي أساس الإنتاج الفلسطيني. ليش؟ لأنها بتنتج كميات كبيرة، مزارعين مستثمرين بيقدروا يشتغلوا بيقدروا ينتجوا، بنظام شركات موجود فيها شغل ما شاء الله، يعني إشي بيرفع الرأس. اللي بصير فيها هذه المنطقة صارت معرضة كلاتها للخطر. فيها 22 الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بلشوا يشتغلوا فيها شارع استيطاني طوله تقريبا 22 كيلو متر بعرض 50 متر، بلشوا يشتغلوا فيها نفق، وقطع على هذا النفق قطع على المزارعين خطوط المياه اللي بتزود مزارعهم، اللي تقريبا احنا كنا عنها بحدود 19 ألف دونم مزروعة بالمروي، هذولا انقطعت عنهم المي المزروعات 19 ألف دونم بطل فيهن مي. احنا يعني المزارعين كل بتحملوا اتحملت هذه المزارع شوية انها اشتت الدنيا. اذا استمر قطع المياه عنها لمدة كمان اسبوعين ثلاثة، هذه المناطق هذا المحاصيل كلاتها يعني بتصير فيش مجال للانتاج. العنب بخرب، يعني بيوصل يعني انتاجه راح يكون لا يذكر. النباتات الثانية كلها راح تخرب من قلة المي. وفي عنا احنا ان شاء الله نعمل ان نقدر نساعد المزارعين نوصلهم مي، والمزارعين قاعدين بيشتغلوا انهم وصلوا مي، بس ان شاء الله ان نقدر نوصلهم مي ويقدر المزارعين كمان يوصلوا مي خلال هذول الاسبوعين، على اساس ان ينقذوا المزارعين ما يمكن انقاذه من السهل. احنا كلجنة اضرار نزلنا على الميدان، بجوز ما تواجدناش بكل المناطق مع المزارعين، بس احنا سجلنا كل الاضرار الموجودة لحديت الان. تقريبا الاضرار الموجودة لحديت الان المباشر بشكل مباشر تقريبا بحدود 17 ل 18 مليون دولار. هسا في اضرار لسه يعني في حالة اذا استمر الوضع كمان اسبوع اسبوعين كل يوم بتزيد الاضرار. اذا استمر الشارع الاستيطاني عما هو ضلوا يشتغلوا، احنا لحديت الان بعدهم بيشتغلوا تقريبا بسبعة كيلو مش بكل الشارع الاستيطاني. كل ما زاد الشغل بالشارع الاستيطاني كل ما زاد الضرر. احنا قاعدين نوثق اضرار، وثقنا جزء الاضرار اللي حصلت سواء كانت في البطاطا سواء كانت في العنب سواء كانت بخطوط المياه سواء كانت حتى بالطرق الزراعية اللي قطعوها المستوطنين وقطعوها الجيش الاسرائيلي. كل هذا الحكي احنا وثقناه وقاعدين منجهز بملفاته مع المزارعين على اساس انه حتى نرفعه للاتحاد الاوروبي، مشان احنا ما يعني على اساس انه اذا في برنامج تعويض، وان شاء الله انه في برامج تعويض، حتى على اساس هي مش تعويض، هي عبارة عن برامج زيادة صمود، زيادة نرجع ننتج، نرجع نشغل العجلة، عجلة الانتاج الفلسطيني. ان شاء الله نقدر ان نتبع مع المزارعين والمزارعين بيستمروا بنهج الانتاج على اساس نقدر نشتغلهم كل شيء.

في عنا تقريبا احنا بال 190 الف دونم، هذول تقريبا فيهن عمل ل 14 الف فرصة عمل. هذول 14 الف فرصة عمل يعني رقم مهول. اول اشي في منطقة طوباس هاي الناس كانت هذول ينتجوا، ناس بتشتغل، تصور هذول تحولوا بدهم او بدهم يتحولوا من منتجين لناس قاعدين في بطالة. من هون في عنا رقم مهول، في عنا 14 الف مزارع، 14 الف عامل، هذول بحد ادنى اجرة العامل بالشهر 1000 دولار، هاي في عنا مليار و 400 مليون دولار، رقم مهول على الشعب الفلسطيني. هذا سنويا، هذا على مدة 5-6 سنين، يعني احنا اذا بدنا نحاول سنويا هذا الرقم راح يكون في عنا تقريبا 190 مليون دولار سنويا. هذا الرقم اللي احنا ممكن نخرف عنه 14 الف فرصة عمل، يعني هذا في عنا تقريبا يعني رقم مهول، تقريبا بحدود 140 مليون دولار هذولا سنويا. تصور انت المنطقة طوباس تحرم من هذه، من هذا المبلغ اللي هو سنويا، اللي هو المزارعين بيستفيدوا او الناس العمال بيستفيدوا منه، في ظل هجمة استيطانية، في ظل انه فيش عمال يفوتوا يشتغلوا بالداخل الاسرائيلي، حتى كمان بالداخل المحتل، حتى كمان الموظفين يعني ما في رواتب، ما في حتى البلد، التجار في كساد، يعني بضل يعني بصير مناطق طاردة لا يمكن العيش فيها.

أولا إحنا توجهنا لسهل البقيعة في بداية 2010 بتوجيهات من القيادة الفلسطينية وعلى رأس السيد الرئيس إنه نزرع أرضنا لا نتركها نهبا لأي كان، إنه نحافظ على أرضنا نزرعها نشغل أكبر عدد من الأسر الزراعية والعمال والمزارعين في هذه المشاريع. اليوم الإسرائيليين بيحكوا عن فتح طريق وشق طريق بطول 22 كيلو متر بعرض 50 متر، هذا الطريق يؤدي إلى عزل 185 ألف دلم عن أصحابها وعن مزارعينها، يؤدي إلى عزل عشرات الطلاب عن مدارسهم عن المجتمع المحلي. بالتالي هذا الانعكاس ينعكس على الموضوع الفلسطيني من ثلاث نواحي مهمة. الناحية الأولى اللي هي السيطرة على الأرض وبدايات الضم لمناطق سي حسب ما يقول الإسرائيليين،

0: ما تم تدميره لغاية الآن 12,000 دونم وإضاعة 14,000 فرصة عمل. نحن نتحدث عن 180,000 دونم سيكون خلف هذا الطريق، وبالتالي نتحدث عن نصف مساحة طوباس، نتحدث عن بيوت تم هدمها، نتحدث عن أبار تم إغلاقها، نتحدث عن الثروة الحيوانية، ناهيك عن منع وصول المياه إلى هذه الأراضي، وبالتالي نحن نتحدث عن دمار للبنية التحتية الزراعية في محافظة طوباس.
1: هذا المخطط يتمثل وهو الاستيلاء، وأن تكون المنطقة من غرب نهر الأردن إلى تقريبا شرق طمون وطوباس، كل هذه المنطقة بمسافة بين 17 إلى 20 كيلو، أي يعني حوالي 185,000 دونم، المسافة 17 إلى 20 كيلو غرب نهر الأردن، أن تكون هذه المنطقة بالكامل تحت السيطرة الاحتلالية، وعلى الأرض الآن تشعر أن الوقت هو المناسب.

0: يريد الاحتلال من خلاله بنقل حاجز ما يسمى بحاجز الحمراء إلى منطقة عين شبلي، وابتداء من هذه من تلك المنطقة وصولا إلى أراضي البقيعة الموجود مقابل مغتصبة بكعوت. هذه مغتصبة بكعوت، وهذه هذا الشارع الذي يريده الاحتلال أن يصل إلى هذه المناطق ويمتد إلى أيضا سهل البقيعة وإلى الشرق من قرية عطوف، وينتهي لغاية هذه الإخطارات تنتهي لغاية شرق قرية تياسير. هذا الشارع يقوم بقدم مساحات كبيرة من الأراضي.
1: يعني هذا راح يأثر على المزارع. أول شيء المزارع لما بسكروا الطريق هاي المزارع ما بيقدر يصل لمزرعته، وطبعا كل حاط كل ما يملك في مشروعه هذا الزراعي، والزراعة هذا إذا هذا المزارع ما بيقدر يتمكن من وصوله إلى مزرعته بيخرب بيته. يعني كل ما يملك حاطه في هذا المشروع، وصعب يعني الطرق اتعطلت هون. المربي الثروة الحيوانية، احنا عدنا اسبوع بنعيش في دوامة من الرعب والخوف. اول شيء ما بنقدر نصل، الطريق اتقطعت علينا، اتقطعت اوصالنا عن القرية، بطلنا نقدر نروح نجيب حاجاتنا.
2: منعونا ندخل الأرض الزعتر، إنا 300 دولم بالزعتر هنا، دمر شبكة المي، قالوا لنا وإيش يحلوا الشبكة؟ ما خلوناش نحل الشبكة، قطعوا خطوط المي ودمروا لنا كل خطوط المي، ورجعنا هنا مدينا على الأرض هاي عشان نزرع إن شاء الله، وخربونا يعني كثير، الشوارع دمروهن، ولا خلوا حدا يكرب، سكروا الشوارع، وقالوا لنا بلا فلسطين يظل هنا، اروح على جنين اشتغل بجنين. يعني المصاري يا سيدي، احنا عندنا 300 درهم، كل قصة زعتر بتكلفنا 100,000 شيكل، كله راح ولا خلونا كم شيء. حرثنا الزعتر هاي، شاف الزعتر هاي الزعتر يا اخويا، حرثناه بقى الزعتر هذا هيك حرثناه كنا حرثوه حرثناه. يقولوا لنا اتكربوش هنا، ارجعوا روحوا عند عدوركم، روحوا عدوركم تضلكم مش هنا، وبدهم يعملوا مستوطنه هون في الجبل كمان. هاي جبل أخذوه، أرطمون أخذوها، أرض عطوف أخذوها، طبعاً بيسرقوا غنم، بيسرقوا كل شيء بتكون بوجوههم. اللي عمل مبارح هون الرعيان اللي هون أخلوهم يخلوه، كل المنطقة أخلوه وحملوا كل إشي.

المعوين الجبات الجيش والجرافات صفون على البوابة. ثاني يوم علموا مشان الأراضي السهل الطريق مشان يشك الطريق المستوطن هي الجديدة. تبدأ من مثلا عين شبلي الحاجز ياسير ورحلوا يعني بعض الناس الأزبي اللي تحت رحلوهم قالوا لهم عم يخلوا من هون وهاي الأرض لنا وممنوع يعني مش طبيعي يعني كله تخريب وتخريب ويعني الاحتلال منع المزارعين ينزلوا على أراضيهم. فهسه يعني الممنوع مزارع ينزل بلا ما يعني يجي طريق ثاني من هون ممنوع يمرق ومن غاد ممنوع يمرق يعني لما بدي يلف بدي يلف مع الجبل. دمروا لهم خطوط المي والعنب والمزارعين يعني يعني إيش أراضي واسعة كثير يعني المزارعين برضو خربت المزارع يعني شو اسمه المزارع دمرت

تم هذا الشارع راح يحجز كل الأراضي هاي، يعني راح يحصر قرية عاطوف في لا يتجاوز عن 500 دولم فقط. وفي حال أنه تم لحين المستوطن اللي هم

0: بدهم يعملوها، إذا ما ظلش أي أراضي. يعني كل الأراضي أنت بتحكي عن 16 أو 17 ألف درهم، هذول كلياتهم راح يروحن داخل هذا الشارع.
1: إحنا هون تقريبا من ما عملوا البادود هذا التراب هذا الشكل السهل من النصين تقريبا شبه إعدام، يعني ما من في ما خلقنا هنا في مصادرات، من ما عدلوا 30 سنة عدلنا هون، من ما خلقنا هو في مضياكرات، فيش مجال يا بأخذ التركترات يا بأخذ السيارات، فيش مجال يعني من وين ما في ما جينا هون وهم في مضياكرات، ملايين الخسائر هون تقريبا. شوف في بحدود 400 مزارع تحتي البدود هذا اللي عملوه، وشو عندك قديش في مزارع حماموتات وريشه وزعتر وعنب كلياته، هاي المزارع بتروح هيك خطوط اخلاف خطوط المي اللي قطعوها تقريبا.

في سهل البقيعة لم يعد الطريق مجرد معبر، بل تحول إلى حاجز بيقسم الطريق وبيعزلها عن أصحابها. البوابات المغلقة لم تغلق فقط الطريق، كمان أغلقت أبواب الرزق وأثقلت كاهل المزارعين يلي باتوا بخوضوا معركة يومية للوصول إلى أرضهم. وبين عطوف الرأس الأحمر تبقى الحكاية واحدة، أرض محاصرة وفلاح صامد رغم الخسارة ورغم القيود ورغم كل ما يحدث. بيبقى التمسك بالأرض هو الخيار الوحيد، لأنه الأرض إن ضاعت ما بترجع. من سهل البقيعة هنا الحكاية، حكاية أرض وبوابات وصمود.

احنا هلأ بمؤسسة رواق مركز المعمار الشعبي، مؤسسة أسست سنة 91 من قبل سعاد العامري وهي مهندسة معمارية ومجموعة كمان من المهتمين بالموروث الثقافي اللي في هذيك الفترة لاحظوا قديش في مباني قديمة عمالنا نخسرها في البلد، عمالها بتنهد، الموروث تاعنا عماله بيروح. فبلشت الفكرة إنه إحنا بدنا تكون في عنا هاي المؤسسة اللي بتهتم بالموروث الثقافي، وأول إشي نشوف شو عنا إحنا موروث ثقافي، إيش في عنا مباني قديمة، كم عددها، كيف شكلها، وين موجودة، وين متمركزة. فكان أول مشروع لرواق هو إنه يعمل توثيق لهاي المباني التاريخية اللي موجودة في القرى بالأخص، وعلى مدى 10 سنين من 94 لحديت 2004 تم توثيق هاي المباني واللي هي كانت أكثر من 50 ألف مبنى تاريخي في 422 قرية وبلدة. في خلال هاي الفترة، فترة العشر سنين، كان رواق موجود كطاقم، بس كان في عدد كبير من المتطوعين، سواء كانوا باحثين، سواء كانوا طلاب عمارة، طلاب تاريخ وأثار، وناس أثريين برضو كانوا موجودين في هذا المشروع، لأنه طبعا مشروع كتير كبير احنا بنحكي عنه. لا وصلنا بعد 2004 قدرنا نشوف هاي المباني التاريخية كيف شكلها، كيف، وين موجودة، وين متمركزة أكتر إشي، شو وضعها الحالي، في صورة عنها، معظمها في لها صور. وتم بعديها إصدار كتاب هو عبارة عن 3 مجلدات بيحكي عن اللي انشغل، شغل اللي انشغل، وعن كل المبنى شو كيف وضعه. بعديها كمان تم على الموقع الإلكتروني تبع رواق كمان تم نشر هاي المعلومات. احنا برواق معظمنا مهندسين معماريين، ولما بلشنا كانت فكرة الترميم، يعني احنا عم نرمم المباني التاريخية لتكون مثال للناس يشوفوا بعد الترميم كيف ممكن تصير، كيف ممكن يتم استخدامها في العصر الحالي، لأنه للأسف المباني التاريخية خاصة في البلدات القديمة كتير مربوطة برطوبة، بالفقر، بأنها مش مناسبة للحياة العصرية. فكان في قرار إنه خلينا بدنا نجرب نرمم المباني من برا ومن جوا وتكون مثال للناس إنه يشوفوها، وفي نفس الوقت تكون الاستفادة للعامة، بمعنى إنه تكون هاي المباني التاريخية مفتوحة للعامة، لأكبر حدا ممكن، أكثر عدد ممكن من الناس ييجوا ويشوفوا كيف هذا التغيير اللي حصل فيها. فكان في عنا دائرة الترميم اللي اشتغلت، يعني لنقول لحديت هلأ صار في عنا أكثر من 120 مبنى تاريخي تم ترميمه من برا ومن جوا. بلش بال 94 تقريبا، وهينا لحديت هلأ إحنا شغالين في هذا الموضوع. والحلو إنه هاي المباني التاريخية بتم استخدامها لجمعيات نسوية، لنوادي شباب، لمكتبات، أي إشي بيكون مفتوح للخدمة العامة. بعدها تطورت القصة لأنه رجعنا للسجل كمان مرة وشفنا بعد ما عملنا تحليل لإله، لاحظنا أنه في عدد كبير من المباني التاريخية متمركزة بخمسين قرية. ومن خلال التحليل شفنا أنه إذا إحنا حافظنا على هدول الخمسين قرية فإحنا راح نحافظ على 50% من الموروث المعماري الفلسطيني. فعملنا قائمة في هدول القرى وبلشنا نشتغل فيهم بطريقة أوسع، طريقة أشمل، اللي هي كانت على طريقة حارات، يعني نشتغل إعادة إحياء لهاي القرى. الحارات تاعتها أوقات بيكون فيها سكن، نهتم إنه بالسكان الموجودين أو اللي بدهم يسكنوا إنه تكون في عندهم بيئة مناسبة لإلهم، بيوتهم حتى مرممة من برا ومن جوا، نضمن إنه المباني في الحارات ماسكة حالها، ما فيش فيها مشاكل، فيش فيها خطر على الناس، بيكون في تشجير، بيكون في أوقات بنى تحتية كمان، حدائق لأطفال، نشغل عليها بهاي الطريقة. وإحنا حاليا كمان هاي الدائرة اللي إحنا بنحكي عنها هي دائرة إعادة الإحياء اللي مسؤولة عن هذا النوع من الشغل، واللي هو كمان بدخل معاه كتير لنقول بحوثات إلها علاقة، بحوثات معمارية بس كمان بحوثات إلها علاقة بالأثار، إلها علاقة بالتاريخ الشفوي، نعرف الناس كيف كانوا عايشين في هاي المناطق، وين المناطق المهمة لإلهم، إيش في أحداث كانت مهمة في هاي البلدات التاريخية بالنسبة لإلهم. وكمان بدخل معاها البرنامج الثقافي، بمعنى إنه إحنا مش بس عمالنا بنرمم، بس كمان بدنا الناس وخاصة
خاصة الجيل الصغير يتعرف أكثر على هاي المباني التاريخية، يتعرف على بلداته. أوقات للأسف الجيل الصغير ما بيكون عارف مثلا البلد القديمة اللي عنده، أوقات بتكون بنفس القرية بس مثلا كم من متر بعيد عنها وما بيكون في عندهم هاي العلاقة. فإحنا كتير مهم إنه نعرفهم للأطفال ونعرف لفئات للمجتمع، فكل فئة من المجتمع في إلها لنقول فعاليات مخصصة لإلها بناء على إحنا إيش محتاجين وهم كمان إيش محتاجين. هلا في كمان طبعا دوائر، كمان في دائرة أخرى اللي هي متعلقة في البحوثات والمنشورات تبعت رواق. إحنا تقريبا كل سنة رواق بنشر كتاب عن له علاقة بالموروث الثقافي الفلسطيني والعمارة الفلسطينية التقليدية، وإحنا صراحة يعني فخورين بس كمان يعني حزينين إنه لما بلشنا هاي السلسلة إحنا كنا أوائل الناس الفلسطينيين والجهات الفلسطينية اللي عمالها بتكتب عن الموروث الثقافي والعمراني الفلسطيني، لأنه للأسف كل المنشورات الثانية كانت يا إما يعني مكتوبة بأيادي صهيونية إسرائيلية أو من أجانب، وطبعاً كلياته في له أجنداته، بس ما في حدا فلسطيني عم بكتب عن موروثه، عم بكتب عن العمار المعمار تبعه. في كمان دائرة اللي هي هي طبعا هي مهمة وطنية وكتير مهم إنه الواحد يتعرف على إيش الموجود عنده، لأنه عن جد الموروث تاعنا كتير غني وإحنا ما بنعرف عنه، فهي طريقة إنه إحنا نتعرف عليها، نعمل هاي البحوثات، نطلق هاي الكتب ليتعرف عليها مش بس الفلسطينيين، الناس كمان اللي برا يتعرفوا إنه إيش موجود عنا. في كمان البرنامج الثقافي اللي هو مربوط بشكل أساسي مع يعني كل الفعاليات والأنشطة اللي لها علاقة بالموروث، وهي بتتنوع كتير بين نشاطات فنية، بين نشاطات قراءات كتب أوقات، بين نشاطات على أرض الواقع، جداريات، كتير فعاليات وأنشطة بتدخل ضمن برنامج الثقافي واللي بيهدف بشكل أساسي لإعادة الإحياء في البلدات القديمة. إحنا هلأ في بيت عيلتي مشوشر اللي هو فعلياً إحنا هلأ مستخدمينه كمركز رواق مقر لإلنا. هذا البيت من البيوت الكتير حلوة الموجودة في البيرة، انبنى في الثلاثينات. دار مشوشر هي من العائلات اللي المقتدرة اللي كانت موجودة بفلسطين، وفي إلها عدة مباني جميلة موجودة في البيرة، وإحنا عن جد محظوظين إنه موجودين في هذا البيت. هذا البيت اللي إحنا بنحكي له بيت ليوان، هو عبارة عن مدخل طويل اللي هو الليوان، وعلى اليمين وعلى اليسار بيكون في الغرف المختلفة، سواء غرف النوم، سواء الصالون، سواء المطبخ وغيره. زي ما حكيت هذا المبنى كتير مميز، هو انبنى في الثلاثينات، ومنلاحظ محلات معينة حتى في على الجدار محطوط حرف M مثلا في الصالون اللي هو تحكي إنها دار مشوشر. هلأ هون إحنا لما جينا الوضع المبنى كان تقريبا منيح، بس إحنا هو هذا أول مبنى إحنا رممنا، دخلنا بالبلاط مثلا، دخلنا في المطبخ، الحمام وين نحطه، الكهرباء، تمديدات المي، كل هاي الأمور دخلنا فيها أساس يصير محل مريح كمكتب لمهندسين ولطاقم يكون موجود هون. إذا بتشوفوا البلاط، معظم البلاط هو البلاط أصلي. بلاط هذا كتير مميز لأنه كانوا يعملوا بلاطة ببلاطتها. بعدين لما بلشنا إحنا نرمم وين كان في محلات محتاجة بلاط جديد نجيبه، برضو جبناه من مصانع شبيهة لحديت هلأ أعمالها بتشتغل، مثلا زي مصنع أصلان في نابلس بيشتغل هذا البلاط التقليدي، جبنا منه وعم نجيب كمان لبقية المشاريع اللي تكون كل البيوت القديمة مزينة بهذا البلاط التقليدي، البلاط القديم الجميل والملون. فإحنا تركيزنا بشكل أساسي على الريف، من بكل الضفة من الشمال والجنوب، بغزة كمان تدخلنا في عدد منيح من المباني هناك. للأسف 48 ما بنقدر نتدخل فيها، بس كان في عنا مشروع ثقافي بحث أكتر عن تاريخ الناصرة وتاريخها الشفوي، عن السوق اللي كان فيها، وقدرنا من خلال هذا المشروع اللي كان عن جد مميز إنه نحاول نربط بين
أجزاء المختلفة.

0: بفلسطين، لو مش قادرين بطريقة فيزيائية على القليل يكون في عن طريق أنشطة وفعاليات وتوثيق. من المشاريع المهمة والمباني المهمة اللي بحس رواق اشتغل عليها مثلا قرى الكراسي، اللي هي كتير مهمة في الموروث المعماري والثقافي الفلسطيني. قرى الكراسي اللي هي كانت مشهورة بالفترة العثمانية، كان في شيخ مسؤول عن قرية الكرسي، وهو بيجمع الضرائب لصالح العثمانيين من القرية تاعته وما حولها، وهذا خلى هاي القرى يكون في عندها هاي السلطة، هاي القوة، حتى انهم اغنياء اكثر من باقي القرى الثانية، وهذا كان واضح في العمارة. فكل قرية كرسي كان في إلها قصر أو عدة قصور اللي كان الشيخ وعيلته ساكنين فيها. فكتير حلوة المباني هاي، كتير حلوة نتعرف عليها. يعني إحنا حاولنا نشتغل في جميع قرى الكراسي، مش كلها قدرنا نتدخل فيها بنفس الطريقة، لأنه في مثلا قصور قدرنا نتدخل فيها بس من برا خارجي لنحافظ عليها إنه ما يكون فيها مشاكل، ما توقعش، ما إنها تصير آمنة. في قرى بالمقابل قدرنا انه نشتغلها من برا ومن جوا، مثلا زي سباستيا في قصر الكايد اللي تحول حاليا لهوستل او فندق بيجوا عليه السياح او اي حدا بيروح على سباستيا والمناطق اللي حواليها بيقدر كمان يقعد فيها، وغيرها في اكثر من مكان. وكانت هذيك الفترة كتير مهمة، يعني احنا للأسف ما بنعرف هذا التاريخ تاعنا، بس كانوا قرى الكراسي كتير مهمين، وكان في حتى تحالفات بينهم، وكانوا يصدوا هجمات من مصر، يصدوا هجمات مختلفة. فالتاريخ هذا كتير مهم. هلأ اللي انترك لحديت هلأ اللي موجود عندنا من قرى الكراسي اللي هي القصور، والقصور هي من أهم المعالم اللي موجودة بالقرى.
1: يعني جغرافيا قرى الكراسي وين هي؟
0: منوعة. قرى الكراسي مثلا زي كور، زي سباستيا، دير غسانة، دورة، أبو غوش. هلأ إحنا في عنا كان بحث عن قرى الكراسي كرواق وأنتجنا عنه كتاب، بس خلال هذا البحث كان هو لنقول موزع على الضفة الغربية فقط وما قدر يشمل مناطق أوسع. فحلو إنه إحنا عمالنا بنعرف عن هاي القرى، وحلو كمان إنه رواق حاول يرمم هاي القصور ورممها بطرق مختلفة. يعني أوقات في مباني رممها خارجيا، أوقات رممها من جوا ومن برا. مثلا كمان صنور من أهم القرى اللي هي كانت من قرى الكراسي، وحتى القصر تاعها أكبر قصر موجود بفلسطين، وفي عدد مباني كتير كبير اللي حديث هلأ هو شغال وفي ناس ساكنين فيه. فالواحد لما يروح على صنور بشوف القصر، وبشوف كمان حتى المناطق الزراعية اللي كانوا الناس يشتغلوا فيها وموجودة ولسه الناس عمالهم بيستعملوها. يعني لنقول المشاريع كتير منوعة وكتير مميزة وبتختلف. يعني في مظبوط في قرى الكراسي هالقد المحل القصور اللي كتير كبيرة ومهمة، بس كمان في محلات تانية اشتغلنا فيها كسكيل قرية اللي هي كان كتير حلو. مثلا قرية بير زيت اشتغلناها، بلشنا من 2007 تقريبا، قعدنا فيها حوالي 4 سنين واشتغلنا فيها جزئية كتير منيحة. وهلأ الحلو إنه الواحد لما يروح على بير زيت بشوفها عايشة وفيها ناس وفيها حركة وفيها جهات مختلفة، يعني فيها مؤسسات وفيها سكن. بير زيت القديمة، البلد القديمة. بالمقابل في كمان كفر عقب كمان. هلأ يعني للأسف إحنا يعني يمكن الناس ما بتعرف إنه كفر عقب في بلد قديمة بكفر عقب، وهي هالقد حلوة. يعني إحنا بلشنا ندخل فيها بال2017، هي للأسف كانت تحت الردم، وخلال هدول السنين قدرنا نرممها كاملا وتصير فيها مؤسسات ثقافية فعالة اللي بتخدم كفر عقب البلد الجديدة اللي فيش فيها مراكز ثقافية، وفي نفس الوقت تخدم كمان رام الله والبيرة وسطح مرحبة وما حولها. فبحس المشاريع كتير منوعة. في مشاريع كمان سكنية، يعني قدرنا نساعد ناس انهم يسكنوا في بيوتهم او نحسن اوضاعهم المعيشية. في محلات تانية كان في مثلا مؤسسات ثقافية فاعلة جدا وكتير كانت مهم وجودها في القرى اللي هي فيها، وصار فيها كتير حركة. غزة دخلنا فيها في أكتر من مبنى. دير الخضر مثلا كان من أوائل المحلات اللي دخلنا فيها، اللي حاليا هو بيشغل مركز نوى موجودين فيه وبيعملوا فعاليات لحديت هلأ. يعني عن جد الله يقويهم. دار السقا، الغصين، دار لوحي.

هذه. هلا للاسف في عدد من هاي المباني اللي تضررت، في عدد منها تدمر، مثلا الغصين تقريبا تدمر بشكل كتير كبير، دار الوحيدي تدمرت بشكل ابسط شوية، دار السقا انهدم تقريبا بالكامل. فللاسف يعني الوضع عم بيكون في غزة كتير صعب، يعني الله يعين اهل غزة والله يقويهم ويصبرهم يا ربي. يجدر بالذكر يعني انه في 4 مؤسسات في فلسطين هي بتشتغل على موضوع الموروث الثقافي، وتقريبا كل مؤسسة في إلها المنطقة اللي هي بتشتغل فيها من باب انه يكون نحاول نكون موزعين في المناطق. فمثلا في رواق احنا اللي بنشتغل في القرى والريف، بس في كمان لجنة إعمار الخليل اللي بتشتغل في البلد القديمة في الخليل، والشغلها كتير مهم لانه الوضع كتير صعب في هذيك المنطقة. في التعاون، مؤسسة التعاون اللي بتشتغل في نابلس وبتشتغل كمان في القدس، شغلها كتير مهم كمان. وفي كمان مركز حفظ التراث اللي موجود في بيت لحم وبركز أكتر على مدينة بيت لحم وبيت سحور وبيت جالة. فهيك تقريبا بيكون فلسطين نوعا ما مغطية بطريقة معينة بهذا الموضوع. وطبعا يعني ما بننسى الوزارات، يعني وزارة السياحة والأثار كمان، احنا دائما في تعاون مشترك بيننا وبينهم بحكم شغلنا المشترك في البلدات التاريخية والمواقع التاريخية والمواقع الأثرية. وطبعا يعني كل القرى اللي بندخل عليها ونشتغل عليها من أهم الفئات اللي نشتغل معها اللي هي المجالس القروية أو البلديات، لأنه هم فعليا هم الموجودين في القرية، هم الموجودين في هاي البلدات، فهم الأساس في أي شغل، هم اللي يعني بيعطونا هاي القوة إنه نقدر نشتغل ونقدر نكمل. ابتداء من 2017 احنا بلشنا نشتغل بالريف المقدسي. صراحة لما يعني كيف بلشنا الموضوع، إنه رحنا بلشنا نعمل زيارات في القرى اللي حوالينا، ورحنا على قرى الريف سواء كانت قلنديا البلد، الجيب، بيت حنين البلد، العيزرية، جبع. هلا في هاي الجولة حسينا قديش هاي القرى للأسف مهمشة، البلدات التاريخية وضعها كتير سيء، سواء مهجورة من زمان، سواء تحت الردم، سواء وضع الناس اللي عايشين فيها كتير سيء. فحسينا أنه كتير مهم نتدخل فيها، خاصة أنه هدول القرى فقدت الحاضنة أو المدينة الأساسية لإلها من بعد 2002، من بعد ما صار الجدار. يعني هذا الجدار مش بس أثر على هاي القرى، هو عزلها تماماً عن مدينة القدس، والناس فعليا كانت حياتهم بالقدس، يعني كانوا يروحوا يدرسوا ويشتغلوا، سوقهم يعني المنتجات تاعتهم سواء الزراعية أو الحرفية كانوا يروحوا يبيعوها هناك، كانت كل حياتهم مرتبطة بالقدس. بعد ما أجى الجدار للأسف كل إشي تغير، حتى القرى بين بعض هي تفكفكت كمان، بطلت فيه بينها هاي العلاقة، كتير أثر عليهم. فصرنا نفكر انه خلينا نبلش نشتغل في القرى، بس نفكر بطريقه اوسع شويه، بما انه احنا عمالنا كثير عم نفقد من هدول البلدات والمباني التاريخيه. فصرنا نفكر بطريقه لنقول انه يكونوا وحده واحده، بمعنى انه احنا بنشتغل على مجموعه من القرى بس عم نحاول نربطهم بطريقه معينه، به من خلال التوثيق، من خلال التاريخ الشفوي، من خلال الفعاليات المختلفه، من خلال حتى تدخلنا الفيزيائي بكل وحده. مثلا ممكن تكون تدخلنا الفيزيائي في كفر عقب يخدم مثلا قلنديا البلد، يخدم بيت حنينة، كل وحدة يعني نتدخل فيها بطريقة تكاملية اللي يكملوا على بعض. في هذا المشروع كان كتير مميز انه احنا عمالنا بنعمل توثيق لهاي القرى، عم نعمل شغل بحوث بطريقة موسعة، سواء كانت بحوث أثرية، بحوث على التاريخ الشفوي، بحوث إلها علاقة في المنتجات اللي كانت تكون في الزراعة، في الحرف اللي كانت موجودة والمواد الخام اللي كانت موجودة، وحتى بحوث أثرية كتير مهمة كانت عم تطلع من هدول القرى واللي عمالها بتعطي غنى أكتر. يعني إحنا مزبوط بنعرف هاي القرى، بس عمالها إحنا بنعرف أكتر عن غنى هاي المنطقة وعن غنى هاي التاريخ تاعها. خلال نقول السنة الماضية وهاي السنة عم بيكون في كتير هجمة شرسة من الاحتلال على المناطق الأثرية، وآخر إشي كان هو إصدار قرار بأنه الإسرائيلية أو سلطة الأثار الإسرائيلية بدها تأخذ لنقول السلطة للأثار، كل الأثار الموجودة بالضفة الغربية.
وهذا معناه انه احنا عمالنا بنفقد كل الاثار الموجوده عندنا. فمثلا سيباستي عم بيكون فيه هجمه كتير كبيره عليها، دير شرف عم بيكون فيه كمان هجمه كتير كبيره عليها، مناطق مختلفه عمالهم يعني حاطين عيونهم عليها ورح يبلشوا شوي شوي سواء بيعملوا حدائق اثريه او ببلشوا يصادروا فيها، بمنعوا اي حدا يشتغل فيها او يروح عليها او يقرب عليها. فهذا للاسف عم بيكون تحدي كتير حقيقي، وكمان في المستقبل رح يكون كتير صعب. كمان في لما نحكي عن البلدات القديمة والمباني التاريخية، في كمان مشكلة كتير كبيرة من وجهها اللي هي لها علاقة بالميراث. يعني مثلا المباني التاريخية كانت زمان مملوكة مثلا لعائلة أو لشخص واحد، بس مع الميراث هلأ ممكن تكون مملوكة ل200 أو 300 شخص. هذا بصعب التدخل فيها، بمعنى أنه عشان الواحد يقدر يتدخل في هاي المباني القديمة طبعا لازم يكون في موافقة من الملاك، يكون في الكل متوافق أنه بده يكون في ترميم، بده يكون في إعادة استخدام لهاي المباني، أنه في مؤسسة رح تيجي وتشغلها لفترة معينة وبعديها رح ترجع للملاك. بس هذا بده يكون في توافق فيما بينهم، ووقت هذا الإشي بيكون صعب لأنه مش كل الملاك بيكونوا على نفس الصفحة، في ناس بيكونوا موافقين، ناس مش كتير موافقين. فهي في بتكون مشكلة. بس كمان أوقات بيكون في جانب إيجابي مثلا لهذا الإشي، مثلا بيكون في ملاك بدهم مثلا يهدوا المباني القديمة، ملاك تانيين ما بدهم يهدوا المبنى، فهذا بيعمل نقول فريزينج أو بيعمل تجميد للمبنى على حالته. فهي موضوع الميراثي مشكلة من وجهها، بس هي على الصعيدين، أوقات بتكون إيجابية أوقات بتكون سلبية. المباني التاريخية اللي بتم استخدامها عن طريق المؤسسات هي بتم طبعا ترميمها بآلية معينة، بيكون في مثلا المؤسسة اللي هي بتكون فعالة من القرية نفسها اللي هي بتتواصل معنا، بتكون بدها مثلا مقر معين، هي محتاجة مقر، بتتواصل معنا بتقدم طلب ترميم، وبتكون طبعا حاكية مع الملاك، لازم يكون في موافقة من الملاك انه يتم ترميم المبنى. طبعا احنا بنعمل جولات، بنقيم المشاريع، بنقيم الطلبات اللي بتكون جاية لنا، بعدها بتم بناء على الميزانيات اختيار عدد معين من المباني التاريخية اللي بدنا نتدخل فيها، وبتم ترميمها. بتكون الاتفاقية انه احنا رح نرممها مقابل، بيكون الايجار مقابل الترميم، بمعنى انه المؤسسة اللي بدها تشغل هذا المبنى بيكون في مساهمة بسيطة عليها بالشغل بهذا المبنى، مساهمة نقدية، وغير ذلك بيكون بدون مقابل، المقابل هو الترميم. بعد بتكون لفترة معينة اللي هي بين 10 إلى 15 سنة حسب قديش المبنى، قديش كبير، شو وضعه. بعدها طبعا بيرجع للملاك، بيرجع الملاك بحالته المحدثة، بحالته الجديدة المرممة، وهم بعدها بقرروا هل هم بدهم يستعملوه، بدهم يرجعوا يسكنوا فيه أو يستخدموا بطريقة اللي هم بدهم إياه، أو بيقدروا يرجعوا يأجروا كمان مرة للمؤسسات. بمشاريع الترميم كتير منهتم إنه يكون في إعادة إحياء مش بس للمباني، بس كمان للحرفة اللي كانت موجودة قديما، بمعنى إنه يكون في ناس عمال ومعلمين اللي بيعرفوا كيف البلاط بتبلط، البلاط القديم، الإقصار القديمة كيف بتتسوى، بنى الحجر القديم، بنى السلاسل وما إلى ذلك. فمن أوائل المشاريع إحنا كان في معانا دائما المقاولين، دائما نطلب منهم إنه يكون في تدريب، إحنا مندرب العمال، وكمان نطلب منهم إنه العمال يكونوا من أهل القرية، يكون حوالي يعني تقريبا 3/4 العمال يكونوا جايين من أهل القرية أو ما حولها. وهذا كتير مهم عشان يعني نحاول إنه يكون في عنا فرص عمل جديدة اللي مربوطة كمان في الموروث. يعني كان في معنا زمان عمال اللي بلشوا وتدربوا معنا، وحاليا هم معلمين وعمالهم بيدربوا كمان ناس تانين. فإحنا بنحاول يعني نشتغل على أكتر من صعيد، بين تدريب عمال، بين توفير فرص عمل لنقول، بس كمان في عنا جزئية تدريبات اللي إلها علاقة بشغلنا، بتدريباتنا مهندسين معماريين، تدريبات إلها علاقة يعني في القرى اللي بنشتغل فيها، نعمل أوقات زي تدريبات كيف يعملوا الكحلة، كيف يعملوا المونة القديمة، حدا عنده بيت قديم يقدر هو يعمل له، يعني يشتغل فيه هو بإيده، ما يضطر يجيب حدا. هلا احنا في كل فتره بنعمل مسابقات مختلفه لها علاقه بالموروث الثقافي، وهي السنه ان شاء الله في مسابقه الرسم

ます。

يعني نزحونا من جباليا ونزحونا من الفلان من منطقة لمنطقة بننزح وين ما بنروح بنلاقي خلاقة وبخطوه. احنا قاعدين في خلق وفي بره وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق روسنا يعني هي شايفه فوق روسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا منيح اللي شردنا باولادنا منيح اللي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

إسرائيل، حطينا بوابات هون في الحارة، تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأثر المطار لحارتين. يقول لي أنا هون عادي قانوني مش مبتعد، بعد المسكات حكم عسكري.

です。

أهلا بكم إلى موجز الساعة الثانية. أصيب 5 مواطنين إثر قصف مدفعي استهدف مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، تزامنا مع إطلاق مسيرات الاحتلال النار بكثافة وإلقاء قنابل متفجرة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. كما أصيب مواطن جراء انفجار مسيرة بمنزل شمال غربي مدينة خان يونس، فيما أصيب طفل برصاص جيش الاحتلال قرب بيت لاهية. وفي وسط وجنوب القطاع دمرت الغارات الجوية منزلين بمخيم المغازي، ما تسبب بنزوح عشرات الأسر. كما استهدفت غارات دير البلح، في حين نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة لمنازل ومنشآت شرقية مدينة خان يونس. أصيب 4 مواطنين أحدهم بحالة خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بعد وقت قصير من نجاحهم في تفكيك بؤرة استيطانية. وقال رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل جميل موسى إن مستوطنين هاجموا بالعصي والسكاكين والآلات الحادة مجموعة من المواطنين في منطقة تلة القرانع جنوب القرية. وكان مستوطنون نصبوا في وقت سابق خيمة استيطانية على أراضي المواطنين في القرية، وذلك بعد أيام من إزالتها. في غضون ذلك اقتحم مستوطنون مقام ومتنزه القطرواني في بلدة عطارة وقاموا بقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالمتنزه، فيما اقتحم آخر

50 تجمعا لحات البدوي شرق قرية الطيبة، وقاموا بأعمال استفزازية وعربدة في محيط مساكن المواطنين. وفي القدس المحتلة أقدم مستوطنون على قطع وتخريب خطوط المياه التي تغذي التجمعات البدوية في قرية الخان الأحمر، بينما أحرق آخرون أراض زراعية في قرية أودلة جنوب نابلس. طالب 62 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إدارة الرئيس ترامب بالضغط على إسرائيل لوقف منع مرضى سرطان الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج وإعادة فتح الممر الطبي الذي كان يتيح لسكان قطاع غزة تلقي الرعاية الصحية في مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية. جاء ذلك في رسالة وجهها المشرعون إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكدوا فيها أن أكثر من 18,500 فلسطيني بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة وعاجلة غير متوفرة داخل قطاع غزة، بينهم نحو 11,000 مريض سرطان في ظل تضرر وتدمير 94% من مستشفيات القطاع وانهيار معظم خدمات التشخيص والعلاج بما في ذلك خدمات الأورام. كما طالب المشرعون بدعم جهود إعادة بناء المستشفيات والبنية التحتية الصحية في القطاع وضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها وفق القانون الدولي الإنساني. تعمل سلطات الاحتلال على وضع أنظمة من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة والتي تطلق عليها تسمية المزارع، ويستوطنها مستوطنون متطرفون ينفذون الهجمات الإرهابية ضد التجمعات البدوية بهدف تهجيرهم منها. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن نتنياهو أوعز خلال اجتماع سابق للكابينت بوضع أنظمة لشرعنة البؤر الاستيطانية تنظر فيها حاليا المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال. ونقلت الصحيفة عن مصدرين قولهما إن شرعنة المزارع الاستيطانية سيسمح بإصدار تراخيص لسبع سنوات. ختام الموجز في أمان الله.

0: مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرى يكتبون. نتحدث اليوم عن تجربة شخصية وقاسية عاشها الأسير راتب حربات عندما أمضى 4 سنوات متطوعا في خدمة الأسرى المرضى والجرحى داخل ما يسمى بمشفى سجن الرملة. هذا المكان الذي كان يسمى كذلك بعيادة الرملة ويصفه الأسرى بأنه مسلخ أو مقبرة للأحياء. يدون فيها الكاتب تفاصيل يومية مرعبة عن معاناة الأسرى الذين يصارعون الأمراض المزمنة والخطيرة مثل السرطان والشلل وبتر الأطراف. نتحدث عن هذه الرواية أكثر بتفاصيلها مع رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الأسبق أكرم الزعبي. أهلا وسهلا بك. يعني الرواية بعنوانها لماذا لا أرى الأبيض؟ يعني العنوان قد يشككني بأنه قد تكون قريبة للرداء الأبيض للطبيب، ولكن يعني تفضل، يعني لماذا هذا العنوان؟ ما الرموز والدلالات؟
1: يعني هو هذا عنوان لمجموعة قصصية حقيقية واقعية حدثت، تبدأ بتساؤل لماذا لا أرى الأبيض. هذه ستكون باب استفزازي للقارئ للدخول إلى النص ليعرف إجابة هذا السؤال.
0: نعم.
1: وحقيقة في بداية الدخول إلى عتبة هذه المجموعة يفاجأ القارئ بأنه حقيقة نعم تتعلق المسألة في الرداء الأبيض. يذهب راتب حريبات إلى مشفى الرملة ليقوم على خدمة ومساعدة الأسرى المرضى، وكان يعتقد الصورة الطبيعية والذهنية في عقله بأنه سيرى أطباء يلبسون الرداء الأبيض وممرضين وممرضات يلبسون الرداء الأبيض، لكنه يفاجأ بعدم وجود اللون الأبيض بإطلاقه في هذا المكان، في حرب نفسية بحيث أنه حتى الردهات وغرف المستشفى هي صورة طبق الأصل عن السجن الذي كان فيه، والأطباء يلبسون ملابس الشرطة الإسرائيلية، هم ضباط، والممرضات أيضا تلبس ملابس الشرطة الإسرائيلية في محاولة لكسر نفسية الأسير الفلسطيني وإشعاره أنه ما زال تحت الضغط وتحت التهديد وتدمير نفسيته حتى ولو كان مريضا أو يعني يحتاج إلى علاج أو شفاء.
0: نعم، يعني مشفى الرملة كما ذكرنا يعني هو يقول عنه كثير من الأسرى الذين تحرروا وحتى الأسرى في الداخل لمحاميهم بأنه هو مسلخ.
1: نعم.
0: بشري.
1: نعم.
0: والآن نتحدث عن واقع ومرحلة صعبة جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالتحديد للأسرى.
1: نعم.
0: وخصوصا بأنه انتقام السياسيين الإسرائيليين يأتي الآن بالدرجة الأولى ضد الأسرى وكذلك أكيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن يعني هناك دائما سياسة الإهمال الطبي المتعمدة ليست بالجديدة. هناك قصص كثيرة في هذه الرواية وتجارب يعني شهدها بالفعل راتب، لو تحدثنا عن بعض هذه القصص أو التجارب التي تذكرها بهذا يذكرها راتب بالرواية.
1: يعني حقيقة حتى كلمة مسلخ التي يصفها راتب لا تفي ما يحدث، لا تفيه حقه. هذه قد تكون أقرب ما تكون إلى محاكم التفتيش والعذابات المهولة التي كانت تجري في السابق. يعني هو يروي عن بعض الأحداث أن أحد الأسرى كان يحتاج إلى نزع البراغي من قدمه، فقام الطبيب الإسرائيلي بطلب مفتاح بسموه حتى بلغة الميكانيكية مفتاح شق 12 وزرادية ومكبس، وتخيل أن يتم نزع البراغي بدون بنج بهذه الأدوات وبهذه الطريقة.
0: نعم.
1: هذا أكبر من مسلخ. عندما يكون حلم، أكبر حلم لمقعد أسير أن يذهب إلى الحمام لوحده، عندما يصاب طفل في 17 من عمره ب36 رصاصة في قدمه ويترك ينزف.
0: نعم.
1: بدون علاجات إلا القليل من المسكنات، ثم يضطر إلى بتر قدم.
0: نعم.
1: ويعاد مرة أخرى إلى ذات المشفى ويعامل معاملة والله حتى بالحيوانات لا تليق. هذا دلالة على أنه هؤلاء الأسرى يشكلون حالة رعب، حالة رعب حقيقية، وبالتالي محاولة تدميرهم وقتلهم نفسيا هي عملية ممنهجة.
0: نعم.
1: حتى يعني يتم إيصال رسائل إلى الخارج بأن من يدخل إلى هنا الداخل مفقود والخارج مولود. ويظهر في هذه الرواية قول لن أقول ممرضة سأقول شرطية تقول له لن يتم الإفراج عن أي أسير إلا قبل 61 يوم من موته، في إشارة إلى الأسير جعفر عوض الذي تم إخراجه قبل 61 يوم من موته لأنه كان يعاني من مرض نادر ومتلازمة مرض نادر، يعني أخبروه الأطباء أنها هذه حالة واحدة في الشرق الأوسط فقط، ويعني للأسف كانت هذه الحالة من نصيبه، وتم الإفراج عنه مقابل مبلغ مالي عالي جدا وهم يعلمون أنه في طريقه إلى الموت أو الاستشهاد. فأخبرته أنه لن يخرج أسير إلا قبل 61 يوم من وفاته. وهذا الأمر هو لقتل هذه النفسية حتى يحطم أي أمل. لكن حقيقة رغم كل هذه البشاعة تجدين صور للصمود. صور مذهلة، طفل ب 15 عام يرفض المسكنات وهو مصاب إصابته ستؤدي إلى الشلل ويقاوم وعندما يأتي أهله لزيارته يتوقعون أنه مشلول والتقارير الطبية تقول أنه سيصاب بالشلل وأهله يتوقعون أن يجدوه على كرسي كان واقفا على قدميه. هذا الأمل وهذه العزيمة وهذا الإصرار

0: لا تجديها إلا في فلسطين حقيقة، رغم كل هذه المحاولات البائسة واليائسة، لكن الإصرار على الحياة والإصرار على أن لنا حق وسوف يعود، هذه قصص تدرس.
1: نعم.
0: ما زال الاحتلال يمارس أبشع ما لديه.
1: نعم. والآن أصعب من أي مرحلة،
0: والآن أصعب لأنه يتجه وأقر هذا القانون الذي ليس له وجود في التاريخ، قانون إعدام الأسرى.
1: نعم.
0: وهذا إن دل على شيء دل على أن نفسيتهم مهزومة من الداخل، وأن الأسرى يشكلون لهم قلق كبير وشديد جدا، حاولوا قتل نفسياتهم داخل السجون ولم يستطيعوا، ولذلك الآن يلجؤون إلى إنهاء حياتهم.
1: نعم. رغم محاولات الترهيب الكثيرة يعني، ودخولهم بحملات التفتيش الهمجية يعني، وكما رأينا أصبح كثير من السياسيين منهم بن غفير المتطرف يعني يدخل ويضرب الأسرى ويعتدي عليهم بوحشية.
0: صحيح.
1: هناك تجارب كثيرة مر بها يعني راتب هي 4 سنوات من العمل التطوعي.
0: نعم.
1: يعني صار عندي فضول أنه ما أكثر قصة من التي قرأتها في رواية راتب حربات أثرت فيك؟
0: والله هي شوفي قصص كثيرة يعني، قد تكون قصة الطفل عمر الرماوي هي هذه أكثر قصة أثرت فيه، اللي ذكرت عنه قبل قليل بأنه كان يتوقع له الشلل.
1: نعم.
0: وحتى المسكنات كان يرفض أن يأخذها. نحن نتحدث عن طفل 15 سنة، هذا الطفل 15 سنة يعني الأصل أنه ما بيعرف غير يلعب.
1: نعم.
0: يعني لساته في بداية حياته، في بداية مراهقته، أحلامه بتكون في تليفون، في آيباد، في أنه يعني يطلع يلعب مع أصدقائه. لا، هذا طفل قام ببطولة، بعملية كانت بطولية، وتعرض للإصابة.
1: نعم.
0: وتعرض لإطلاق النار، وطفل في مكانه يعني أقصى طموحه عندما يكون في السجن أو في تحت العلاج أن يكون يعني أن تكون أمه حوله، إخوانه حوله، أن يخرج من هذا المكان. لكن هذا الطفل ما كان يفكر بهذه الطريقة، واسمحي لي أقول هذا ليس بطفل.
1: نعم.
0: مش طفل أبدا، مش طفل، هذا خلق رجلا.
1: نعم.
0: ابتدأ حياته رجلا، وكان يرفض أخذ المسكنات. تخيلي يعني راتب يحكي أنه لما كنا نغيب إحنا عنه نلقاه يرفض المساعدة، يعني يرفض أنه حد يساعده. فخلص هذا إنسان محدد مسيرته ومحدد هدفه في الحياة، وهو أقوى من كل سجانيه. وينتصر عليهم في النهاية، ينتصر عليهم رغم كل،
1: لذلك تستمر محاولات الكسر للأسرة بجميع أعمارهم.
0: ولن تجدي.
1: نعم.
0: ولن تجدي.
1: يعني سؤال آخر من الفضول، يعني ما الشعور اللي يعني شعر به عند قراءتك لهذه التجارب والقصص وطريقة راتب في رواية هذه الأحداث؟
0: يعني طريقة راتب طريقة سهلة وبسيطة، ولا يوجد تعقيد في مسألة القص. هو يروي الأحداث كما هي، وأحيانا يعني يطفي عليها شيء من الصور الفنية، خاصة عندما يتحدث عن أحد الأسرى الذي كل حلمه في الحياة أن يستطيع الذهاب إلى الحمام لوحده. هذا كل حلمه، ما ليس لديه أي حلم آخر. فهو يذكر تفاصيل الأحلام التي يشعر بها الأسرى، ويقول أنه هذا الأسير ليس له حلم، مش لي يعني، هو مش أنه مش معني في كل أحلامنا، لكن هذه أحلامنا هي بالنسبة له ترف في مقابل أنه يستطيع الذهاب إلى الحمام لوحده. فهذه أحلامنا ترف حقيقة. شعور القارئ مزيج من الغضب والفرح، من الدمعة تنزل، لكن هذه الدمعة أحيانا تشعر أنها دمعة حزن وأسى، وفي وقت نفس الوقت دمعة رضا عن هذا الصمود.
1: نعم.
0: وعن هذا التحدي. يعني عندما ترين أطفال في عمر 14 و15 و17 عام، هؤلاء أطفال يقاومون السجان ويسجلون قصص، والله هذه تسمى قصص أسطورية. يعني أنا أقرأ أحيانا أشعر أني مش قادر أستوعب طفل في 15 عام يرفض المسكنات، طفل 14 عام.
1: نعم.
0: أسامة زيادات 14 عام في الصباح.
1: هدول على الأغلب في سجن عوفر، بسجن الأحداث.
0: صحيح، بس هم كانوا يأتوا إلى المستشفى الرملة. في الصبح يغني وفي الليل يبكي يحتاج إلى أهله. صوته الجميل كان يعني يذهب بهم، يحلق بهم إلى عوالم. عمر الرماوي

0: جلال الشراوني هذا الذي أصيب ب 36 رصاصة في قدمه، 36 رصاصة، وتم التعامل معه وكأنه يعني شيء مرمى على على الهامش، ومع ذلك يقاتلون ويناضلون. نعم. تبتر قدمه ولا ييأسون من محاولات إحضار طرف صناعي له من خلال وزارة الصحة الفلسطينية، ويحققون ذلك ويعود له شيء من الأمل والحركة، ويعود يمشي على ساقيه. احنا بنحكي عن شباب في بداية أعمارهم عندما يبتر جزء من جسده،
1: بس خد الأمل تشكل
0: هذه
1: في
0: تشكل
1: الحياة
0: حالة نفسية. نعم. وفي الأوضاع الطبيعية احنا محتاجين لدعم نفسي من الأهل، ومحتاجين صحيح. لدعم نفسي أحيانا من مختصين نفسيين، ومحتاجين لدعم نفسي من الزملاء في المدرسة، لكن هنا في السجن
1: يعني وكأنه
0: من يواسي يحتاج إلى مواساة أصلا.
1: نعم.
0: يعني من يواسي هذا الطفل هو أصلا يحتاج إلى مواساة. فتخيلي كيف هم بشكلوا حلقة منضبطة وحلقة حول بعضهم حول أنفسهم، لأنهم يعلمون أنه ليس لهم إلا أنفسهم.
1: نعم.
0: وبيشجعوا بعضهم على قصص البطولة والصمود، كل واحد فيهم يعني يستمد العزيمة من الآخر ويعطي العزيمة للآخر في حلقة دائرية، في حلقة صمود
1: جبارة
0: وخيالية.
1: نعم. يعني دائما هناك كذلك يعني الحالات اللي ذكرتها هي من الأحداث القصر، يعني واضح أنه تأثرت فيهم من أكثر القصص لأنك صحيح. ذكرتها وكتبتها بالتحديد. كمان هناك قصص اللي هي حقل تجارب، يعني هناك أسرى كانوا بالفعل حقل تجارب. صحيح. ولديك كذلك القسم الذي يعاني من الأمراض المزمنة مثل صحيح. السرطان، السكري، بتر الأطراف حتى صحيح. يعني التعامل مع هاي جميعا نعلم يعني هذه الحقيقة بأنه إسرائيل لن تقدم لهم العلاج.
0: صحيح.
1: وإن كان هناك علاج سيكون بحبة أسبرين خلينا نحكي أو كما نقول بالفلسطيني أكامول.
0: صحيح.
1: يعني من القصص هاي اذكر لي يعني ما يتحدث عنه راتب خصوصا بما يتعلق بالأمراض المزمنة.
0: يعني الأمراض المزمنة كما تفضلتي كان يتم إعطائهم فقط المسكنات، وبعضها لا تسمن ولا تغني من جوع. بعض الحالات كان يتم التعامل معها بطريقة يترك المريض حتى يصل إلى آخر درجات التحمل.
1: نعم.
0: وبعد ذلك يعني أحد الأسرى تم إرساله إلى مستشفى نسيت اسمه، أعتقد هورفي أو لا أذكر اسمه بالتحديد، وتم استئصال 120 سنتيمتر من أمعائه تحت حجة أنه تم إجراء العملية له، وتمت إعادته إلى مشفى الرملة. كان يعاني من آلام شديدة جدا.
1: نعم.
0: ورغم الصراخ ورغم عرضه على سأقول مرة أخرى على شرطي المشفى وليس
1: نعم.
0: طبيب المشفى
1: نعم.
0: قال أنه هذه من أثار العملية السابقة، ثم مرة أخرى حتى وصل إلى درجة أنه يعني كاد أن يفقد حياته تم إعادته مرة أخرى إلى المشفى، وقالوا أنه هذا يعني ما جرى معه هو كان خطأ طبي. طبعا هذه مسألة الخطأ الطبي ليست واردة
1: نعم.
0: في الإطلاق، وزي ما تفضلت لأنه تم إثبات أن هذا الكيان يقوم بسرقة أعضاء الشهداء ويقوم بإجراء التجارب بعلم وبدون علم الأسرى. وللأسف كانت يعني نتيجة هذه التجارب وهذه ما يسمونه بالإهمال هي استشهاد
1: عشرات الأسرى.
0: عشرات الأسرى. نعم. وبعضهم يعلمون أنه مصاب بسرطان الأمعاء وسرطان الدم والعظام ولا يقدمون لهم أي شيء سوى بعض المسكنات، لأنه أصلا هم يريدون منهم أن يموتوا.
1: نعم يعني هي تحدي كذلك، محاولة دائما لكسر عزيمة الأسرى. بحب نحكي هلأ على أنه متى بدأ اهتمامك أنت أستاذ أكرم برواية الأسرى بأدب الأسرى؟
0: يعني حقيقة أنا ما كنت أعرف عن أدب الأسرى بهذا التوسع، وما كنت يعني ما كان عندي شيء كبير في هذا الموضوع. لكن في رابطة كتاب أردنيين عندما كنت رئيسا لها، في يوم من الأيام اتصل بي صديق عبد السلام صالح وقال لي هنالك مبادرة اسمها مبادرة أسرى يكتبون، هل ممكن لرابطة الكتاب أن تتبنى هذه المبادرة؟ طبعا فورا وبدون تردد قلت له بالتأكيد، فقال لي تحتاج إلى كذا وكذا وكذا، قلت له اعتبر كل شيء جاهز.

0: الناس من هذه اللحظة ومن الندوة الأولى التي قمنا بإطلاقها في رابطة الكتاب الأردنيين بدأ الاهتمام بهذه المسألة، وأقمنا يعني العديد من الندوات التي تهتم بأدب الأسرى في السجون الصهيونية، وختمنا ذلك بكتاب في نهاية دورتنا في العام 2024 اللي هو كتاب ندوات أسرى يكتبون، تم توثيقها وتحريرها بتبرع من حتى أكون يعني أسمي الأشياء بمسمياتها وأعطي كل ذي حق حقه، جهود مشكورة من الزملاء والأصدقاء عبد السلام صالح وصالح حمدوني. لكن يعني دعيني أدخل في هذه المسألة وأقول أنه أسرى يكتبون أو مبادرة أسرى يكتبون التي انطلقت هي جهد جماعي، من الصعب أن تنسب إلى شخص واحد، وقد تكون فكرة شخص وقد يكون بدأها شخص واحد، لكن هي بالنهاية فلسطين للجميع، وبالتالي هذه المبادرة للجميع، لأنه لا تتوقف عند شخص واحد، كل واحد فينا عليه أن يقدم ما يستطيع تقديمه لهذه المبادرة حتى تنجح. ولأنه كانت تصلنا التغذية الراجعة بأنه الأسرى في سجون الكيان كانوا ينتظرون هذه الندوات على أحر من الجمر، فهذه كانت دافع أكبر للاستمرار والإصرار على أن تبقى هذه الندوات السارية. كنا نتمنى حقيقة أن تستمر هذه الندوات في رابطة كتاب الأردنيين، لكن يعني بعد أن خرجت لا أدري ماذا حدث.
1: يعني أكيد هناك روايات غير اللي بنحكي عنها، رواية لماذا لا أرى الأبيض يعني أثرت فيك، اذكر لي بعض الروايات وكيف هي نظرتك لأدب الأسرى اليوم، لأنه أنت ذكرت أنه ما كنت تعرف في أدب الأسرى، شو هو أدب الأسرى الآن بالنسبة لك، كيف تعرفه؟ يعني
0: كل ما يكتب من أي أسير فلسطيني في هذه اللحظة هو أدب أسرى، حتى ولو كانت قصاصة ورق في خاطره، لأن من يكتب في هذه الظروف ويستطيع لديه القدرة على الكتابة في هذا الظرف وإخراج ما يكتب، أنا لا أحاكمه أدبيا بقدر ما أحاكمه هذا مسألة الآن نص يحتاج إلى أن يظهر، لأنه معظم ما يكتب داخل هذه السجون هو وصف لما يحدث معهم، وأعتقد أنه حتى هذا الوصف يعني الكتابة لا تستطيع أن توصل الصورة مهما كانت. ما يجري هو أبشع وأكبر مما نقرأ في الكتب. وأدب الأسرى أثبت يعني روايات كميل أبو حنيش أصبحت تقرأ، باسم خندقجي روايته أخذت جائزة البوكر، وهذا دليل على أنه يوجد أدب حقيقي ويوجد أدباء حقيقيين في داخل سجون الكيان. علينا نحن الآن أن نقوم بإبراز وإيصال هذا الأدب، ليس فقط لنا، هذا لم يكتب لنا، هذا كتب لنا حتى يكون رسالة أن نوصلها إلى العالم وليس إلى العالم العربي.
1: هو جزء من توثيق رواية الفلسطينية،
0: صحيح، وعلينا أن نقوم بإيصاله إلى كل العالم. هذا هو صوت الأسير الفلسطيني الذي يجب أن يصل من خلال الأسير، لأنه أكثر صدقا من كل تقارير المنظمات الدولية. هذه شهادات حية من أناس عاشوا هذه التجارب والمفاصل.
1: نعم أستاذ، كمان من الكتب والروايات التي يعني بقيت معك من أدب الأسرى، لتذكر لي بعضها.
0: يعني ما حكيت لك عن الأسماء، في مريم وفي مسك الكفاية ورواية للسجن مذاق آخر لأسامة الأشقر، هذه يعني روايات وضعت تحت الضوء، لكن أنا على ثقة بأن هنالك الكثير من الروايات التي لم تخرج لغاية هذه اللحظة من سجون الكيان، والتي أعتقد أنها لو خرجت ستكون شهادات حية وستكون أدب حقيقي يصف ما يجري من بشاعة في داخل هذه السجون.
1: يعني خصوصا في هذه المرحلة التي تمر فيها القضية الفلسطينية وما يمر فيه الأسرى، يعني بالتحديد هي مرحلة قد تكون بالفعل هي الأصعب على القضية الفلسطينية. أستاذ أكرم، أي شيء بتحب تضيفه؟
0: يعني بدي أحكي أنه بشاعة، أنا متأكد هذه الأشياء قرأناها قبل 7 أكتوبر، بشاعة ما يجري الآن داخل السجون أعتقد أنها لا يستطيع عقل بشري أن يتصورها. وأود أن أضيف أنه هذه الندوات

0: يعني كنا نقوم بها بذلك الدافع الوجداني العاطفي، لكن في أحد الأيام جاءني اتصال فعلى ترو كولر مكتوب الأراضي الإسرائيلية، يعني
1: استغربت.
0: فكان الاتصال من أحد الأسرى بيقول لي أنا الأسير رأفت البوريني بحكي معك من سجن النقب. هلا هون وقفت مباشرة، فتفضل شو ممكن أخدمك؟ قال لي أنا عندي كتاب وأتابع الندوات هذه وحريص جدا عليها، ونحن في السجن ننتظرها على أحر من الجمر، وبحب أن يكون كتابي
1: من هذه الكتب.
0: قلت له هذا شرف لنا، إحنا هذا نتشرف. ومكالمته بصدق، يعني قبل أن يقفل الهاتف كانت الدمعة في عيني تنزل، إنه لا أنا يحكي معي أسير من سجن النقب وبيحكي لي عن مبادرة بهذه المبادرة. لا هذا شرف ما كنت.
1: نعم يعني كانت يعني هذا أعتقد بالنسبة لك أولى الرابطة إنه هو بالفعل هي دافع.
0: هذا أنا بالنسبة لي كان هذا كان يعتبر وسام. هذا الاتصال هو وسام، إنه بيجيك اتصال ويترك اتصاله بالفرصة المتاحة له للاتصال بأهله حتى يتصل معي ويحكي لي ويشكرنا على هذه المبادرة. هذه كانت حقيقة، يعني أنا وما زلت أفتخر أني تلقيت اتصال.
1: نعم، عظيمة جدا.
0: اتصال من داخل سجن من سجون الكيان لأسير وبطل فلسطيني.
1: نعم أستاذ أكرم الزعبي، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الأسبق، شكرا جزيلا. يعني هو حديث بالفعل لا يمل، ومساحة الأسرى أكبر بكثير من هذه الدقائق. مشاهدينا، نلتقي كالعادة الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من أسرى يكتبون. في أمان الله.

هذا الحاجز من خلفنا والذي يسمى بحاجز عطارة، هذا الحاجز يفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها. هذا الحاجز أيضا يعيق حركة المواطنين يوميا، سواء من قرى شمال غرب رام الله أو من الشمال إلى الوسط. سنكون معكم من بلدة عطارة هذا اليوم للحديث أكثر عن هذا الحاجز الاحتلالي المقام على مدخل بلدة عطارة، فكونوا معنا.

0: أخي نزار، اليوم نحن عندكم ببلدة عطارة، كل الاحترام لحضرتك أكيد ولكل أهلنا بعطارة، حاجز عطارة، ونحن نتحدث عن الحواجز اللي أقامها الاحتلال على مستوى الوطن ما بين المحافظات لتقطيع أوصال الوطن ولإنهاك المواطن الفلسطيني. خلينا نحكي عن حاجز عطارة، هذا الحاجز اللي بشكل عبء أكيد سواء على أهل بلدة عطارة أو على الكرة المجاورة والكرة الشمال غرب، خلينا نقول رام الله وشمال الضفة الغربية، ما بين رام الله والضفة الغربية. نحكي عن هذا الحاجز، من إمتى ابتدى وابتدت المعاناة مع هذا الحاجز؟
1: هي زي ما تفضلتي، احنا صار عندنا بجوز في الضفة حوالي 1000 حاجز، انتم بتعرفوا اكتر مني. اول شيء اهلا وسهلا فيكم، شكرا لاهتمامكم، يعني بصراحة طبعا بتحكوا واجبنا وشغلنا وكذا، بس لا بالعكس يعني اهتمامكم انكم تيجوا تفقدونا بصراحة، لانه في ناس زي ما تفضلتي بطلوا حتى يجوا على بلدنا. بلدنا اذا بتطلع من هون مطلع على ساحل فلسطين كلها، وكان ممكن تكون منطقة سياحية، ويعني في كتير ناس اجوا كانوا حابين يبنوا هون زي عزب وزي فيلل وإلهم. للأسف الحاجز عاق هذا الحكي. هلأ إنه هلأ بشكل عام، هلأ هو إنه بأثر على حياة يومية، طبعا بأثر على حياة يومية. هلأ الحاجز هذا للأسف بس أنا بشوفه لإذلال الناس، وطبعا تأثيره من ناحية اجتماعية واقتصادية من جميع الجهات. يعني صعب بحطوا حاجز نص ساعة ساعة بحجزوا سيارة بتوصل السيارات لبرزيت من الجهة الجنوبية، هون لما يكون حاجز بتوصل لروابك من السيارات، وضع خصوصا الصبح بيكون وضع سيء جدا، عصر بتعمدوا يحطوا الحاجز بصراحة الصبح مشان يعطلوا الناس، وبعد الظهر يعني عند الترويحة برضو مشان يعطلوا الناس. وبصراحة أنا بحكي هذا الحاجز مش أمني صراحة، لأنه سمعنا يعني بتحط حاجز ساعة وبعدين بترفعه وكل السيارات بتمر، يعني ما دخلوا إلا بالفعل مضايقة الناس والتأثير عليهم وإدلالهم محاولة يعني بالطريقة هاي،
0: يعني عيكوا حركة المواطن. زي ما ذكرت حضرتك صباحا بسكوا ساعة أو أكثر صف السيارات لوقت بيكون هدفهم الموظف ما يوصل لوظيفة، طالب ما يوصل لجامعته، صحيح. التاجر ما يوصل لسواء محله أو لتسويق البضاعة اللي بده يوصلها. ولكن أيضا هذه مثل هذا الحاجز فصل ما بين قرى عدة ومدن عدة، يعني قديش برضو هذا بيأثر على الفصل الجغرافي؟ خلينا نقول
1: يعني صار اللي مضطر بس إنه بده يجي باتجاه الشمال، يعني يجي اللي مش مضطر بصراحة بفكر 100 مرة قبل ما يجي على حاجز عطارة، لأنه بعرف البهدلة اللي بتصير عليه. زي ما تفضلتي إنه بس مش العطارة لحالها، هذا عطارة بمر منه كل الشمال، اللي هو بصراحة من عبوين عرورة مازال اللي بتوصل لسلفيته نابلس كمان، اللي بمر من هذا الحاجز طبعا بعطلهم. في ناس صار يفكروا حتى موظفين اللي بيجوا من نابلس كانوا يوم يوم يجوا، صار يفكروا كيف يسكنوا في رام الله بصراحة،
0: وإذا بدهم يسكنوا في رام الله فيها تكلفة مادية والوضع المادي معروف لكل الموظفين، يعني
1: الوضع المادي يعني بصراحة الحياة صعبة جدا. شو بدي أحكي لك، يعني على كل الضفة، على كل فلسطين، يعني على كل الضفة الغربية، يعني
0: بهدف إذلال المواطن الفلسطيني. أيضا لاحظنا كمان وشاهدنا، وأكيد هنالك العديد مما حصل على هذه الحواجز، إذلال الشباب الفلسطيني، صحيح. واعتقالات حصلت على مثل هذه الحواجز دون أي تهمة، يعني هكذا إداري محكوم إداري، وبس لمجرد انه شو الهدف من هذا الحاجز للاعتقالات عدا عن
1: المرايض للإدلال. هلا بدي عفوا اضيف اشي، هلا مش جديد هو من زمان بس صارت اكتر الفترة هاي، انه اذا خصوصا بالليل اي حدا بمر حتى مش بس العطارة لاي منطقة تانية، فورا طول اللي في جيبتك في مصاري طولهم من جيبتك
0: سرقة
1: أشكر خبر، وشكلها مرخصة كمان يعني واضح، يعني مش بالسر يعني، فسرقة أشكر خبر من الناس إنه معك 200 شيكل 500 شيكل باخدهم منك محدش. غير هيك إنه صاروا يضربوا الناس كمان، يعني يضربوا الشباب خصوصا شباب، إذا كان يعني بصراحة شاب أو شابين هم ثلاثة، يعني من أسبوع يعني شاب ضربوا ثلاث شباب على الحاجز من عطارة وغير عطارة بضربوهم صراحة، وأخذوهم على المستشفيات، يعني مش بس ضرب مبرح وبدون أي سبب، بدون
0: حتى
1: أي سبب.
0: سيارات الإسعاف والمرضى ما بيسلموا على هذه الحواجز، من المضايقات والوقوف المتعمد توقيفهم على مثل هذه الحواجز. خلينا نحكي أخي نزار قبل ما نختم كلامنا عن البوابات. البوابات التي أقيمت على معظم الكرة الفلسطينية، أنا نحكي نخصص اليوم عطارة، في بوابة على المدخل الرئيسي، وذكرت لي في بوابة،
1: وفي بوابة، وفي بوابة على الرواب اللي بتنزل تحت، رواب مسكرة من زمان، يعني كان منفس تاني لرواب بصراحة، كان ما يمروش من عطارة، للأسف سكروها لهم أكثر حوالي سنتين
0: مسكرين. يعني الناس اللي كانت ما بدها تمر من عطارة
1: تمر من رواب،
0: تمر من رواب حتى هاي سكروها،
1: حتى هاي سكروها من زمان.
0: طيب نحكي عن البوابة اللي على المدخل الرئيسي لعطارة. شو عملت هاي البوابة؟
1: عملت عطلت الناس، أذلت الناس، بهدلت الناس، وخصوصا بصراحة تأخذنيش دائما طبعا، بس في رمضان بتزيد، يعني الناس بيفطروا على الحاجز. حاولنا أهل برزيت، أهلنا في برزيت ما قصروا، قطبوا الخدمات، نيموا الناس، إحنا نفس الإشي ضمن إمكانياتنا كمان كنا نساعد الناس لما يتأخروا وناموا على الحواجز وكذا، وكنا محضرين حنا للطوارئ من هالشكل حتى لليوم صراحة، محضرين طمر ولبن ومي الحد الأدنى
0: للناس.
1: لا لطفا يعني الحد الأدنى، مفكرين بجوز عندها برزيت إمكانيات أكتر منا، بس بالحد الأدنى يعني في تعليمات إن هون إنه للناس إنه نستضيف الناس أهلنا صح. اللي صدفة بتأخروا على الحواجز،
0: خلينا نقول اللي بتأخروا على الحواجز، خلينا نقول كل الافتعالات، الافتعال اللي هم بيقوموا فيه، الحدث الافتعالي من قبلهم مش من قبل الشباب الفلسطيني، دائما هم يجدون أي ذريعة يقولوا يعني بأي شيء بيتحججوا، بس مجرد يسكروا بوابة قرية أو بلدة صح. على أساس يحجزوا الناس بالشوارع على أساس يضايقوا أهل الزمان.
1: زمان كانوا يفتشوا على ذرائع صراحة، اليوم بدهم مش ذرائع، اليوم بيسكروا بدون ذريعة.
0: سأقول أنت اللي بيسكروا
1: ولا بدون ذريعة بيسكروا.
0: نعم، وكمان بيسرقوا
1: وبحكي لك مش بيسرقوا الشباب وبضربوهم سايفة. وبعدين الشغلة مش أمنية، عفوا يعني مع احترامي، ما احنا عارفين، ما احنا محتلين، يعني في نص رام الله الجيش، في نص نابلس الجيش، في نص جنين الجيش، مخيم سمعت جديد في الانتخابات داخل 20 شاب الغلط على المخيم، وهو فيش في اشي مخيم جنين، قاموا القيامة كيف بدهم يطلعوهم من مخيم جنين، يعني دليل انه هم بدخلوا على كل اذا شو تحط لحواجز وامن وهذا غير إدلال للناس
0: صحيح.
1: عن جد احنا بدنا اهل الناس تيجي تحط هي اذا بدكم امن، ما هم بدخلوا على نص رام الله بطول،
0: يعني سرقوا اراضينا،
1: سرقوا اراضينا
0: وطردوا المزارعين من اراضيهم وسرقوا الاراضي وسرقوا طبعا. الاغنام والمستوطنين بهالتلال عايشين وباذوا كل المواطنين صحيح. كملوها علينا بالبوابه
1: بالضبط بالبوابه،
0: ولكن احنا صامدين،
1: احنا صامدين طبعا، هم هدفهم انهم يحاولوا يحجرونا يزحقونا، ما فيش محل، هاي بلدنا، هاي ارضنا من ملايين سنين حكيتها وراح تضل ملايين سنين، ومش راح نهاجر، بدنا نصبر شوي، الهدف انه نصبر، الله بعيننا، يعني شو بدنا نعمل، هاي دولة قاتلة، انا سمعتها من اجانب مش منا، دولة قاتلة مجرمة انكشفت في كل الدنيا بعد احداث غزة، ولليوم في لبنان ولا وفي ايران في كل الدنيا.
0: أي بالنهاية هاي الحواجز ما في حاجز بيننا وبين أرضنا، ما في حاجز بيننا وبين بيوتنا، ما في حاجز بيننا وبين وطننا، مهما يعمل حواجز ويعملوا بوابات، الأرض أرضنا والبلد
1: بلدنا. نعم، ولازم هاي الحواجز تنشال، بدهم أمن هيهم بروح، أنا زي بدهم إياني بطولهم من نص رام الله أو من نص عطارة
0: صح.
1: شو معنى يعني أنك تحط حاجز يعني غير إدلال للناس، إحنا لازم الناس، المؤسسات الرسمية، السلطة والشعب، يعني مش السلطة والشعب، تخدش احنا منش نحكي عن انتفاضة مسلحة، فيش عندنا لا سلاح ولا برود ولا ار بي جي ولا اشي عندنا، حتى الحجر ممنوع تضرب حجر، مع حكي ممنوع تحكي، بطول تلفونك بضربوك عليها، يعني هذا يعني مصيبة، يعني بصراحة الحواجز هذه لازم تنشال اذا فيش فيها اشي، مدام انتم محتلين كل الضفة الغربية ليش تحطوا حواجز صراحة؟
0: عم انتم قادرين كل بيت تدفلوا،
1: قادرين كل بيت تدفلوا، ليش تحطوا حواجز؟
0: متى شئتم،
1: ما لها معنى يعني بصراحة.
0: يلا بالنهاية بنقول هذا هو الاحتلال القاتل المجرم، ولكن نحن صابرين وصامدين، والأرض أرضنا. أشكرك يا أخي نزار.

0: أبو أحمد، وأنت بيتك في بداية، خلينا نقول في بداية البلدة، بلدة عطارة، أكيد حضرتك مطلع بما أنك موظف وبتروح وتيجي على شغلك، أكيد بتطلع على المعاناة اللي بعانيها أبناء شعبنا على حاجز عطارة. احكي لنا شو بتشوف يوميا من سنين لهلأ.
1: من سنين معنا بتحسبي مشوارك، تروحي مشوار 10 دقائق بتقعد معك مرة 3-4 ساعات مشوار ترجع على البيت، ومشوار كل 5 دقائق مش عارف بتروحيه. وهذه المعاناه الحاجز دائما نعاني منها، مش بس اهل العطاره، بعاني منها الكره الشمال، الكره الجنوب، اللي بعاني منها الاهل اللي بيروح على اي قريه بيروح عليه، بعاني من الحاجز هذا دائما، الحاجز هذا صعب شوي عندنا. اعتداء دائما على الشباب، السياره فيها الشباب اعتدوا عليها، بيطزوا الشباب من السياره بغلبوهم. بس بالنسبه لل الكبار ما بحكيش معهم كذا مع الشباب، بس تفتيش ما بنزلهم، تفتيش تفتيش يرفع جريك وبصيروا في الجيم وبغلبوهم وقعدهم على الحجار وبربطوا ايديهم.
0: مرت فترة من الزمن انه كان حاجز عطارة يكون مغلق.
1: قعد حوالي تقريبا من 17 غلق كامل يعني.
0: نعم. مرت فترة برضو كان مغلق من شوي هناك عند البوابات، كانوا الكرة اللي بتطلع على الشمال او بتروح على كرة شمال غرب رام الله كان يتوجه من داخل بلدة لازم يمروا من جوا البلد.
1: عطارة وقت ازمة عطارة دائما.
0: طب كيف كانت هاي الفترة؟
1: فترة كانت صعبة والله شوي.
0: صعب على مين؟ على السائل؟
1: على
0: على على على على على على اهل البلد؟
1: على المواطنين بخت صعبه،
0: ولا على اهل البلد؟
1: على المواطنين عانوا في ازمه عطاره، في ازمه كانت عطاره قاعد يقعد فتره يدخلوا على يطلعوا من العطار، يعني في ازمه فقط عندهم عند عجول، عفوا عجول فقط في ازمه، وفي شباب عطاره ما كانوش يقصروا يساعدوا الناس، يساعدوا في حركه السير نهايه وقفوا السيارات في مشي سيارات فقط تصل الازمه لحد البيت هنا العدول لحد بيتنا على البلد.
0: كمان بدنا نحكي على الناحية الاقتصادية، بالتأكيد أثرت على كل مواطن فرق من عطارة أو من خارج عطارة.
1: هتكون متأثر، حواجز بتأثر على كل أي مواطن تأثر عليه. من الناحية المادية، من الناحية المعنوية، من كل شيء تأثر. نفسية.
0: طيب، في بوابة على باب بلدكم.
1: ما في بوابة.
0: مطل بيتك مطل على البوابة اللي على باب بلدكم. بيغلقوها أحيانا. لما بيغلقوها قديش نقول بالليل بالنهار نزعل.
1: حسب رب بيغلقوها يوم، رب بيغلقوها ساعات، رب ما بيشوفش فيش أي وقت.
0: بيضطر المواطن لما يغلق البوابة الرئيسية يروح من جهة ثانية.
1: ما بده يروح من جهة ثانية، لك الطريق مسكر برضو.
0: في بوابة.
1: في بوابة على الباب مسكرة.
0: في كمان بوابة مغلقة من الجهة.
1: في بوابة على الباب.
0: يعني بصفي ما في منفذ.
1: فيش طلعة. مش مسكتوا بوابة عطارة، بوابة بوابة ما فيش طلعات.
0: يعني أخذ أبو أحمد وإحنا منك اليوم عن حاجز عطارة، يعني مش ما يلومونا المشاهدين نحكي عن عطارة أو بلدة عطارة، ولكن هذا الحاجز بيعني عدة قرى وعدة مدن بالشمال.
1: بلدة حاجز عطارة، حاجز عطارة بلدك وروابي وعيسي اللي سكرت داخل ما سكرت كلياتها. صحيح. على الشمال ما بيطلع هذه الطريق دي بالشمال على المنطقة هذه، أو حتى من الجنوب تيجي على عيون الحرم يجوا هم برضه مسكر عليه.
0: طيب برغم الحواجز اخي ابو احمد وحضرتك موظف، برغم الحواجز بتروح لوظيفتك وملتزم بحياتك العمليه؟
1: ما دام بطلع من البيت على الساعه 7:30 بطلع من البيت كم ساعه مشان اصل شغل على موعده.
0: ونفس الشيء لما بترجع
1: لما ارجع خلص
0: اهل بيتك بيستاخروك بالتاكيد؟
1: لا ما بزيد تاخر وهذه ولا بتقعد.
0: طيب برغم هاي الحواجز صابرين وصامدين يا ابو
1: احمد؟ ولا في كثير من الضار هذيك عليك حتى لو نصور فيها بنضلها مش رح نطلع من البيوت يعني. هنا
0: في عندكم هون بؤره استيطانيه؟
1: والبؤره الاستيطانيه بجنن المصوت بيجي عندي هنا برضه، هنا بيجي عندي على البيت طبش الدار عندي كم فتره، وبيجي هذيك اليوم جاني عند البرسات هنا وجاني عند ذهاب السياره يلف يعني بقي يجرع الغنم هان يستفز فينا.
0: يعني مش بس الحاجز
1: والله صادرين
0: من الجهات المتعاطفين في البلد بالبؤر الاستيطانية. بالتاكيد.
1: نعم.
0: ومش خلصانين منهم،
1: ولكن
0: صامدون والارض ارض
1: الله.

0: أبو محمد، وأنت بتشتغل على تاكسي وأكيد بتمر على حاجز عطارة أو ما يسمى بحاجز عطارة من قبل الإسراء، سواء عن بوابة عطارة أو الحاجز بشكل عام اللي بيعيق حركة المرور، حركة المواطن، وأيضا بيأثر على عملكم. بدأ أكيد يحكي لنا عن المعاناة اليومية اللي بتشوفوها على الحاجز.
1: إني 30 سنة سائق، يعني صبي بعاني فترة طويلة من حاجز عطارة. يوم نطلع يعني على الأقل لساعة ونص نعرف نطلع ينحب من عطارة، والترويحة ما هي نفس الشيء. وإحنا على أساس سائق تاكسي يوم بنروح وبنيجي، يعني في اليوم بجوز 10 مرات 15 مرة نيجي نوقف على حاجز.
0: من ضمن، خلينا نحكي، من ضمن الوقفات على الحاجز بتأكيد شفت وبعينك طبعا مشاهدات من حضرتك أو حتى الركاب اللي بيكونوا معك، اعتداءات الجنود خلينا نقول على المواطن الفلسطيني على الحاجز، بأي الأشكال بتكون؟
1: جميع الأشكال، إن كان إهانات نفسية، إن كان ضرب، إن كان حجز في الشمس في البرد في كذا، حتى البنات بيحجزوه المرات بحطوهم على جانب، يعني معاناة يومية مش لأهل العطارة بس، تقريبا لكرة الشمال كاملة، كرة سلفيت وكرة رام الله كلها بتعاني على حاجز عطارة.
0: كل هاي الإعاقات على الحواجز خلينا نقول وتحديدا حاجز عطارة، لقيت من خلال عملك بتمر حواجز أخرى في أماكن أخرى، ولكن هذه الحواجز بتأكيد طبعا شكلت عبء على عملكم من ناحية اقتصادية. خلينا نقول قديش الضرر اللي صار معكم من وراء هاي الحواجز؟
1: يعني بدك تحس بيها تحدود النص اللي بنوخده صار يروح على الحواجز. احنا يعني رايحين نوقف على الحواجز فترات طويله، غير الضغط النفسي، غير يعني بعض الشوفير اللي بدخلوا من هون ومن هون، الكل بده يروح، الكل بده يوصل، الكل يعني الله يعين الناس.
0: ممكن السائق يتعرض للضرب، ممكن يتعرض للاعتقال، مش شرط حضرتك ولا زميلك ولا اللي معك، ولكن حصك على معظم الحواجز حصك مع ايه؟ إنه أنتوا بالنهاية بتوصلوا المواطن اللي كان عمله، بتوصل الطالب لجامعته، بتوصلوا المريض للمستشفى، وبالنهاية ما في غنى عن هذه المواصلات، هذه السيارات، ولكن حتى أنتوا ما بنسلم منهم على الحواجز.
1: أكيد ما بنسلم منهم، ويوميا بننهان، إن كان حكيتك، إن كان نفسيا أو جسديا
0: أو يوميا
1: أو مادي، وماديا أكيدا يوم ماديا هاي أكيدا، بس جسديا ومادي ونفسيا هاي إهانة يومية بشكل يومي. وطلاب الجامعة، جامعة بورزيت، يوميا احنا بناخذهم من عطارة ومن كرة ثانية فيه بنوديهم على جامعة بورزيت، يا بتأخر عن محاضرته عن امتحاناته، يعني الله يعينهم، كلهم عليهم ضغوطات.
0: صحيح، بالنهاية بنقول نحن كفلسطينيين لم ولن نعتد الإهانة على الحواجز، ولكن نحن صامدين وثابتين بأرضنا، لأنه صاحب الحق هو الباقي على هذه الأرض.
1: إن شاء الله بنضل صامدين، ومعروفة يعني إحنا طول عمرنا هاي، إن صار الواحد عمره 63 سنة وعانى، وإن شاء الله رايحين نضل صامدين على
0: إن شاء الله. الله يعطيك يا ربي الصحة وتضلك صامد، وكل الشباب الفلسطيني وكل أهلنا الفلسطين صامدين سواء على الحواجز أو في منازلهم أو بأرضهم، كل احترام لحضرتك.
1: الله يعطيك العافية.

كما الاسم يدل فهو واد يخترق مدينة القدس من الشمال إلى الجنوب. هو الواد الرئيس في مدينة القدس، يبدأ من باب العمود وينتهي عند باب المغاربة. هذا الواد يعني يعتبر جزء من معالم وجغرافية البلدة القديمة، يعرفه المقدسيين باسم الواد، ولكن أقدم أسماءه كانت تيرابيون، وتيرابيون باللغة اليونانية تعني وادي صنيعي الجبن، وذلك بسبب طبيعة هذا الواد حيث كان مجرى للمياه التي كانت تتسرب من الجبن الذي كان يصنع على التلال التي تقع على يمين وعلى يسار هذا الوادي.

من الفترة العثمانية سمي بطريق الواد، بالفترة المملوكية سمي بطريق خط الطواحين، بالفترة الرومانية سمي بطريق صنعي الجبن. ويتميز هذا الواد بانحداره الشديد، فهو أعمق من الواد الذي نقف عليه حاليا بعدة أمتار. أي قطرة من الماء تسقط هنا تنتهي في البحر الميت، ولذلك تتفرع منه ما يسمى العقبات.

هذا الطريق يؤدي إلى باب القوانين وباب الأصباط عن طريق تفرع هي عند المبنى الهوسبيس النمساوي الذي كان قنصلية النمساوية. وإذا انتقلنا باتجاه الجنوب نمر على باب الناظر أو باب المجلس، ثم بعده باب الحديد، ثم يليه باب القطانين، فباب السلسلة. بعد باب السلسلة يأخذ هذا الطريق منحدرا وينزل من تحت جسر باب السلسلة متجها نحو الساحة أو حارة المغاربة حيث يوجد حائط البرق، ومنتهيا بباب المغاربة. هنا ينتهي هذا الواد في البلدة القديمة. يتميز طريق الواد بداية أنه هو الطريق الرئيسي المؤدي إلى المسجد الأقصى للقادمين من جهة باب العمود. أيضا هو هذا الواد مهم للنصارى، الحجاج النصارى، لأنه يؤدي إلى الأماكن التاريخية الموجودة لهم في سواء طريق الألام بالمحطاته أو إلى كنيسة القيامة. لم تذكر أسواق في هذا الواد في القديم، على الأقل المصادر التي المصادر التاريخية لم تذكر سوقا بعينه كما هو طريق خان الزيت وطريق سوق العطارين، ولكنه كان بالأغلب والأعم كان مكانا سكنيا ولم يكن أسواق.

نذكر معلما مهما، وجدت في الفترة المملوكية وجدت مستشفى ونزل كان يسمى دار العز، كما وجد أيضا القنصلية النمساوية التي وجدت في أربعينيات القرن التاسع عشر، وجدت على مفرق هذا الطريق الذي يقع بين طريق الواد وطريق الآلام.

وجد أيضا حمامين عثمانيين، وربما يعود بعض أحدهما إلى الفترة ما قبل الفترة العثمانية، حمام تركي مشهور أحدهما عرف باسم حمام السلطان، وأيضا حمام العين، حمام العين الذي يقع على تقاطع الواد مع عقبة الخالدية.

طريق الوعد هو الطريق الذي يعتبر الحد الفاصل بين التلة الشرقية والتلة الغربية لمدينة القدس، فهو يبدأ شمالا وينتهي جنوبا جنوب المدينة ويفصل التلة الشرقية عن التلة الغربية. عندما تقول واد فأنت تقصد في مدينة القدس تقصد هذا الواد، لا يوجد واد آخر بحجمه ولا بموقعه ولا بأهميته.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الساعة الثالثة من تلفزيون فلسطين. نبدأ بأبرز العناوين. مصابون بقصف مدرسة تؤوي نازحين ومنازل في قطاع غزة وسط تدمير مربعات سكنية. سلطات الاحتلال تضع أنظمة لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة بإعاز من نتنياهو. أربع إصابات إحداها خطيرة في هجوم للمستوطنين على أهالي دير أبو مشعل قرب رام الله. باكستان تقول إنه تم الاتفاق على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. جدد السيد الرئيس محمود عباس في كلمته خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري المنتخب لحركة فتح التأكيد على التمسك بالديمقراطية والوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل، مؤكدا أن الانتخابات أثبتت حيوية الحركة وقدرتها على التجدد لاستكمال المسيرة الخلاقة والعظيمة للقادة. وأضاف سيادته أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي.
1: إن نجاح المؤتمر العام الثامن لم يكن مجرد استحقاق تنظيمي، بل رسالة سياسية ووطنية تؤكد حيوية حركة فتح وقدرتها على التجدد والتطوير والحفاظ على وحدتها الداخلية رغم كل التحديات التي تحيط بنا. وإن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة مخرجات المؤتمر إلى برامج عمل وخطط تنفيذية تعزز حضور الحركة وقيادتها بين أبناء شعبنا وتستجيب لتطلعات الأجيال الشابة والمرأة وجميع قطاعات